0: هجرة البيوت وهجرة الأهل، تماثل في التكليف التكليف بقتل النفس وإزهاق النفس كما كلف الله سبحانه وتعالى الخليل إبراهيم عليه السلام بقتل ولده إسماعيل، وامتحنهما ذلك الامتحان العظيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وكذلك الحال في الهجرة، هاجر من هاجر ممن صدد إيمانه بالله وبرسوله وتركوا بيوتهم أوطانهم وتركوا ذراريهم وتركوا أهاليهم وتركوا يعني أموالهم طاعة لله ليذهبوا إلى مكان، الناس في هذه الدنيا عندما يغادرون منزلا يكونون قد أعدوا منزلا آخر ينتقلوا إليه وهيئوه وأعدوه وفرشوه، فلن ينتقلوا إلى ذلك المكان إلا بعد أن هيئوا لأنفسهم مكانا آخر أفضل من الأول. لكن هجرة النبي وأصحاب النبي وأصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه، هاجروا إلى مكان مجهول لا مال لهم فيه ولا بيت لهم فيه ولا مسكن لهم فيه ولا وطن لهم فيه، أمر مجهول على أن العرب سترميهم بقوس واحدة. هذا هو المعنى، هذا هو معنى التكليف الإلهي يا إخواني. علينا أن نفهم أن الله تعالى غني عنا وعن العالمين، الذي خلق هذا الجسد، خلق شد سمعه وبصره وفتد لسانه وسوى هذا الجسد العظيم، هذا الجسد ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله تعالى غني عن هذا الجسد وعن سائر الأجساد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هل كان الله تعالى بحاجة إلى أن يلجئ نبيه بأن يهاجر وأن يلجئ الصحابة بأن يهاجر وأن يتركوا أوطانهم وبيوتهم؟ لم يكن الله تعالى بحاجة إلى ذلك، كما أنه أيضا ليس بحاجة إلينا للدفاع عنه ولا للقتال في سبيله، لأنه هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكن الله تعالى بحكمته ابتلانا. لماذا ابتلانا؟ لأن الابتلاء يا إخواني سر وجودنا في هذه الحياة، لأنه خلقنا إما للجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. لا تنسوا أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم مقيم أبدي سرمدي، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. جنة عرضها السماوات والأرض، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. هذه الجنة التي على هذا النحو أرادنا الله تعالى أن ندخل فيها، بيد أنه تعالى اختبرنا قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الابتلاء سر وجودنا في هذه الحياة ليعلم الله تعالى من منا الصادق في إيمانه وفي إخلاصه وفي ثقته وفي اعتقاده الصحيح بأن وراءنا جنة وأن وراءنا نارا، وراء هذا العالم يوم العالم يوم القيامة الذي سيحشر الناس جميعا فيه، من سيصدق ومن سيكذب؟ ابتلانا الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. هذا هو الابتلاء. ابتلى الله تعالى إبراهيم الخليل بقتل ولده ليرى إيمانهما من عدمه، فتجاوز الامتحان بجدارة وفاز بحول الله وطول الله وكرم الله، ونسأل الله أن يوفقنا لطاعته أن نتجاوز هذا الامتحان الإلهي بالإيمان والإخلاص والثقة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ابتلى الله تعالى حتى إبراهيم الخليل قال إني مهاجر إلى ربي سيهدين. هاجر إبراهيم، هاجر موسى عليه السلام، هاجر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن نحن بحاجة إلى الهجرة. أحيانا الهجرة تجب، ولو كان قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا هجرة بعد الفتح، لأنه كان مطلوبا من الناس أن يهاجروا من مكة إلى المدينة من أجل أن يسلم دينهم، ومن أجل أن يهيئوا المدينة التي ينطلق منها الإسلام إلى أصقاع الدنيا الأرضيها الصلبة وهي المدينة المنورة. لكن بعد أن دخل المسلمون، دخل الناس في مكة المكرمة في الإسلام، وبعد أن أصبحت مكة مدينة إسلامية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح. بيد أنه لو تكررت الظروف، لو تكررت الملابسات والظروف وصار الناس في مثل تلك الظروف، لوجب على الناس الهجرة من مكانهم إلى المكان الذي يتهيأ لهم فيه العبادة والإيمان والتقوى. وها هنا ملاحظة مهمة جدا للذين يهاجرون إلى بلاد الغرب وإلى أمريكا ويسعون للحصول على الفيزا من أجل الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وإلى بلاد أوروبا من أجل الدنيا. هذه الهجرة يعني ينبغي للناس أن يلاحظوا فيها أي هجرة كانت لله من أجل دين الله سبحانه وتعالى فهي هجرة مشروعة، سواء ممدوح صاحبها وليس مذموما. أما الهجرة للدنيا، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكئها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نرى اليوم شباب المسلمين والمهاجرون والطاقات والكفاءات والعلوم والقدرات من الأطباء والمهندسين والخبراء والعلماء في الفيزياء وفي الكيمياء وفي غيرها يتركون بلادهم وأوطانهم، البلاد الإسلامية التي أحوج ما تكون إليهم، ليتركوها ويذهبوا إلى بلاد الغرب من أجل الحصول على الدنيا والعياذ بالله. بعضهم يهاجر ليكون بايعا للخمر في هذا المكة أو في هذه الحانة أو في هذه البارات، كما هو الحاصل لدى الكثير من مهاجري المسلمين في بلاد أمريكا وأوروبا، يبيعون الخمور ويبيعون المخدرات ويأتون إلى أوطانهم ليبنوا الفلل ويبنوا العمارات، لكن من المال الحرام المدنس. هذه هجرة ليست لله ولا في سبيل الله ولا من أجل دين الله سبحانه وتعالى، هذه هجرة للدنيا، هجرة للدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء أن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالتالي الهجرة أمر ضروري وأخذ بالأسباب من أجل نصرة الإسلام والمسلمين، لنجعل جل اهتمامنا وصلب عملنا منصبا في خدمة هذا الدين. لا ننسى حتى لو تناولنا الطعام وشربنا الشراب، يجب علينا أن نلاحظ مسألة التدوي بهذا الطعام والشراب من أجل الله سبحانه وتعالى في الله، حتى يتحول الأمر المباح إلى أمر مندوب، إلى أمر مندوب، حتى يصبح الإنسان محققا لمعنى قول الحق سبحانه وتعالى وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين كالآية الكريمة. فالهجرة لا بد أن تكون يعني حاضرة في ذهن الإنسان. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في تحقيق الهجرة بعد الفتح وبعد أن يعني انتشر الإسلام، قال المهاجر من هاجر ما نهى الله تعالى عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه، كالذي يترك الخمر خوفا من الله وهو يقدر على شربها، وكالذي يترك تعاطي المخدرات من أجل الله وخوفا من عقاب الله فيحجر ذلك الفعل وهو قادر على فعله، كالذي يحجر أكل أموال الناس بالباطل وهو يقدر على ابتزازها وأخذها والصدو عليها مخافة من الله ومراقبة لأمر الله سبحانه وتعالى. بينما الذي يبصد على أموال الناس ويأكل أموال الناس بالباطل ويبتز الناس في الوظائف مثلا في أي دائرة حكومية يضطرهم إلى إدخال أيديهم إلى جيوبهم، هذا ليس مهاجرا حتى لو كان في المسجد، ولا يعد من المهاجرين في نظر الله وفي نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يهجر ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالمهاجر في الحقيقة من هجر ما حرم الله سبحانه وتعالى، ما حرم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني المؤمنين، كما قلت لكم إن الله تعالى غني عنا، قال جل من قائل ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. إراد الله سبحانه وتعالى من تكريف نبيه بالهجرة وأصحابه أن يعني ينتصر الإسلام وأن يتحول الإسلام من مرحلة الاضطهاد إلى مرحلة الدفاع والهجوم والدعوة إلى الله والفتوح الإسلامية، وحتى تحدد وعد الله سبحانه وتعالى بما كلف الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. واليوم كلفنا الله تعالى بالدفاع عن الإسلام والمسلمين والدفاع عن المستضعفين من أبناء هذه الأمة في غزة وفلسطين وفي لبنان وسائر بلاد المسلمين. وجب علينا أن نعينهم، وجب علينا أن ننصرهم، وجب علينا أن نغيثهم، وجب علينا أن نقاتل أعداء الله. بالأمس القريب يصرح ترامب ويعلق في أحد مواقع التواصل كما يقال، ويشبه الكعبة ويشبه مكة المكرمة بسواء مأوى أو مكان لرمي النفايات والقمامات والعياذ بالله. هذا من الابتلاء الإلهي. ماذا سيعمل المسلمون؟ ماذا سيقول المسلمون؟ كيف سيتصرف المسلمون؟ هل سيتحقق إيمان المسلمين أم لا في مثل هذا الموطن، في مثل هذا المقام؟ عندما اعتدي على الشعب اليمني إن ذكرتم في سنة 2015 في مارس، وكانت حجتهم أن الشعب اليمني يهدد مكة المكرمة والحرمين الشريفين، وقاتلونا بحجة أننا سنستهدف أو استهدفنا الكعبة المشرفة والمدينة المنورة وأننا نشكل تهديدا لها. هذا ما قاله ذلك اليوم. اليوم ترامب يصرح بأن مكة على هذا النحو وأنها مرمى للنفايات. هذا يعني المكان المقدس لدى كل مسلم ومسلمة يشبهه ترامب الكافر الملحد المجرم الطاغوت الأكبر بمرمى للنفايات. ماذا سيعمل من يؤمن بالله وباليوم الآخر ويحترم مكة ويقدسها ويعظمها ويشرفها؟ ماذا سيعمل؟ ماذا سيقول؟ هل اتخذوا إجراءات نحو هذا الفعل وهذا التصرف؟ لم يفعلوا شيئا، لم يحركوا ساكنا. هذا السكوت وهذا الصمت إن دل على شيء فإنما يدل على خواء الإيمان من أجساد وقلوب هؤلاء القوم، وأن هؤلاء لا يتحركون إلا إذا كانت الإساءة موجهة إليهم بأشخاصهم وذواتهم، حتى يقولوا هذا في إساءة للذات الأميرية وهذا في إساءة للملك وسنقطع العلاقات مع الدولة الفلانية أو الفلانية لأنهم يتدخلون في شؤوننا الداخلية. لكن أما أن يسب النبي وأن يحرق القرآن وأن تسفى مكة المكرمة فهذه الأشياء كأنها لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. إخواني المؤمنين، قد يقول قائل: نحن نعظم ونبالغ في الرد وأننا نوظف مثل هذه القضايا توظيفا سياسيا رخيصا من أجل الدنيا. كما قلت لكم سابقا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نحمد الله تعالى أن كنا في هذا الشعب اليماني شعب الإيمان والحكمة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. والذي قال: نعم الحي همدان في حقه، نعم الحي همدان ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما أسرعهم. أنتم تعرفون معنى كلمة أسرع التي تدل على المبالغة، تدل على المبالغة بالسرعة، بينما الناس متباطئون متلكئون متأخرون. ماذا يعملون تجاه هذه الإساءات؟ كان الشعب اليمني قد خرج إلى مختلف الساحات بالملايين من أجل رفضه وإدانته واستنكاره واستعداده للمواجهة مع أعداء الله سبحانه وتعالى. وبهذا تحقق معنى قول النبي: ما أسرعهم إلى النصرة، وقوله: وأصبرهم على الجهد. فكلمة أصبر تدل أيضا على المبالغة وعلى كثرة الصبر، وهذا الجهد الذي يمكن أن يلاقوه في مقابلة أعداء الله وفي مواجهة أعداء الله من الحصار والحرب وسفك الدماء وإزهاق الأرواح. الشعب اليمني عنده استعداد للتضحية والفداء في سبيل الله، وهذا أيضا مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ها هنا كشعب يمني علينا أن نحمد الله تعالى أن وفقنا وأن أعاننا وأن جعل قلوبنا لينة ليست قاسية كقسوة قلوب الآخرين، جعلنا نمتعر ونتألم لديننا، جعلنا نتحرك من أجل نصرة ديننا، جعلنا من أول الناس مبادرة لنصرة هذا الدين، جعل عندنا الاستعداد النفسي والروحي لمواجهة أعداء الله حتى لو حصل ما حصل، حتى لو انطبقت السماء على الأرض. هذه نعمة يا إخواني، هذه نعمة كبيرة علينا أن نحمد الله تعالى عليها وأن نشكر الله تعالى عليها. إخواني المؤمنين، الابتلاء وارد، الابتلاء وارد، ونحن كشعب يمني علينا أن نحمد الله تعالى أن وفقنا لهذا الطريق وأن يسر لنا قيادة حكيمة مجاهدة في سبيل الله، لا تطلب دنيا ولا ترغب في دنيا، إنما تريد وجه الله سبحانه وتعالى. إخواني المؤمنين، لعلكم بالأمس سمعتم ترامب مجددا وهو يصرح أنه في تصريحه يقول إنه لا حاجة لإسرائيل أن تخوض حربا في لبنان، سيوكل الأمر إلى أحمد الشرع والجيش السوري لمقاتلة اللبنانيين وحزب الله. هكذا هكذا بهذا الـ بهذا الـ بهذا الـ بهذا الـ بهذه الصورة يصرح علانية، ما جعل حتى هذا الأمر سرا بينه وبين القيادة السورية حتى لا يعلم الناس، لكن حكمة الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. بالأمس عندما دخلت جبهة النصرة إلى دمشق بقيادة محمد الجولاني الذي سمى نفسه مؤخرا أحمد الشر، قال إنه قد أنهكته الحروب وقد أثقل بالحروب وليس عنده استعداد لخوض حروب مع أي إنسان كان، وليس عنده استعداد لخوض حرب مع إسرائيل، وليست بينه وبين إسرائيل عداوة. هكذا صرح، هكذا صرح، ليس بينه وبين اليهود عداوة ولا بين إسرائيل، رغم أن إسرائيل في اللحظات الأولى من دخول جبهة النصرة إلى دمشق كانت قد أتت على أكثر من 75 إلى 80 إلى 90% من قدرات الشعب السوري العسكرية والاقتصادية، وهذا معلوم، واحتلت أجزاء كثيرة من الأراضي السورية. اليوم هناك محللون وهناك مصرحون دبلوماسيون وسياسيون سوريون يقولون إن حزب الله يشكل عليهم خطرا، بينما إسرائيل لا تشكل عليهم خطرا، ولكأنهم يرسلون إشارات الاستعداد والاستماع والاهتمام لما قاله ترامب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا إله إلا الله. إخواني المؤمنين، الدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال، والابتلاءات الإلهية لم تكن هكذا عفويا، إنما من أجل تمحيص الناس، تمييز الناس، يعني فرز الناس بين مؤمن وبين منافق. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون. هذه الآية واضحة بأن الله تعالى أراد أن يفضح المنافقين وأن يميز المنافقين، وبالتالي على الشعوب الإسلامية أن تعرف من هم المنافقون حتى لا يكونوا معهم وحتى لا ينصروهم وحتى لا يكثروا سوادهم وحتى لا يعينوهم، لأن المرء يوم القيامة يحشر مع من يحب. علقت صورة هذا وتحبه ستحشر معه يوم القيامة، علقت صورة من أجاز وأباح الخمور ستحشر معه يوم القيامة، سواء علقت صورة من يبيح الربا والزنا والخمور والسفور واختلاط الرجال بالنساء يوم القيامة ستحشر معه يوم القيامة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. احشروا الذين ظلموا أزواجهم، معنى أزواجهم أي أمثالهم أضرابهم وأشباههم، ليس معنى أزواجهم نساءهم، لأن هناك من النساء كزوجة فرعون مؤمنة لن تحشر مع فرعون أبدا، هناك من النساء من المؤمنات من لا يمكن أن يحشرن مع أزواجهن الظالمين، لكن المراد بأزواجها هنا الأمثال والأضراب والأشباه والنظائر، من كان على سواء شاكلتهم وكان موافقا لهم في أفعالهم سيحشر معهم يوم القيامة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا إخوان المؤمنين، علم الله أن في خطبتنا هذه وفي كلامنا هذا وفي غيره من الكلام لا نريد إلا رضوان الله سبحانه وتعالى ونصيحة الناس. إن كثيرا من الناس لا يزجون بأبنائهم وبأنفسهم في معصية الله سبحانه وتعالى من حيث لا يشعرون، طمعا في الدنيا ورغبة في الدنيا وذهابا إلى الدنيا ونسيانا لوعد الله ونسيانا للجنة ونسيانا للنار ونسيانا ليوم القيامة. فتراهم يأكلون أموال الناس بالباطل، وتراهم يشارعون بالباطل، وتراهم ينازعون بالباطل، وتراهم يحلفون اليمين الفاجرة بالباطل، وتراهم يسرقون بالباطل، وتراهم يزورون بالباطل، وتراهم يغشون بالباطل، وتراهم يعينون الظالمين بالباطل، وتراهم يدفعون بأولادهم ويزجون بهم للتجنيد في صفوف أعداء هذه الأمة من أجل تحقيق أعداء مرام من أجل تحقيق مرام أعداء هذه الأمة ورغبة أعداء هذه الأمة ومشاريع أعداء هذه الأمة. للأسف الشديد يذهبون بأولادهم إلى معسكرات التجنيد مع أعداء الله من أجل ماذا؟ من أجل المال. وحب الدنيا رأس كل خطيئة. عباد الله، عباد الله، عندما تمشون يجب عليكم أن تنظروا أمام أقدامكم، أين تضعون أقدامكم؟ إن الإنسان إذا رأى حفرة لم يضع قدمه في حفرة، وإذا رأى نارا لم يضع قدمه في النار، وإذا رأى شوكا لم يضع قدمه في شوك، وإذا رأى وسخا لم يضع قدمه في وسخ أبدا. إنه يتخيل الطريق النظيفة السليمة المستقيمة. كذلك الحال في دين الله، في كل أفعال الإنسان وكل تصرفات الإنسان. لينظر الإنسان أين يضع قدمه، أين يضع حبه، أين يضع ولاءه، أين يضع جهده، أين يتصبب عرضه، أين يبح صوته، من أجل الله وفي الله أم من أجل الدنيا السريعة الزوال وشيكة الانتقال. عباد الله، ثقوا بوعد الله، توكلوا على الله، توجهوا إلى الله. يقول كل واحد منا وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي، عملي، قلبي، يقيني، سواء فؤادي، حياتي، مماتي، وجهها كلها لله سبحانه وتعالى. والحياة بيد الله، والموت بيد الله سبحانه وتعالى، والدنيا كما قلت سريعة الزوال وشيكة الانتقال، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. وصلوا الله سبحانه وتعالى حين تمسون وحين تصبحون العون والتوفيق والتأييد والتسديد. كان نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه كان يسأل الله إذا أصبح: اللهم إني أسألك خير يومي هذا وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك اللهم من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. لا بد أن يستعين الإنسان بالله، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى من زغات الشيطان ومن وساوس الشيطان ومن آفات الغفلات ومن ضوارق الليل والنهار. كان نبينا يدعو بذلك، وهو النبي المعصوم من الله سبحانه وتعالى والموفق، لكنه كان يدعو بذلك وكان يعلمنا أن ندعو بذلك. ما أدري هل نفعل ذلك؟ هل نسأل الله تعالى صباح يوم ومساء كل يوم هذا؟ هذا سؤال، أن يعني نسأل الله خير يومنا هذا وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ به من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. إن الإنسان وتعالى يتركه الله سبحانه وتعالى فلا يوفقه ولا يلطف به ولا يعينه، وإذا به قد وقع في حفرة من حفر النيران، إما بكذب وإما بغير، إما بداء وإما بيمين فاجرة وإما بسفك دم بغير حق، كما هو الحاصل للأسف الشديد. شبابنا في ذمتنا، أولادنا في ذمتنا، علينا أن نتقي الله. يا أيها الذين آمنوا وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما الاستهتار باللعب بالسلاح، واللامبالاة في حمل الأطفال السلاح، حتى يتسبب الأمر إلى سفك دم الإنسان المعصوم الدم وإزهاق روحه. المسؤولية على عاتق الجميع، والكل مسؤول بوجوب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولعلكم تقرؤون قول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كثير من الناس يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من هذا أو تزلفا لهذا، ويرى أمامه منكرا لكنه لا يجرؤ على إنكار هذا المنكر. وعدم جرأته على عدم إنكار هذا المنكر إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تحقق الإيمان في قلبه والعياذ بالله. في الحديث النبوي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: وأعني بذلك الشباب، أخص الشباب بالذات الذين يخزنون في الأماكن في المجالس والضحكات والزبي، ثم أقتل، قال لا، قال لا حتى يقتل. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشر أحدكم بسلاحه نحو أخيه فلعل الشيطان أن ينزع في يده فيدع في حفرة من النار. لا يشر أحدكم بسلاحه نحو أخيه فلعل الشيطان أن ينزع في يده فيدع في حفرة من النار والعياذ بالله. لا يروي عن المسلم أخاه المسلم، مجرد الترويه في حد ذاته لا يجوز، إخافة المسلم في حد ذاته لا يجوز وإن كان لعبا. علينا أن نكون أصحاب جد، أصحاب عزيمة والرجولة. إن أردنا أن نحقق الرجولة فللرجولة مكانها جبهات القتال، مواجهة أعداء الله، نصرة الله. بهذا تتحقق الرجولة وتكتمل الرجولة ويتحقق معنى الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يقدمان من أجل أحد، من أجل أحد، لا يقدمان من أجل أحد ولا ينقصان من رزق أحد. علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. إخواني المؤمنين، علينا أن نتقي الله. هذه الأيام تكثر مناسبات التزويج والأفراح، زوجوا، افرحوا، لكن في حدود المشروعة. لا تتعدوا حدود الله، لا تتجاوزوا حدود الله بالإسراف والتبذير والإخافة والإزعاج بالمفرقعات والألعاب طوال الليل. يا من تصلي صلاة الجمعة ثم تذهب لتتعاطى هذا العمل المحرم، اتق الله، فإنما يتقبل الله من المتقين. حافظ على صلاتك، حافظ على صيامك، حافظ على طاعتك. لا يستهوينك حب الأولاد والأزواج والأصحاب على معصية الله سبحانه وتعالى. طاعة الله فوق كل طاعة. من أطاع الناس أو من عصى الله مخافة الناس غضب الله تعالى عليه، أسخط الله تعالى عليه، وأسخط الله الناس عليه ولم يرضى عنه سبحانه وتعالى. ومن عصى الناس مخافة الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنه. من أرضى الله تعالى في سخط الناس رضي الله تعالى عنه وأرضى الناس عنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا. أما الذي يحاول أن يرضي الناس بسخط الله بالملاهي بالمغاني، تمشي وتسمع في هذه القاعة أو في تلك القاعة مكبرات الصوت والغناء للنساء والمغنية تغني، وتسمع صيحات النساء وتصفير النساء وتصفيق النساء، بالله عليكم من هذا من هوية الشعب اليمني؟ وهل كان الشعب اليمني يفعل مثل هذه الأفعال؟ يا أصحاب المروءة، يا أصحاب الشهامة، يا أصحاب الحنية، يا أصحاب الإيمان، حافظوا على مروءتكم، حافظوا على سواء نزاهتكم، حافظوا على سمعتكم، حافظوا على هويتكم الإيمانية، حافظوا على ما شرع الله ورسوله. نحن لن يكتمل ديننا إلا إذا حافظنا على هذا الدين بكل حذافيره، صغيره وكبيره، جليله ودقيقه، ظاهره وباطنه. يجب علينا أن نحافظ على هذا الدين ولا نخشى في الله تعالى لومة لائم. يوم القيامة، يوم القيامة إذ يفر المرء من أهل، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هؤلاء الذين ذبحنا من أجلهم، وهؤلاء الذين وفرنا النقود من أجلهم، هؤلاء الذين بعنا الأراضي وعطلنا الفصول من أجلهم، هؤلاء الذين ذبحنا الذبائح من أجلهم، هؤلاء الذين دعونا الناس من أجلهم، هؤلاء الذين أشدنا بهم وأشهرنا بهم وعظمناهم، يوم القيامة يتبرؤون منا يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. اقتصروا على ما شرع الله ورسوله. أما قريب بإذن الله تحل بنا ذكرى يوم عاشوراء، اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين بن علي عليه السلام. وحينما يحيي الناس مثل هذه المناسبة كما يعلم الله أيضا، إنما يحيون المبادئ والقيم التي من أجلها خرج الحسين بن علي عليه السلام. قال: ألا ترون أن إن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا صلابة صلابة وخصيص عيش كالمرعى الوبي، ليرغب المرء في لقاء ربه. فالله إني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. هذا الإمام الحسين بن علي، أتدرون من هو؟ أتدرون من هو؟ في حكمة الله سبحانه وتعالى كانت قضية الحسين بن علي، وكانت قضية يوم عاشوراء كمرشد ومرسخ لأهداف الإسلام وقيم الإسلام وعظمة الإسلام، وكأن الإسلام بحاجة إلى مثل ونموذج يسفك دمه وتسهب روحه من أجل تأكيد مداميك وترسيخ مداميك هذا الدين. وحقا ما كان من الإمام الحسين بن علي عليه السلام. إخواني المؤمنين، بعجالة بإذن الله سبحانه وتعالى ويوفقنا الله تعالى في ذلك، عندما خرج الحسين بن علي عليه السلام خرج من أجل الله وفي دين الله ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. هناك من يصور في وقته وبعد وقته وإلى يومنا هذا أن الخروج على الظالمين ومجاهدة الظالمين إنما هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وأننا لسنا بحاجة إلى ذلك، وعلينا أن نطيع ولي الأمر ولو كان ظالما، ولو أباح الخمر والزنا والسرقة وموالاة أعداء الله وفتح البلاد لأعداء الله وتحكموا في خيرات بلاد الإسلام والمسلمين، علينا أن نصبت إلى هذا الحد. هناك العلماء من يقول الجهاد هذا كان في عهد النبي والآن فقط دعوة، وعلينا أن ندخل في منهج السلامة. لعلكم تلاحظون هذا القول لدى هذا أو ذاك، وأوكل الأمر إلى فطنتكم وإلى عقولكم وإلى ذكائكم وإلى معرفتكم لتميزوا بين الناس. يقولون إن الجهاد ترك، وأنه لسنا بحاجة إلى جهاد، وأنه فقط دعوة إلى الله. دعوة إلى الله يعني أمر بالمعروف، وتركوا الجانب الآخر الذي هو النهي عن المنكر، الذي أعلى ذروة سنام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله، الذي قال الحق في حق سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون منكم من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذا الجهاد في سبيل الله الذي قال الحق في حقه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. قللوا من شأن الجهاد، وصفوا حاجة، ووصف المجاهدين مغامرون ومراهقون وسببوا في سلب المشاكل والمحن لهذه الأمة، وكما فعلوا بحكم الحزب كما فعلوا مع كل الأمر والمنكر. والحقيقة أن لوم عليهم ليس لهم، وأن العتب عليهم وليس لهم، يثبطون الناس عن الجهاد في سبيل الله، يثبطون الناس عن الجهاد ولا يقومون بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ما قال العلماء وحرم المؤمنين. صلى الله أن يكون بأس الذي روى أشد بأسا وأشد تنكر. أرأيتم أن مهمة النبي ومهمة ورثة الأنبياء أن يحرضوا الناس على الجهاد في سبيل الله سبحانه تعالى، لا أن يبعثوهم، لا أن يثبطوهم، لا أن يفدلوهم؟ هناك من لا يرى الجهاد إلا عندنا المنظر، إذا جاء المهد المنظر، ولعله إذا جاء المنظر عليه السلام سيقول الله غير مناسب، ربما أنت متى سيتحقق إيمان عدم، متى سيظهر إيمان، سيتجاوز الامتحان الذي تجاوزه إسماعيل وإبراهيم وخليل عليهما صلوات الله وسلامه، متى سيكون من الصادقين مع الله سبحانه وتعالى. عندما خرج الحسين بن علي يا إخواني، كان النبي قد أسس لإعطاء صورة مهمة جدا، وأسس لجواب يرد على كل إشكال، ويرد على كل حيرة، ويرد على كل مسألة على الله وعلى رسوله. حين قال في بداية عمر الحسين بن علي، هذه الرواية الصحيحة في كتب أهل السنة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج في دعوة، إضافة دعوة تناول طعام، وجد الحسين يلعب مع الأطفال، مسكه باختصار ومسكه في ذقنه ويده الأخرى على رقبته، وقبله في فمه، وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأصباط، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أعيد النظر في هذا الحديث يا إخوان المسلمين، لأنه مهم جدا جدا جدا، حتى قال بعض شراح الحديث من أهل السنة لأنفسهم: لكأن النبي قد نظر بلحظ النور والوحي ما سيكون في أمر الحسين، وما سيكون من شأن الحسين، وماذا سيحدث في أمر الحسين، ولكأنه يجيب من ذلك الزمان. قبل الحسين في فمه وقال: حسين مني وأنا من حسين. بالضرورة أن الحسين بن علي بن فاطمة ابن بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس بحاجة النبي إلى أن يؤكد ألا أنه من ذريته، من جهة فاطمة الزهراء عليه السلام، لكنه بقوله حسين مني أي أراد أن مشروعه مشروعي ودينه ديني، فمن كان يحترم يقدرني ويعظمني ويجلني ويؤمن بي عليه أن يحترم الحسين وأن يحب الحسين وأن يكون مع الحسين، ومن كان يرى أن في الإساءة إلي ظلما وحرمة عليه أن يرى أن في الإساءة إلى الحسين بن علي حرمة وظلما، ومن كان يرى وجوب النصرة لي عليه أن يرى وجوب النصرة للحسين بن علي. بهذا الحديث يا إخواني كان النبي قد أسس لخروج الحسين وثورة الحسين وأعطاه مشروعية منذ ذلك الزمان. هذا الحديث مهم جدا. ثم إن خروج الحسين يقطع الطريق على كل متلكئ وعلى كل متبول ممن يزعم أنه مع الله ومع رسوله، ثم يخذل المسلمين من الجهاد في سبيل الله، ويوعد إليهم أن الجهاد عبارة عن سفك دماء وإزهاق أرواح وخراب بيوت وأسناد حتى ذلك. خرج الحسين بن علي أحب خلق الله بعد النبي وبعد الإمام علي وبعد فاطمة الزهراء إلى الله سبحانه وتعالى: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. ومعنى سبطها هنا، السبط في اللغة ولد الولد، ابن الابن، لكنه أراد بسبطها هنا أنه أمة، كما قال تعالى في حق إبراهيم الخليل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أراد أن الحسين بن علي أمة في مواجهة أمة الإيمان ولو كان لوحده، والمجموعة التي معه في مواجهة أعداء الله ولو كثر هؤلاء الأعداء. هذا معنى المشروعية. ثم إن الحسين بن علي عليه السلام يذكرنا فيقول: أما إن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، ونفوس ضابت وحجور ضابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس ذكية، يأبى الله لنا أن نؤثر طاعة اللئام على مصالح الكرام، أو كما قال عليه السلام. بهذا يعلمنا معنى العزة، يقول: يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، نفوس حمية ونفوس أبية وأنوف حمية، معنى ونفوس وحجور ضابت، معنى ذلك أن الحر المسلم لا يمكن أن يقبل الظلم أبدا. لكن هؤلاء الذين تستعبدهم إسرائيل وأمريكا، هذا في الدلالة على أن نفوسهم خبيثة، وليس لهم نفوس أنوف حمية ولا نفوس أبية. إخوان المؤمنين، هذه مدرسة، مدرسة كربلاء، مدرسة مهمة جدا، يجب على الناس أن يفهموها. حين قام الحسين بن علي برر مشروعية خروجه، فقال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكتا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل بين الناس بالإثم والعدوان، فلم ينكر عليه بقول ولا فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. وإن لم يكن رواه معظم أهل الحديث، لكن الحديث ثابت عند أهل البيت عليهم السلام، وثابت أيضا في كتب الحديث، لكن ليس بالشكل الذي يعني يعدونه من المتواتر. بيد أن عندما نلحظ قول الله تعالى: في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود ومريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. عندما نقرأ هذه الآية نجد أن الحديث صحيح 100%. 100%. من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناجدا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل بين الناس بالإثم والعدوان ثم لا يغير عليه بقول ولا بفعل كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. وهذا معنته الآية، معنته الآية الكريمة. قال: ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن واستأثروا بالفيء وعطلوا الحدود وحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وحرموا حلاله. ألا وإني أحق من غير، يعني وجد أنه من الضرورة بمكان أن يخرج. علي عليه السلام لكانت حجة لهؤلاء المتنطعين والمتفلسفين وهؤلاء الذين يثبطون الناس ليقولوا الناس ماذا عساكم أن تكونوا مثل حسين بن علي. كان حسين بن علي بمكانته ومقامه قد ترك الجهاد وهم يعلمون من هو يزيد بن معاوية ومن هو حسين بن علي، فيعطون لذلك مشروعية للظالمين والمفسدين والطغاة والمجرمين ويعطون مشروعية للسكوت. لكنه خرج من باب قطع إعلام الحجة وقطع دابر النفاق والكفر والتقول على الله وعلى رسوله. الحسين بن علي حجة حتى يعلم الناس أن الإنسان لن يكون حجة إلا بخروجه، إلا بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، إلا بظهوره، إلا بجهاده، وإلا فالناس لن يعرفوا هذا من هذا ولن يعرفوا ما يجب عليهم حتى يكون القائد والإمام حاضرا بينهم آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وهذا المعنى أكده قول الحق سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا تبقى حجة للناس ليقولوا والله ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. هذه مدرسة مهمة جدا حتى يقوم الناس بواجبات نحو الله ونحو شعوبهم ونحو دينهم ونحو أوطانهم ونحو هذا الدين القويم والصراط المستقيم. هذا أكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب الشعيط وائل المضارب. من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وعلى سكن الحوراء بلدتك بيد المصطفى خامسة أهل الكساء فاطمة البتول الزهراء وعلى ولديهم الإمامين العظمين بعد أبيهما قاما وقعدا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا قبلته ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين وفرج يا الله هم المهمومين واكشف كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين واقض حوائج المؤمنين وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك اينما كانوا بحفظك وايدهم بتاييدك وامدهم بملائكه من عندك وافتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم احفظ اللهم اكسر شوكه المعتدين وخيب امال الظالمين واحبط اعمالهم يا رب العالمين وارنا في امريكا واسرائيل واعوانهم انصارهم اشياعهم حلفائهم عجائب قدرتك يا ذا القوه المتين. اللهم اجعل باسهم بينهم وعجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقضع بخزيهم أضماع من بعدهم يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين برحمتك يا أرحم الراحمين، واصرف عنا وعنهم عن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طوارقا يطرق بخير يا رحمن، واسقنا الغيث وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم وإن أقمتم أخذكم وإن نسيتموه ذكركم.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام. الكون في القرآن،
3: الكون في القرآن.
4: الليل، الليل هو ما يعقب النهار من الظلام، وهو من غروب الشمس إلى طلوعها أو إلى طلوع الفجر الكاذب، وتجمع مفردة الليل على ليال وليائل. ومفردة الليل قد وردت في سياقات عدة في القرآن الكريم، منها كونه نعمة من الله سخرها لنا، قال تعالى:
5: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار.
4: ومن سياق مفردة الليل أيضا أن جعل الله عز وجل جزءا منه وقت ذكر وعبادة، قال تعالى:
5: قم الليل إلا قليلا.
4: وللليل فوائد عظيمة ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم، فمنها أنه جعل الليل سكنا ولباسا والنوم فيه سباتا لنرتاح بعد العناء والتعب، قال تعالى:

وقد أخبر الله عز وجل إن المنتفعين بآية الليل والنهار هم المتقون لا غيرهم، قال تعالى:

واختلاف الليل والنهار هو أن كل واحد يخلف الآخر على الاستمرار بنظام محكم محدد حتى لا يطول أحدهما، بحيث يختل نظام الخلق أو يكسر كذلك. فعندما نتأمل في كتاب الله عز وجل نجد أن القرآن مليء بالآيات التي حثت على التفكر والتدبر في آية الليل والنظر فيها بعين البصيرة والبصر، لتقود المرأة إلى تقوية إيمانه بالله تعالى وشكر نعمته.

yanımda.

فإن الإنسان كفور.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

من سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. نعوذ بك من صاحب يغوي أو هوى يردي

0: ومن عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: صدق الله العظيم.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 65 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 81 بعد 200 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى في آية الدين أو آية المداينة: ذلكم أقسط عند الله، بعد قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ذلكم أقسط عند الله، عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. هذا الإرشاد الرباني في هذه الآية العظيمة من الكتابة والإشهاد هو أقسط، هو أعدل عند الله وأقوم وأحفظ للأمور ألا تكون هناك فيها نزاع ولا خلاف. ذلكم أقسط عند الله في الكتابة والإشهاد لئلا يؤخذ في القضاء أكثر من الحق ولا ينقص من الدين شيء، وأقوم للشهادة حينما يكتب الأمور، فيه تذكير للشهود لأن الشهود بالكتابة يتذكرون أكثر مما يحفظون فيشهدون شهادة قيمة لا عوج فيها. وأدنى أي أقرب لئلا ترتابوا، فلا يرتاب الذي عليه الحق بتوهمه أنه قد طلب بأكثر مما عليه، أو يرتاب الذي له الحق بتوهمه أن الذي عليه الدين يريد أن ينقصه مما له. فالكتابة أيها الإخوة والأخوات تمنع هذا الريب من جميع الأطراف، ممن له الحق وممن عليه الحق ومن الشهود. فالكتابة تضبط هذه المسألة لأنها تذكرهما بالحقيقة، تمنع الوهم والغلط، وهذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى لإيجاب الكتابة ودلالة على وجوبها لئلا يقع نزاع أو ارتياب يفسد ذات البين، فهي من المحافظة، هذه المسألة من المحافظة على صلاح ذات البين، ومن أن يدخل بين المؤمنين شقاق أو نزاع أو خلاف، لأن أكثر ما يدخل الشقاق والنزاع والشجار والتخاصم بسبب التعامل، بسبب التعاملات التي هي مؤجلة، ليست معاملة ناجزة أو حاضرة. ثم قال الله تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. هنا استثناء، إلا أن تكون استثناء من هذه المعاملة والكتابة والإشهاد. إذا كانت المعاملة ناجزة، إلا أن تكون تجارة حاضرة أي ناجزة في سوق يدفع المشتري الثمن ويستلم السلعة، يراها ويتأكد منها ويقبلها وتتم وتنتهي المعاملة بهذه الأمور الحاضرة التي لا أجل فيها، لا حرج. استثناء هنا: إلا أن تكون تجارة تديرونها فلا حرج عليكم ألا تكتب من الكتابة، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، لا حرج ولا جناح في عدم الكتابة، وأشهدوا إذا تبايعتم. إذن هنا الاستثناء فقط في مسألة واحدة وهي مسألة عدم الكتابة، لا حرج في عدم الكتابة، لكن الإشهاد لا بد أن يكون هناك إشهاد، وأشهدوا إذا تبايعتم. وكثير من العلماء قد استنبط من هذه الآيات أحكاما كثيرة من أحكام المعاملات، فبعض المحقرات والأمور الذي تتم في الأسواق بطريقة البيع والشراء الحاضر من المحقرات التي يصعب على المسلمين الإشهاد على كل صغيرة وكبيرة، قالوا أن هذه الآية على سبيل الندب وليست على سبيل الإيجاب الحتمي الذي لا يجوز مخالفته أبدا، بل على سبيل الندب، الآية تدل على سبيل الندب، وبعض العلماء منهم الظاهرية حملها على سبيل الوجوب الحتمي، وأن البيع لا ينعقد إلا بالكتابة والإشهاد، وأشهدوا إذا تبايعتم. فالأمور الهامة والأمور الذي يعتاد الناس أن يهتموا بحضور الإشهاد عليها من الأمور المرتفعة الثمن، هذا لا ينبغي أن يترك الناس الإشهاد، عدم الإشهاد، لا بد أن يشهدوا على هذه المعاملة، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد. هنا من الله سبحانه وتعالى إرشاد لطرفين بحسب دلالة الآية كما حملها العلماء رضوان الله عليهم، يحتمل أنها تدل على معنيين، ولا يضار كاتب ولا شهيد، أي لا يكون هنا إرشاد للطرفين المتعاملين ألا يكون هذه المعاملة والكتابة سبب في المضار بالكاتب أو الشهيد حينما تحل الأجل. يتوهم صاحب المعاملة أو من لهم المعاملة أن الكاتب قد زاد عليه شيء أو قد نقص من حقه شيء، أو أن الشهود حينما يحضرون يشهدون بما حصل كما كتب أنهم قد نقصوا شيء أو قد زادوا شيء، فينبغي ألا تجعل هذه المعاملة سببا للمضارة والإيذاء للكاتب أو الشهود. الكاتب محسن في كتابته، والشهود محسنون في تحملهم الشهادة وأدائهم الشهادة عند طلبها، فينبغي على المتعاملين ألا يتخذ من هذه المعاملة سببا للمضر لإيذاء الكاتب أو الشهود. ويصح أن تحمل على عكس هذا المعنى، لا ينبغي على الكاتب أو الشهود أن يضيفوا شيئا أو ينقصوا شيئا مما تم وقت التعامل قصدا منهم للإضرار بأهل التعامل. هنا إرشاد للكاتب نفسه وللكاتب نفسه وللشهيد وللشهداء ألا يضروا في كتابتهم وشهادتهم بأحد من المتعاملين اللذين وثق تعاملهما بالكتابة والإشهاد. يصح أن يكون إرشاد للطرفين على أساس على معنى أنه مشترك، أن هنا المعنى مشترك بين المعنيين المقصودين في الآية التي يصح أن تكون تفسيرا لها بهذا المعنى أو بالمعنى المتقدم. ولكن الراجح عند المفسر رضوان الله تعالى عليه السيد المولى بدر الدين يترجح لديه أن المراد هنا نهي الغرماء عن مضارة الكاتب أو الشهيد، وهو الأقرب، لأن هناك إذا كان الغرماء من أهل المشاحة في المعاملة والتقصي ربما ينسون شيئا أو يغفلون عن شيء أو تدفعهم الخصومة واللدد في الخصومة إلى أن يتهم الكاتب أو الشهيد، يتهم بحصول نقص في الحق أو تحريف في الكتابة أو الشهادة. وإن تفعلوا يعني خروج إذا لم يحصل منكم هذا الأمر كتابة والإشهاد في هذه المعاملة، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، خروج بكم عن الحق إلى الخباثة والفجور. وهذا دليل على أهمية الكتابة والإشهاد، لأن ترك الكتابة والإشهاد سبب للتخاصم بالباطل وسبب للخروج عن الحق. فالكتابة والإشهاد يكون فيه ضبط للقضية والمسألة، فإنه فسوق بكم واتقوا الله فلا تخالفوا في شيء مما ذكر الله تعالى في هذه الآية، ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الله تعالى يعلمكم العلم النافع، فاعملوا بما علمكم به، واشكروا الله تعالى على ما علمكم وهداكم وأرشدكم، والله بكل شيء عليم. فتعليمه الحق والصواب، وهو عليم بمن اتبع تعليمه ومن خالف، فيجزي كلا بما يستحق. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية في الآية التي بعدها، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. هنا إرشاد في مسألة هامة، قد تكون أحيانا هذه المعاملة على جناح سفر تحصل، ولا يوجد هناك كاتب يكتب ولا شهود يشهدون، فبالإمكان أن يستوثق هؤلاء المتعاملون أو أصحاب هذه المعاملة التي فيها تداين وتأجيل إلى أجل مسمى، بالإمكان أن يستغنوا وأن يكتفوا بدلا عن الكتابة والإشهاد برهان، وإن كنتم على سفر وجناح سفر ولن تجدوا كاتبا ولا فرهان مقبوضة، الذي عليه الحق يسلم رهنا مقبوضا للذي له الحق، سواء كان بيعا أو قرضا أو نحوه مما فيه تداين وتأجيل إلى أجل مسمى، يسلم رهنا مقبوضا لديه توثيق في حقه، لأنه قد يموت، لأن هناك لا يوجد توثيق. الورثة ربما إذا جحدوا ولم يصدقوا صاحب من له الحق في ثبوت الحق له على مورثهم، فقد يضيع حقه. فهنا حينما يكون هناك رهن مقبوض شهادة، هذا الرهن مقبوض شهادته شهادة وتوثيق على حقه الذي لدى غريمه. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. الرهان المقبوض هذا ليست أمرا واجبا وحتميا، بالإمكان أن يكون هناك أمن يأمن وهناك تآمن، يأمن بعضكم بعضا لا يخشى الجحود ولا يخشى ضياع حقه. فإن أمن بعضكم بعضا وكان هذا الاطمئنان بينكم في هذه المعاملة فليؤدي الذي اؤتمن أمانة من كان عليه الحق، عليه أن يؤديه كما اؤتمن، سواء كان قرضا أو شيئا من المعاملات المؤجلة. فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، لأنه رقيب عليه، لا يجحد إن تمكن من الجحود في الدنيا، فلن ينفعه الجحد يوم القيامة. وهذا الكلام هو خاص بالسفر لعدم الكاتب، وللسفر أحكام تخصه، فلا يلحق به حال السعة في الحضر. ولذلك قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة، ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هنا إرشاد للشهود وتحذير عظيم من الله سبحانه وتعالى بعدم كتمان شهادة حينما يطلب إلى أدائها، لأن هناك حين قد تحملها فقد أصبحت أمرا لازما عليه وواجبا أن يؤديها حينما تطلب، ولا يجوز له أن يكتمها سواء بشكل كامل أو يكتم جزءا منها، لا يزال يذكره ويتذكره ويعلمه ويحيط به. ومن يكتمها هنا تهديد ووعيد لهذا الشاهد، إذا كتم شهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لا يظن أن هذه مسألة سهلة ومسألة ليست عند الله عظيمة، بل إنها عظيمة وكبيرة. ولذلك ذكر الله بأن القلب هذا الذي كتم الشهادة آثم قلب، قد انطوى على الإثم والزور وشهادة الزور وكتمان الحق، فإنه آثم قلبه، أي أن الإثم لم يكن طبيعيا في هذا الرجل الذي يكتم الشهادة، فقد تمكن الإثم من قلبه حتى أصبح قلبه آثم قلبه. والله بما تعملون عليم، من كتمان أو غيره، فاحذروا وراقبوا الله سبحانه وتعالى، فهو المطلع عليكم إذا كنتم قد أمنتم من عواقب الدنيا وحسابها وعدم اطلاع الخلق على ما أكننتم وكتمتم في نفوسكم من الشهادة الحق. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه المسألة أن الملك لله، لله ما في السماوات وما في الأرض، والله سبحانه وتعالى هو الذي يضع الهدى، وهو الذي يعلم خلقه ويرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وخيرهم، لأنه الخالق لهم والخالق لما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا أيها الناس، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الله سبحانه وتعالى مطلع على سرائر نفوسكم وما تكنه ضمائركم، فاحذروا أن تنطوي نفوسكم على الإثم، على العزم على العصيان لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض المفسرين رضوان الله تعالى عليهم في هذه الآية أن هذه الآية كانت أول ما أنزل الله سبحانه وتعالى الحساب، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، بأنها شقت وثقلت على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحاسب الله سبحانه وتعالى على ما جالت في نفوسهم من القضايا والأحداث وفي ضمائرهم، أن الله سيحاسبهم عليها، أصبح أمرا ثقيلا في نفوسهم، وتحرجوا وضاقت بهم السبل، فلجأوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشكوى والتضرع إلى الله، فحط الله عنهم ذلك. وقد يصح أن تحمل على ما هي على ظاهرها، ومحاسبة الله سبحانه وتعالى للأمور على الأمور التي قد عزم الإنسان ونوى وانطوى عليها، لأن الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان المؤمن كما أراد الله منه أن ينقي ظاهره، عليه أن يسعى إلى تنقية باطنه من النوايا والسريرة الفاسدة والسيئة، لأن هذه السريرة والنوايا سيئة هي التي تدفعه ستدفعه فيما بعد إلى عمل أي عمل سيء وفيه معصية لله سبحانه وتعالى. فعليه أن ينتبه ويراقب إلى يراقب نفسه وما يدخلها. لا شك أن هناك خواطر عارضة وأن هناك أمور ينطوي عليها النفس بالنية والعزم، ولم يبقى بينه وبين الفعل إلا أن يفعل في الواقع، وقد عزم وبيت النية. فهذه مسألة يحاسب الله سبحانه وتعالى عليها. لكن الخواطر والوسوسة الشيطانية التي لا تزال في إطار وفي منطقة الوسوسة لم تترقى وترتفع في نفس الإنسان إلى أن تصير نية وعزما وإرادة، هذه الوسوسة والخواطر الله سبحانه وتعالى لا يحاسب عليها. بل إذا علم الله من الإنسان المؤمن أنه لا يزال يدافع هذه الخواطر وهذه الوساوس ويقاومها في نفسه ولم يعزم على فعلها ولم تنطوي نيته على الاعتقاد بها، لأن كثيرا من الأمور والعقائد السيئة والباطلة هي عبارة عن أمور ينطوي عليها نفس المعتقد، لكنها لم قد أصبحت معتقدا، أصبحت أمرا ثابتا، أصبحت أمرا في نفسه مطمئن إليها أو يلتزم أو يعتقد كما هي، كما اعتقدها وهي سيئة ومعصية لله سبحانه وتعالى، فالله يحاسب عليها بلا شك، لأن أمور العقائدية محلها النفس، فالله يحاسب عليها، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذه آية مجملة كما يذكر العلماء رضوان الله عليهم أنها من الآيات المجملة، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لا يصح لأهل المعاصي والآثام أن يحملوها على أن الله يغفر لأهل المعاصي كيفما كانت هذه المعاصي، لا، لأنها آية مجملة، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى من الذي يغفر لهم في آيات أخرى، يغفر للتائبين المنيبين ويعذب المصرين العاصين لله سبحانه وتعالى. فينبغي على أهل التأمل والتدبر للقرآن أن لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، أن يحمل هنا المجمل وعلى المبين، فيفسر المجمل بما ورد في الآيات البينة الواضحة المبينة المفصلة. والله على كل شيء قدير، الله قدير على كل شيء، لا يقف عند قدرة الله شيء، قادر على تعذيب من أساء وأذنب، وقادر على أن يصفح ويقبل توبة التائبين، لأن هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالعاصي لله سبحانه وتعالى قد استحق العقوبة من الله فور حصول المعصية منه. فحينما يتأناه الله ويمهله إلى أجل لعله يتوب، هذه رحمة من الله وفضل عظيم منه سبحانه وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول هنا المقصود به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو من قد آمن بما أنزل عليه من ربه، سواء في القرآن أو غيره من الوحي الذي ليس وحيا متلوا في آيات كتاب الله سبحانه وتعالى، مما قد عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأقواله أو تصرفاته التي تعتبر جزءا هاما من السنة النبوية المطهرة الصحيحة. بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كذلك آمنوا بما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل أي الرسول والمؤمنون كل آمن بالله إيمانا كاملا صادقا، وملائكته وكتبه ورسله. وهذه المسائل من أساسيات الإيمان، أن ينطوي الإنسان المؤمن على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله دون تفريق، لا نفرق بين أحد من رسله، لأن رسل الله هم يأتون من عند الله سبحانه وتعالى، يحملون تعاليم الله، يحملون وحي الله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي ولا يجوز للإنسان المؤمن أن يفرق بين رسل الله سبحانه وتعالى، بل عليه أن يؤمن بهم على سبيل الإجمال، وأن ما جاءوا به حق من عند الله سبحانه وتعالى، لا يجوز ولا ينبغي للبشر أن يخالفوه. وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وعملنا، سمعنا وأطعنا لما أمر الله به وما حكم فيما أنزل على الرسل، ولا يقول كما قال القائل سمعنا وعصينا، يسمعون بآذانهم ويعصون بأفعالهم وتصرفاتهم. غفرانك ربنا وإليك المصير. هكذا ينبغي أن يكون دعوة الإنسان المؤمن، أن يطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة. اغفر لنا أي يا الله اغفر لنا، لأن مصيرنا يا ربنا إليك، إليك المصير ومنك الحساب وعليك الجزاء. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، وقد أدركنا الوقت المخصص لهذه الحلقة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر. الله.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الورد اليومي جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية. الورد اليومي حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في هذا الشهر الكريم المبارك وفي هذه الليلة المباركة، ونرحب بالمستمعين كما نرحب بأبنائنا الحفظة. ونبدأ مع المتسابق أو الطالب الولد أكرم، فليقرأ لنا من أول سورة الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم

الكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

0: رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
1: شكرا وبارك الله فيك يا أكرم، حفظك الله ما شاء الله. والآن نأتي مع الطالب أو الحافظ
2: بشار
1: فليتفضل ليقرأ من هنا. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً.

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى.

0: حسان جزاك الله خيرا يا ولد بشار فتح الله عليك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتى

لكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده

فادكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم

0: فيك يا حافظ الحافظ خالد، بارك الله فيك وشكرا لكم. الآن نأتي مع الحافظ مصطفى فليتفضل ليقرأ من هنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت على

يقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا

عليكم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة

إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا

0: مهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا ولد مصطفى. وفي هذه الليلة المباركة كان معنا من الحفاظ بشار رفيق وأكرم الموشكي وخالد عقبات ومصطفى عبد الستار عز الدين. بارك الله فيكم جميعا وبارك الله في المستمعين والسلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: معاذ بن جبل قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة فعظمها وشددها، فقال علي بن أبي طالب عليه السلام قال كتاب الله عز وجل فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم وصراط مستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه، والذي لم تلبث الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
1: قال عليه السلام لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
2: آفاق FM. آفاق FM. الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد 4. من موارد ذكر العدد 4 في القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام والطيور 4، وقد جاء ذلك في أواخر سورة البقرة في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم عليه السلام لم يكن يشكك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وإنما أراد الحصول على الاطمئنان القلبي، فأمره الله أن يأخذ 4 طيور مختلفة، وقيل إنها كانت طاووسا ديكا حمامة وغرابة، وأن يعلمها بعلامة فارقة ليتأكد أنها نفسها، ثم يقطعها لقطع صغيرة فتختلط لحومها فلا يمكن تمييزها، ثم ينشرها على جبال 10، ثم ينادي كل طير باسمه فتصير عنده. ففعل إبراهيم، وحين ناداها حضر كل طير بعلامته الفارقة وبحالته الأولى. ومن موارد ذكر العدد 4 أيضا الآية 2 من سورة التوبة، حيث يقول عز وجل فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وهو خطاب للمشركين عبدة الأصنام الذين كانوا لا يزالون يعيشون في مكة، فقد أمهلوا 4 أشهر للخروج منها، وإلا فالمسلمون غير ملتزمين معهم بعهد وسيقاتلونهم بلا هوادة. وفي سورة التوبة أيضا جاء قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وهذه الأشهر 4 هي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وسميت بالحرم لأن الله عز وجل حرم فيها القتال إلا ما كان ردا للعدوان.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: كما يبين للإنسان ويكون من المبشرات له على قبول صيامه وأعماله هو الأثر النفسي الإيجابي الذي يلمسه الإنسان في نفسه، وبالتالي على عمله وفي واقع حياته يشعر بالقرب من الله أكثر، يشعر بالأثر الطيب في نفسه ووجدانه ومشاعره. فالمكسب الكبير من شهر رمضان لمن يفوز به تربويا في العطاء التربوي والأثر الملموس في تزكية النفس، وكذلك في الأجر والثواب المضاعف وفي استجابة الدعاء والعتق من النار. في الأثر في الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنها توزع الجوائز بعد صلاة العيد، بمعنى ما يكتب للإنسان بشأن شهر رمضان المبارك يتقرر ويتم إنجازه ما بعد صلاة العيد. وهذه الجائزة المهمة العتق من النار والقبول، قبول الصيام والعمل.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

قال جل من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك

عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قلنا في الدرس السابق أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الجهاد وفضل الجهاد واستنفر الناس في سبيل الله وذكر المتثاقلين عن الجهاد والمنافقين عاد من جديد أيضا وذكر من تخلف عن الجهاد لا عن كره ولا عن تثاقل ولكن أخطأوا وأسرفوا وتابوا فتاب الله تعالى عليهم، عاد الله تعالى لذكر الجهاد اهتماما بشأن الجهاد. وهكذا دائما ترون أن الجهاد يعظمه الله سبحانه وتعالى، والجهاد كما قلت لكم هو أصدق تعبير وأبلغ تعبير على الإيمان بالله وعلى التصديق بوعد الله وعلى الإيمان باليوم الآخر، لأن إنسانا يقدم على أمر فيه هلاك نفسه وذهاب نفسه لا يمكن أن يفعل ذلك الإنسان إلا إذا كان موقنا أشد الإيقان وأبلغ الإيقان بالبعث والنشور والجنة والنار، وكان مؤمنا بعدالة قضيته التي خرج من أجلها. والعداوة القضية التي ينبغي أن يتحرك الناس من أجلها هي رفع راية الإسلام وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والعمل بشرع الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، قال إن الله اشترى، مع أنه هو المالك للبائع ولما يملك، هو المالك سبحانه وتعالى، هو المالك سبحانه لكل شيء، ومع ذلك نزل تعالى نفسه منزلة المشتري. ثم إن الله تعالى ثامن في هذه السلعة فأبلغ في قيمتها وفي ثمنها. الثمن شيء كبير جدا، جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ثامنها، يعني سما تقولوا بايع في هذا النفس بكم؟ كل واحد ادى ثمن. قال أما أنا فسأعطي ثمن هذه النفس جنة عرضها السماوات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها الخلود الأبدي، وفيها قصور لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وفيها الحور العين، وفيها الأنهار الجارية، وفيها السر المرفوعة والأكواب الموضوعة والنمارق المصفوفة والزرابي والمبتوتة، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها من كل شيء سواء. هذا ثمن الناس بالدولكم من 1500، من 2000 قرش، من 3000، من كذا. أنا سأعطيكم جنة عرضها السماوات والأرض. فالله عندما ثمن هذه النفس أغلى ثمنها، ولذلك لا يستطيع أحد أن يعطي قيمة هذه النفس كما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك حث النبي أمته قال إن هذه النفس غالية، ولا تبع نفسك أو لا تجد ثمنا لنفسك إلا الجنة، أو كما ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان عنده استعداد لأن يبيع نفسه فلا يبيعها إلا بأغلى الأثمان، ولن تجد ثمنا يساوي ثمن الله سبحانه وتعالى، لا تجدون عرضا يساوي عرض الله وما عرضه الله تعالى من ثمن. جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم لاحظوا كلمة اشترى فيها معنى الوعد، فيها معنى الوعد. كيف معنى الوعد؟ لأنه إذا حصل بيع وشراء صارت الصفقة ونفذت، فلزم البائع تسليم الثمن، ولزم المشتري لزم البائع تسليم السلعة، ولزم المشتري تسليم المهر. ولو جو تحاكموا عندنا واختصموا نقول مهر لازم، ما دام قد فيها بيع وشراء خلاص الصفقة بصيرة، بصيرة البيع والشراء نافذة، وعلى المشتري أن يسلم الثمن كاملا وفاء سواء. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى ومؤكد في نفس الوقت، لأنه عبر بلفظ الاشتراء سواء كأنها صفقة، وعند الصفقة يجب على المهر الطرفين الوفاء بما تعاقدا عليه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم،
اشترى الأنفس واشترى المال الأموال، مع أن الأنفس في الحقيقة هي ملك لله، والمال مال الله سبحانه وتعالى، بأن لهم الجنة، وهذا هو الثمن. لكن ما هو الشرط؟ يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله، فيقتلون أعداء الله ويقتلهم أعداء الله. ما تشي غير تأخذ ما تعطيش، لابد من أخدمه وعظم. هذه الآية تبين لنا أن الدين ما قام إلا على هذا الأساس منذ بدء الخليقة، وأنه لا بد أن يكون هناك عطاء، ولا بد أن يكون هناك جهاد. والذي يطرح الآن في الساحة من قبل بعض المتنصرين وبعض من يسمون أنفسهم بالمدنيين ودعاة السلام، وهذا من الرياح الباردة، يقول لك ما نجنح للسلم، نجنح للسلم مرحبا، الله بيقول إن جنحوا للسلم ما بهذا الشرط، إذا جنح الطرف الآخر سنجنح للسلم. لكن أما أن توجه كلامك وخطابك لطرف وتترك الطرف الآخر ليعمل ما يحلو له، فليس هذا من الإنصاف، صح وماشي، ليس هذا من الإنصاف. يظهر في المظهر في, في, في, في, في ظاهر الأمر أنه محسن وأنه مصلح، ويقول ما سلموا وفعلوا دا وتنازلوا. طيب هل هذا الكلام نفسه تعطيه للطرف الآخر، أم تأتي لتثبط الناس عن الجهاد في سبيل الله؟ وأما الطرف الآخر فأنت في نفس الوقت تقول إنك محايد فقط، فهو يؤثر في نفوس بعض الناس دون أن يؤثر في نفوس الآخرين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على النفاق، لا يدل على الصدق، ليس هذا من الصدق في شيء. فالجهاد مطلب يا إخواني، سمعنا كثيرا ممن يسمون أنفسهم دعاة السلام وحمائم السلام والدار، سمعنا كثيرا وهم يطعنون في خاصرة الإسلام من حيث لا يشعرون، ويحاولون أن يصوروا الجهاد في سبيل الله عبارة عن إرهاب وعن تضرف وعن قتل وعن سفك دماء وعن عبثية وعن وعن وعن، يكرهوا مسألة الجهاد في سبيل الله، في الوقت الذي يسكتون عن ويغضون الطرف عن جرائم الأعداء وعن جرائم اليهود والنصارى، ولا يتحدثوا، لا يتحدثوا ولا يصدرون بيانات شجب ولا إدانة، ولو سمعوا ولو شاهدوا جرائم تلو الجرائم هم محايدون. لكن إذا كانت المسألة مثلا عند مرتبات أو عند بعض الأشياء صلّضوا ألسنتهم ومدّوا ألسنتهم بالسوء، وودوا لو تكفروا، والعياذ بالله. نعم، قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هذا مطلب إلهي يا إخواني، هذا مطلب إلهي، والمطلب هذا إن عمل الناس به استحقوا هذا الثمن وهو الجنة، هذه ذكرناها. قال فيقتلون، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يعني لابد من يعني واحد بيقاتل، ما هو بالضرورة أنه على مدى الخط كله منتصر منتصر منتصر، قد يقتل، قد قتل الأنبياء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. في قراءة قتل معه ربيون كثير، قتل، قراءة حفص قاتل، وقراءة نافع قتل معه ربيون كثير، والربيون جمع رباني، عالم علماء كثر ماتوا وقتلوا في سبيل الله سواء، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من؟ على القوم الكافرين. هذه الآية تتحدث وتنبه الناس أنه لا بد من الحركة ولا بد من الجهاد في سبيل الله، والجهاد هو بذل الجهد والجهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، بالتعليم والإرشاد والخطابة والإفتاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذروتها ما هو؟ القتال، قتل كتب عليكم القتال وهو كره، كل هذا من الجهاد في سبيل الله. إنسان يزعم أنه ليس عنده قدرة ولا جهد له ولا يستطيع ولا ذا، إذا لم تكن عندك القدرة من هنا لا هنا ادعو بظهر الغيب للمجاهدين، ادعم المجاهدين بالكلمة الطيبة، حث الناس على الجهاد في سبيل الله، لا تضبط، لا تخذل، لا توهم الناس أنك صاحب الطريقة السليمة وأن بقية الناس مخطئون في مواجهتهم للعدوان. بعض الناس من سلبيته أنه عندما ينزوي
يشعر الآخرين بأنهم هم المخطئون وهو المه على الصواب. هذا خطا، هذا خطا، وهذا سيأتي يوم القيامة يندم ويبكي، يبكي دما حتى تصير أخاديد على وجهه والعياذ بالله. لا بد من اتخاذ موقف، أقل موقف يتخذه الإنسان الدعوة للمجاهدين بظهر الغيب، أن يكون هواه وقلبه معهم، أن يشعر بما يشعرون ويتألم بما يتألمون، أن يشعر بأن المعركة هذه تخصه هو، لا يخص به الآخر، إن أنا ما علي ما دخلي ماذا. كيف لو كان الأمر بالعكس، وهو يثبط الناس ويخذل الناس بلسانه وفعله في المساجد، في الدروس، سواء في الخطاب، أينما حل وأينما قر، وهو دائما يطعن في أعراض المجاهدين. هذا عمله عكسي، هذا من أعمال المنافقين والعياذ بالله. يا إخواني، بالنسبة لنا والحمد لله الأمر واضح مثل الشمس في رائعة النهار. ترامب، بيت أبيض وبيت أسود وأحمر وأخضر، ويهود ونصارى وكلهم تجمعوا على الإسلام والمسلمين، هذا لا شك فيه. وهناك عرب منافقون تولوا اليهود والمه وصاروا حلفا مه، هذا الحلف يواجهنا، هذا الحلف يحاربنا. أفيجوز لنا بعد هذا كله وبعد هذه المعرفة، بعد أن اتضحت المسألة، أن نسكت وأن نتغاضى وأن يدس كل واحد منا رأسه في الرمال؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز البتة. فلذلك يعني حث الله المؤمنين على الجهاد في سبيله، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. وهنا أكدا وعدا، يعني وعد وعدا، واضح ماشي، لأن الكلام السابق كأنه تضمن معنى الفعل وهو وعدا، لأن وعدا مفعول مطلق، والمفعول المطلق ما هو الناصب له؟ قال: فعل من لفظه أو من معناه. ما هو الذي من معناه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. تقول: جلس جلوسا وجلس قعودا. جلس جلوسا، فجلس فعل ماضي، وجلوسا مفعول مطلق، هذا مؤكد لمه للفظه. وجلس قعودا، قعودا مفعول مطلق لكنه ليس من لفظ الفعل وإنما من معنى الفعل، واضح ماشي. قام قياما وقام وقوفا، الأول من لفظه والثاني من معنى. وهنا وعدا، ما هو العامل له؟ قال: إن الله اشترى، فكأنه إن الله وعد وعدا، كأنه قال إن الله وعد وعدا. فقال وعدا عليه، لماذا نصبنا؟ قلنا لأنه مفعول مطلق، وعدا عليه، وقال عليه، وكلمة على تدل على الإلزام. ففي الآية قريب 10 مؤكدات، في الآية وحدها 10 مؤكدات في البيع والشراء. هذا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني أن الله تعالى وعد هذا الوعد في التوراة، ووعد بنفس هذا الوعد فينه في الإنجيل، ووعد هذا الوعد أيضا في القرآن، لتعلموا أن الجهاد في سبيل الله أمر شرعه الله في جميع الشرائع، ما هو مخصص بأمة محمد صلوات الله. كل المسلمين عبر التاريخ مأمورون بالجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي. هو يعلم سبحانه وتعالى أن من الناس من يكون صادقا ومؤمنا ومخلصا، وكثيرا من الناس من سيكونون فاجرين وظالمين وبغاة ومفسدين، ولا بد أن يكون هناك صراع بين الحق منه. وهذا الصراع يختلف اختلاف الأحوال والأزمان، قد يرقى في ذروته إلى القتل وسفك الدماء، وقد يكتفي بأخذ الأموال وهتك الأعراض، وقد يكون أدنى من ذلك، وقد يكون أعلى من ذلك. وهو من حين خلق السماوات والأرض، ومن حين قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعلم أنه سيحدث كل هذا. وذلك قال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم من الله ما، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. أنا أعرف أنه سيكون هذا كله، ولكني قد جعلت جنة، ولماذا جعلت الجنة؟ وجعلت نارا، ولماذا جعلت النار؟ جعلت الجنة للمصدقين والمؤمنين والمجاهدين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ما أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
خص الله الشهداء بالحياة بعد الموت مباشرة، بعد مغادرة الروح للجسد، وإذا هم في حياة، حياة أبدية سرمدية، حياة البرزخ وما بعد البرزخ سواء، هم في حياة. لذلك قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قيل: لما استشهد من استشهد من صحابة النبي في غزوة أحد، قال النبي: أتدرون أين أصحابكم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إنهم على سواء حواصل طير خضر هكذا، أو في أجواف طير خضر، يأوون في الجنة، يأكلون، يأكلون من يأكلون من يأكلون من ثمراتها، ويشربون من معينها، ثم يأوون إلى قناديل معلقة بالعرش، فيقولون: من يبلغ أصحابنا عما نحن فيه من النعيم؟ من يبلغنا؟ من يخبرنا؟ من يوصل لنا الخبر؟ لا بالتلفونات ولا بالبريد ولا بالمواصلات ولا بشيء بيننا وبين عالم البرزخ، من يخبرنا إلا خالق الدنيا والآخرة، إلا الله سبحانه وتعالى. عند ذلك قال الله تعالى: أنا أخبرهم عما أنتم فيه من النعيم، فأنزل هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون كأنه كل واحد غير، بس كما قالت على لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم، ما عاد يقدر يتكلم ولا لا يجي يخبرنا، ينفض التراب من القبر حقه ويجي يقول: جو جو جو جو الحقوا بعدي، لأنه يشاهد ويزاول ويأكل ويلتذ بالنعمة، ويتمنى أن لو أدركه أبوه أو أخوه أو أولاده أو أعمامه، كل من يحب يتمنى أن لو يلحقوا به. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف إنما يتصور فيما يتوقع في المستقبل، والحزن إنما يتصور فيما يمكن أن يخلفه الإنسان من متاع الدنيا ولذة الدنيا. ما معك في دنياك؟ ما معك في دنياك؟ معك جنبي الثمين مخبي لها في الصندوق وخلي لها حالها، قد ربما تموت وهي جالس لحالها هناك، ما استفدت منها بشيء إلا أنك دوب أهلها. معك صغير الزرد جالس بقعدتها، ما استفدت منها بشيء، واضح وماشي. معك بيوت، معك ذا، ما معك. لكن عندما يدرك الإنسان ما أعده الله تعالى له في الجنة ونعيم الجنة، لا يحزن على شيء في الدنيا ولو كانت الدنيا بأسرها، ليس ما بحزن، لأنه قد جعل ما هما أغلى من ذلك وأعظم من ذلك وأرفع من ذلك. ولا هو خائف، لأن الخوف توقع ما أدري ما يقع، فذا وقع له في الآخرة جنة عرضها السماوات، والملائكة قد بيجوا قبل ما يموت وقبل ما تغادر روحه وجسده، سواء تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. المؤمن لا يموت حتى يرى مقعده في الجنة أو يرى له، وهذا معنى قول الحق سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. قال: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. قال في التوراة وفي الإنجيل، التوراة الكتاب الذي أنزل على من؟ على موسى عليه السلام، والإنجيل الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام. هم يصورون عيسى أنه عليه السلام صلوات الله عليه أنه عبارة عن دينه ومذهبه، وذا يقولوا هكذا أنهم البابا والدان، يكرهوا الحروب، يكرهوا الفتان، يكرهوا. إذا أنتم تكرهوا الحروب والفتان، اتخذوا موقف ممن يصنع هذه الحروب ومن ممن يصنع هذه الفتن، فلا ما تصدقهم أبدا. ما بي الدين عند الله ما واحد لا غير. أنا قد تحدثت في خطبة من هذا الجانب، ما بغير دين واحد، إن الدين عند الله ما الإسلام. ودعوة رعاة السلام والذين يدعون إلى السلام ويحبب الركاب ويحبب الأرجل ويحبب الدا، هذا تصنع وهذا تملك، كما شاهدتم عندما ذهب إلى بعض الدول الإفريقية وحبب الركاب وحبب الأرجل وحبب الدا. سواء يقول الذي بيصنع الفتن، الفتن من البيت الأبيض وبريطانيا وغيرها، يقول لهم: وقفوا وقفوا حقكم الشر هذا والظلم والجبروت والطاغوت، سواء إثارة الفتن في كل مكان
أوقفوا ذلك واتخذ موقفا من ذلك، لأن المسألة ليست مسألة تعبير عن ما في النفس فقط، لابد من التعبير واتخاذ الموقف والعمل على إزالة المنكر من حيث هو. هذا دين الله الذي أنزل على موسى وأنزل على عيسى وأنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده. وهذا في التشريع على من يقول أنه قرآني وأنه كتاب الله وأنه بدرس لبعد حاله ثم لا يتحرك، يقول لك كذاب، لأنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، سواء رب تال للقرآن والقرآن ما يلعنه إذا لم يكن الإنسان متحركا في سبيل الله. ومن أوفى بعهده من الله، هل هناك أحد أوفى بعهده من الله؟ لا يتصور أن يكون هناك أحد أوفى بعهده منه. يعني حتى لو معك واحد وفي بالعهد لا أقصى غاية، لكن قد يكون وفيا إلا أنه في نفس الوقت عاجز عن الوفاء بعهده، يعني نفسه يشتي وفي بعهده لكن العجز منعه من الوفاء بعهده. مثلا وعدك أنه يأتي لك مبلغ معين في الوقت الفلاني ولا زال عند عهده، لكن جاء ما يأخذ هذا المال، من سرقه ولا جاء شيء ولا جت المعزة أكلته ولا الزرع جاء لك، سواء في السماوي الوفاء في نفسه وفي، لكن في الواقع لا يستطيع. لكن الله في نفسه سبحانه وتعالى وفي الواقع يستطيع أن يوفي بعهده، ومن أوفى بعهده ما من الله. فاستبشروا افرحوا واستروا واسعدوا، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ولذلك عندما قال الصحابة للنبي يا رسول الله اشترط، ماذا تريد منا؟ قال: أريد منكم أن تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، أن تؤمنوا بالله وحده لا شريك له، وأن تؤمنوا بي، وأن تمنعوني مما تمنعون أنفسكم وأهليكم. قالوا: فما لنا إن وفينا بذلك؟ قال: لكم الجنة. قالوا: ربحت الصفقة، والله لا نقيل ولا نستقيل، ما عاد نشيش إقالة سواء للسنة الفلانية، لا نقيل ولا نستقيل، بيع خلاص نافذ. لاحظوا كيف كان فرح أصحاب النبي وهم بشر مثلنا. هذا الفرح ناتج عن الإيمان والتصديق الحقيقي بوعد الله وبوعد والإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في وقتنا قدم رجل أخر أخرى، متشككون، مدري هو صدق، مدري شي بالجنة شي بآخرة شي بكذا، أظهرني حياتنا الدنيا نموت ونحيا ولا يهلكنا إلا الدهر، والحكاية هذا دائما ما يدور في أذهان الناس، ولذلك الناس بتشككوا. فلذلك كان الجهاد في سبيل الله والشهادة أصدق تعبير على الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. لن تجدوا أحدا يصدق إيمانه كما يصدق المجاهد إيمانه بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك، وهذا أيضا مؤكد، وذلك هو الفوز العظيم الذي لا بعده فوز، الفوز العظيم والنجاة من النار والفوز بالجنة والخلود في الجنة. هو دحنا في الدنيا بيدور الإنسان يجد يعيش ساعة ثلاث ويتين الصنة الحقة يرهن الفصل، ما هو لا يجد كل العناية مركزة ويجد حلو لشوية هوا كذا يسعى شبيبة وقدو ميت، ويخسرون أصفة الماء. والغرض أنه يشتيج تبقى في الدنيا ساعة ثلاث يوم يومين يتنفس يبصر الصور، إذا ولو قد منعوا من الأكل والطعام والحلاوة والعسل والسواء قدو في مخاطر. إذا أنت حق حياة صدق ابن آدم حقيقية، فإن الدار الآخرة هي الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية. فإذا قدمت مالك من أجل الحياة الحقيقية فأنت الفائز، وهذا هو الفوز العظيم. أما تقدم مالك من أجل كلية يقطعوا لك سقير كبدة، يفعلوا لك كذا، يسووا لك شريان، يوفوا يعني رقع تشليح سواء يوفقوا، يعلم الله كم عزيز تعيش بعدها هذا الله، وكم يعيش ابنك الذي اتالك ولا أخوك ولا ذيك ولا ذي سرت منه، ما بالشيء. الحياة كلها محدودة، معاكم يسان كلكم في كلكم، وسرتوا كلنا سرنا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ما لا واحد يشتي يحلل نفسه، يحلل نفسه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يجاهد في سبيل الله سواء بعدها ولو جاء لها الموت وفي فراش البيت سواء، وهو ناوي مقبل على الله وعنده استعداد وقلب مع الله ومع المجاهدين ومع شرع الله، هذا إن شاء الله يحشر سواء مع المؤمنين مع أولياء الله. ومن يطع الله ورسوله سواء، فأولئك مع الذين
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ ما هو الرابط؟ هناك من العلماء من قال إن قوله التائبون العابدون الحامدون إلى آخره عبارة عن وصف لهؤلاء المجاهدين الذين اشترى الله تعالى منهم أنفسهم، يعني هم مجاهدون لكن بشرط أن يكونوا تائبين عابدين حامدين سائحين راكعين ساجدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر حافظين لحدود الله. حتى الجهاد في سبيل الله لابد أن يكون الإنسان معه مقبلا على الله. لماذا هذا الأمر؟ لأن هناك من يذهب للجهاد في الصورة مجاهد ولكن الغرض سمعة رياء شهرة عفت الحق هذا قعشة سواء هنجمة يسوي للسلس رياء سمعة بين الناس يقول هذا مجاهد سواء، يعني الغرض نفسه قد يفسد العمل، أو غنيمة أو منصب أو ضق أو بيادة أو FN، يعني همه ماذا سيحصل عليه، فهذا ليس مجاهدا في سبيل الله. والنبي تحدث عن هذا وسئل الرجل يقاتل للمغنم يا رسول الله، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه بين الناس، فأيهم في سبيل الله؟ ماذا أجاب النبي؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو مه. ولذلك على المجاهد أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، لا يجعل همه ما يمكن أن سيحصل عليه من مال أو من غنيمة ولا من سمعة ولا من رياء ولا من شهرة ولا سواء من ذكر حسن في ألسنة الناس، ليكون همه الله سبحانه وتعالى ويبتغي بعمله الدار الآخرة. النبي صلوات الله عليه وآله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هاجر أحدهم من مكة إلى المدينة ولم يكن همه إلا امرأة تسمى أم قيس، فمات في الطريق قالوا شهيد، قال هذا مهاجر أم قيس، ما هو مهاجر للإسلام، واحد خرج من أجل حمار قتل في الطريق قالوا هذا شهيد الحمار، ما هو شهيد لله سبحانه وتعالى، وآخر قتل مع النبي في أحد فقالوا هنيئا له الشهادة، فقال وما أدريكم لعله في النار لعباءة غلها. مسألة خطيرة. ولذلك ورد في الحديث أول من تسعر لهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن يأتي يوم القيامة فيسأله الله تعالى علمتك الكتاب فماذا عملت به؟ قال يا رب قمت به آناء الليل وتلوته أطراف النهار، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما فعلت ذلك من أجل أن يقال فلان عالم أو قارئ، ألا فقد قيل هذا حظك ليك اسمك مما عملت. ثم يدخل جهنم والعياذ بالله. ويأتي الرجل المقاتل في ظاهر الأمر أنه في سبيل الله فيسأله الله تعالى ماذا عملت، فيقول يا ربي قاتلت سواء وقتلت في سبيلك، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما فعلت ذلك من أجل أن يقال فلان شجاع، ألا فقد قيل خلاص حقك هذاك حظك مما عملت سواء. ويؤتى بالرجل الغني يوم القيامة فيسأله الله تعالى ماذا عملت، فيقول يا رب تصدقت بمالي وأنفقته يمينا وشمالا في سبيلك، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما فعلت ذلك من أجل أن يقال فلان جواد، ألا فقد قيل. ثم يؤمر به إلى جهنم والعياذ بالله. لأن الأعمال بالنيات، والله تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال في موضع آخر وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم
مشركون، قالوا الشرك والرياء. معظم الناس مؤمن في الظاهر بيصلوا، لكن بيجي الرياء داخلهم في الصلاة، بيصلي يقول ما صلاتي تيم، ما أحسن منها ولا حد بيصلي مثلي، ولا صلى خلف إنسان يتشكك مثليها، يا سعم إنه ما هو لا سواء في وضوءه في صدقته في سيرته في جيته، يحاكي نفسه إنه ما بمثله أبدا. وهذا خطا، هذا عجب ورياء. عجب أن الرياء هو حب الثناء من الناس إرائي بعمله، والعجب هو ما يساور الإنسان من حمد نفسه ولو لم يشعر الآخرون. ولذلك ورد لو لم تذنبوا لخفت عليكم، ما هو أعظم من ذلك؟ قالوا ما هو؟ قال العجب. العجب لأن يعني العجب قد يأتيك وأنت تحت البطاني ولا أحد ببصرك، حاكي نفسك ودمدح نفسك وتثني على نفسك، وأنا ما بحد مثلي وأنت ولا أحد ببصرك. هذا أيضا العجب إذا ساور الإنسان وداخله يفسد عليه العمل. ماذئبان ضاريان أرسلا بزريبة غنم، بزريبة رجل، بزريبة غنم أكثر فسادا من حب الرياء والسمعة في دين الرجل المسلم. ورد هكذا عن رسول الله، ماذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم امرئ بأشد ضررا من الرياء أو من حب الرياء والعجب في دين الرجل المسلم. تفسد، تفسد العمل، تفسد صلاتك، تفسد صيامك، تمحكها. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والعياذ بالله. فلذلك اشترط في المجاهد أن يكون على هذا النحو، لأنه لا يمكن أن يكون المجاهد مجاهدا وهو باق على الذنب لم يتب منه، مش قرب من الشرك فقط حتى من المعصية. شيء بمجاهد يرقد عن صلاة الفجر، يرقد عن صلاة المغرب، يجي وقت صلاة المغرب وهو مخزن، ما هو مجاهد. واضح ماشي. لابد أن يكون المجاهد في الحقيقة، يعني تلاحظوا الشروط الإلهية، تحدث عن الشراء البيع والشراء، لكن عاد باقي شروط: أن يكون تائبا غير مصر على الذنب، أن يكون عابدا حريص على العبادة، حريص على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت وإقامة العبادات من حيث هي. واضح ماشي. العابدون الحامدون، أي كثير الحمد، يحمد الله سبحانه وتعالى. وورد أن أول من يدخل الجنة الحمادون، كثير الحمد، والحمد أبلغ يعني في شكر الله سبحانه وتعالى، سواء اعملوا آل داود مه شكرا وقليل من عبادي المه الشكور. الحامدون الذين يكثرون من حمد الله سبحانه وتعالى. أنتم في الدنيا لما واحد يحسن إلى أحدكم يقنبر كل ما بسرى أثناء عليه، ليه ما بثني عليه؟ لأنه أحسن إليه، ولكي يستمد منه العطاء منه، يستمر يحاول أنه بالثناء عليه يستمر في العطاء في الإعطاء. اسأل الله واحمد الله وأكثر من شكر الله، لأن الذي يستحق الحمد والثناء وحده هو الله. نعم ورد أنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكن بالحقيقة إذا أنعم الله عليك أو سخر الله لك عبدا فأنعم عليه فاحمد الله، لأنه هو الذي سابه وهو الذي عطف قلبه عليك. في الحقيقة يجب أن يوجه الحمد والشكر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قال الحامدون السائحون، هذا أيضا يعني يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول اذكروا الله كثيرا، من الذكر الحمد والشكر والتكبير. واضح ما في؟ أيضا هنا يبين لنا أنه ليس مجاهدا من مفتح الأغاني ولو في الرتب العسكري ولو في الرتب ولو في الجبهة، بيغني يرقص ويداوي زومن، يعني عندما خرج أبو جهل ومن معه وأصحابه لا رضي الله عنهم، خرجوا من مكة في غزوة بدر، يعني الوقت لا يسعنا أن نتكلم عن غزوة بدر بكلها، خرج بيقول هكذا: والله لا نرجع حتى مه نضرب بالمه بالدفوف. ذكروا هذا عمل من؟ عمل الجاهلية، ما هو عمل المؤمنين. واضح ماشي. حتى نضرب بالدفوف وتغنينا المه القيام ونشرب الخمور وننحر الجزور، وحتى يسمع العرب أننا خرجنا وأننا وأننا وأننا هذا الشوارب شوربوا. واضح ماشي. خرجوا كبرا ورياء وبطرا. لا تكون يا أيها الذين إذا خرجتم لا تكونوا كالذين خرجوا مه رياء بطرا ورياء الناس، لا
لا يكون الخروج حقكم هذا الخروج. فالإنسان المؤمن عندما يخرج في الجهاد في سبيل الله يجب أن يتواضع، ومع التواضع يكون تكون الرفعة، من تواضع لله مع التواضع يكون النصر، يكون التأييد الإلهي. فلذلك ليس من أخلاق المجاهد في سبيل الله أن يضيع أوقاته بالمغاني والملاهي واللعب والضحك والزم، وإنما يذكر الله لأنه بينه وبين لقاء الله لحظة غاربة فاصلة فلح بسعة وانتقل إلى جوار الله سبحانه وتعالى، يلقى الله على سواء. واضح وماشي. قال الحامدون، قال السائحون. ما معنى سائح؟ يصير يسح في الأرض، يصير للتذكرة السفر، ويصير تركيا وأنقرة وإسطنبول ولا ما يصير المراد بالسائح اللي بيصير. إنما المراد بالسائح، نعم هناك روايات أن المراد بالسائح عن رسول الله الصائمون، السائحون يعني الصائمون، شبه الصائم بالسائح الذي يترك أهله وماله ويذهب سواء في الأرض، سائح يسيح مثل المال وما يسيح. واضح وماشي. سواء الصائم عندما يترك اللذات والمشتهيات ونكاح الزوجة والطعام والشراب كأنه من السائح، فسمي الصائم منه سائحا. نعم لكن هذا مجاز. أما المراد بالسائح في الآية فهم المجاهدون في سبيل الله، المهاجرون في سبيل الله والمجاهدون، لأن المجاهد ما بيجاهد في بيته، بيتحرك من الجبهة وضح بيقولوا ما شرق شرق غرب غرب سواء سواء، والله لو خط بنا هذا البحر لخذناه معك. ماذا قال سعد بن معاذ رحمة الله تعالى على النبي؟ قال يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك العهود والمواثيق سواء، فامض بنا لما أمرك الله سبحانه وتعالى، فوالله لن يتخلف منا عنك رجل منه واحد، وإنا لا نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، وإنا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاء، فخذ ما شئت فصل من شئت واقطع من شئت وخذ من أموالنا ما شئت، وما تأخذه أحب إلينا مما تبقي. وانظر يا رسول الله، والله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل ما واحد. هذا مثل ما يقول المجاهد شيش اللي جبهة الساحل جبهة الداء الحدود تانا. ما يقولش أنا اشتيمه المكان الذي يشتيم، هذا السائح لأنه متنقل من مكان ما إلى آخر. هذا معنى كلمة السائح. فإذا ذكر السائح بمعنى الصائم فهو من المعنى المجازي، وإلا في الحقيقة المراد بالسائح ها هنا المه، لأنه أنسب شيء ها هنا المه المجاهد السائحون، بدليل أن النبي عندما سأله أحد أريد يا رسول الله أن أسيح في الأرض، قال سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، سياحة أمتي أو السياحة في أمتي الجهاد في سبيل الله، ما بمثلها أبدا. قال الساجدون الآمر السائحون الراكعون الساجدون، مع كثرة السجود ومع كثرة الركوع يعين الله العبد على طاعته، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فيستعين المرء، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع من؟ مع الصابرين. فلذلك ينبغي للمجاهد في سبيل الله أن يكثر من الصلاة وأن يكثر من الحمد وأن يكثر من السجود، وكلنا مطلوب منا ذلك، سواء كنا في الجبهة أو كنا في الجامع الكبير أو كنا في بيوتنا، يجب علينا إذا أردنا النصر من الله والإعانة من الله والتوفيق من الله أن نكون على هذا النحو، ذاكرين لله شاكرين لله حامدين لله كثيري الصلاة والركوع والسجود. قال الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، لأنك لماذا خرجت أصلا للجهاد؟ أنت تقول في سبيل الله، ما هو سبيل الله؟ سبيل الله هو إعلاء كلمة الله التي هي إحلال ما أحل الله وتحريم ما حرم الله سبحانه وتعالى سواء. إذا خرجنا من أجل هذا الشيء نحن في سبيل الله سبحانه وتعالى. للحديث بقية إن شاء الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا وما أسررنا ما أعلنا وما أسرفنا ما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة خالصة لوجهك الكريم، لا نشرك بها أحدا دونك ولا نبتغي بها مرادا سواك،
اللهم أتم علينا نعمتك واحرسها من الزوال حتى لا تزول ولا تزال يا أرحم الراحمين، وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمها يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل عليهم السكينة وقوي عزائمهم وحسن نياتهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين. اللهم اكسر شوكة آل سعود ومن حالفهم مشايعهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم واجعل بأسهم بينهم وعجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عجل بزوالهم يا رب العالمين، واصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يضرق بخير يا رحمن، واسكن الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

شهد الوجود بأن ربي واحد واستنضجت وأيدت شواهد.

كل له فلكن يدور منظمون. هي عالم متوازن متعاضد، هو واحد في ذرة ومجرة.

FM مساحة حرة وإعلام هادئ. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و 98.5.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والعكس الشريف.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: صباح الخير أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آفاق الصحافة لهذا اليوم السبت الخامس من محرم 1448 الموافق 20 يونيو 2026. أهلا بكم. إذن نقرأ وإياكم في عناوين الصحف المحلية والمواقع أيضا المحلية والعربية، والبداية من صحيفة الثورة الرسمية وفي عدد هذا اليوم الذي جاءت عناوينه كالتالي. في الصفحة الأولى: ميليشيات الانتقالي توسع ساحات التصعيد ضد السعودية وتدفع بحشود جديدة نحو عدن. وقفات حاشدة تؤكد الجهوزية والاستنفار لمواجهة أي تصعيد للأعداء. الرئيس المشهد يعزي في وفاة العلامة محمد النعمي. اليمن يحذر الكيان الصهيوني من استمرار عدوانه على لبنان. إيران تحمل أمريكا مسؤولية انتهاك مذكرة التفاهم، وسويسرا تعلن تأجيل المباحثات. الجيش الإيراني أيدينا على الزناد. أيضا لازلنا في الصفحة الأولى من ذات الصحيفة، من صحيفة الثورة: مقتل 4 عسكريين صهاينة وإصابة 17 في عملية نوعية للمقاومة اللبنانية. والشيخ نعيم قاسم في هذا الإطار يؤكد مشروع إنهاء الحزب الله سقط. موقع بريطاني: هجمات اليمن في البحار تعادل إغلاق مضيق هرمز في خنق الاقتصاد العالمي. صحيفة عبرية تقول مذكرة التفاهم صك استسلام لأمريكا. ومن العناوين أيضا في الصفحة الثانية من صحيفة الثورة: منظمة انتصاف تدين استمرار الانتهاكات بحق النساء والأطفال في المحافظات الجنوبية. أدانت استمرار الاعتداءات الصهيونية الإرهابية على لبنان، وإيران تحمل الولايات المتحدة مسؤولية انتهاك لمذكرة تفاهم واستسلام أو لمذكرة تفاهم التي وقعت بينها أو معها في إسلام أباد. ومن العناوين الفرعية: الجيش الإيراني أيدينا على الزناد وجاهزون لتكبيد العدو هزيمة تاريخية. سويسرا تعلن تأجيل المباحثات الأمريكية الإيرانية إلى وقت آخر. ننتقل إلى الصفحة الأخيرة من ذات الصحيفة، من صحيفة الثورة: محافظ الحديدة يتفقد الأعمال الإنشائية والتطويرية بميناء رأس عيسى. اليونيسف: وقف إطلاق النار المعلن في غزة وهم قاتل للأطفال. ننتقل مستمعينا من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت وطلعنا بهذه العناوين: الشيخ نعيم قاسم مشروع إنهاء حزب الله سقط، وسنتحر العدو حتى آخر شبر من أرضنا. استدراج وسحق القوات المتوغلة والمنقذة، حزب الله يرد على الخروقات بضربات قاتلة، والعدو يعترف بسقوط العشرات. الشرجبي يستعرض آثار 4,100 يوم من العدوان على اليمن، فشل المشروع الأمريكي لا يعني الإفلات من العقاب. طهران تبعث رسائل تحذيرية للعدو الأمريكي، أيدينا على الزناد لمعاقبة أي نكث للتفاهم أو القفز من أي بند. خبراء ومحللون: قوة إيران العسكرية وتماسكها الشعبي يفرضان التفاهم ويقيدان المناورة الأمريكية. المقاومة تسقط رهانات الاحتلال وتفضح تواطؤ المشاريع الأمريكية والصهيونية ضد لبنان. العدوان على لبنان يفضح نكث أمريكا للتفاهمات ويؤكد أن المقاومة ما زالت تمسك زمام الميدان. ننتقل مستمعينا من المسيرة نت إلى موقع 26 سبتمبر نت، وهو الآخر طلعنا بهذه العناوين: وزارة الخارجية تجدد تحذير كيان العدو من استمرار عدوانه على لبنان. صنعاء ودعوة للمشاركة في المعركة الفاصلة ضد العدو لاستعادة الحقوق. من العناوين أيضا الحرس الثوري: صلابة مواقفنا فرضت واقعا جديدا ونقلت الخصوم من لغة التهديد إلى التفاوض. فيما الخدمات منعدمة والجوع يفتك بالسكان، السعودية تغرق عدن بالسلاح. ومن العناوين أيضا: إيران تحدد آليات عبور السفن أو عبور السفن مضيق هرمز وفق مذكرات إسلام أباد. إلى الصحافة العربية، والبداية من موقع الميادين نت وأطلعنا بهذه العناوين: الصحة الإسرائيلية تعلن تسجيل 13 إصابة وارتفاع الحصيلة إلى 932 جريح مع لبنان. طهران ردا على باريس: تواطأتم مع المعتدين على الإيرانيين، عجبا لهذا النفاق. الشيخ نعيم قاسم: قرارنا بالمواجهة كربلائي لا سقف له، ومشروع إنهاء حزب الله سقط. مسؤول أمريكي: ويتكوف يتوجه إلى سويسرا لإجراء مباحثات مع إيران. مصادر محلية سورية: غارة تستهدف قياديا في تنظيم حراس الدين المنحل بريف إدلب. من العناوين أيضا التي وردت في موقع الميادين نت: قاني قلنا إن حزب الله لديه مرصاد وغزة لديها طوفان، أيضا توخوا الحذر. من المظلة الأمريكية إلى الشراكة مع إيران، كيف أعادت الحرب صياغة أمن دول الخليج. أيضا رضائي: الحرب والدفاع لم ينتهيا بعد، ويجب تثبيت حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. رئيس لجنة الأمن القومية الإيرانية: استمرار خرق مذكرة التفاهم سيقابل برد ذكي ورادع، وفق ما جاء على لسان رئيس لجنة الأمن القومي الإيرانية. ننتقل مستمعينا إلى موقع جريدة الأخبار اللبنانية، والموقع الآخر طالعنا بهذه العناوين: تأييد جماعي لخطوط المرشد الحمر، أمريكا إيران تأخير لا ينسف المفاوضات. من العناوين أيضا: فيتوات جديدة على خارطة الطريق، إسرائيل تستقبل القوات الدولية بالتوسع. خسائر إسرائيلية كبيرة وغارات كثيفة على النبطية والبقاع، العدو يخسر معركة علي الطاهر وينتقم من المدنيين. أيضا من العناوين: أمريكا تعلن وقفا جديدا لإطلاق النار والعدو لا يلتزم. نعم، ملحق أمني لإعلان واشنطن نهاية الشهر. الضاحية تلملم ركامها، هل تكون عودة النازحين نهائية؟ السفن الإيرانية تتحرر من العقوبات، لعنة هرمز لن تتبدد سريعا. إيران متمسكة بتنفيذ البند الأول، إسرائيل تعطل انطلاق المفاوضات. وإصرار على الزج بملف لبنان سوريا، إسرائيل ضغط أمريكي لإحياء المفاوضات. نختم هذا الجولة مستمعينا بقراءة مقدمة ما جاء في يوميات الثورة بعنوان: هل ينتهي العداء السعودي لليمن؟ كتبها اليوم محمد محسن الجوهري. وقال في يوميات الثورة: في يوميات الثورة نشرت على صحيفة الثورة، وقعت طهران وواشنطن مذكرة تفاهم من شأنها حلحلة العداء في منطقة الخليج، أو على الأقل ستلعب دورا في ضرب الهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط، إلى جانب أنها أثبتت للأنظمة الخارجية حجم إيران الفعلي، وبأنها قوة عظمى توازي اللاعبين الكبار في الساحة الدولية، وليست مجرد أداة كما هو حال الحكام العرب وأنظمتهم المتهالكة وعلى رأسها النظام السعودي. والسؤال هنا: هل ينتهي بذلك العداء السعودي لليمن ويرتفع الحصار وتنتهي التدخلات في الشأن السيادي اليمني؟ الجواب قطعا لا، لأن العداء السعودي لليمن أكبر حتى من عمر الجمهورية الإسلامية نفسها، فالوصاية السعودية بدأت منتصف الستينيات مع وصول الرئيس عبد الرحمن الأرياني للسلطة، بعد أن ضمنت الرياض شراء آلاف من الذمم المؤثرة في الداخل اليمني من شيوخ قبائل ورجال دين وغيرهم، وهي ترى أن اليمن يجب أن يبقى حديقة خلفية لها ومحصورا في حالة من الفقر وانعدام الأمن، كما ترى في نهوض اليمن واستعادته لسيادته تهديدا وجوديا لها، وهي النظرة ذاتها تجاه سائر الشعوب الحرة في المنطقة العربية. ولا ننسى كما يكتب الكاتب محمد محسن الجوهري في يوميات الثورة، يقول: ولا ننسى أن الرياض وبعد سقوط الرئيس الأرياني أقدمت على اغتيال الرئيس اليمني إبراهيم الحمدي لمجرد قيامه بحركة تصحيحية لاستعادة السيادة الوطنية وإقامة علاقات ندية مع دول الجوار، وهذا ما لم تقبل به الرياض، ورأت فيه تجاوزا لسلطتها على الشعب اليمني، ولذلك شنت عدوانها على اليمن للأسباب نفسها، وحتى لا يخرج اليمن من قبضة العملاء والخونة الذين تديرهم لجنتها الخاصة المكلفة بإدارة الشأن اليمني. إلى نهاية المقال، شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة. بعد دقائق من الآن نلقاكم بمشيئة الله على خير في فترة صباحية لهذا اليوم.
2: إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن الإجرام الصهيوني الأمريكي لن يخلد الكيان الموعود حتما بالزوال في كتب الله في التوراة والقرآن وبنهاية طغيانه بالسقوط وحتمية الوعيد الإلهي الصريح في القرآن الكريم كما قال الله تعالى وإن عدتم عدنا. ولذلك فإن على شعوب أمتنا الإسلامية أن تثق بالله تبارك وتعالى وأن تأخذ بأسباب نصره وأن تزيدها التضحيات عزما وثباتا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

0: صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع أحمد الصنعاني.
1: صباح الخير عليكم سامعينا الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق اف ام 98.7 و 98.5. هذه الفترة بمشيئة الله ستمتد من الآن حتى قرابة العاشرة من عمر هذا الصباح، وهي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة سوسن مجاهد.

0: مستمعينا الكرام، اذا صباح الخير لكم جميعا في هذه الفتره وفي هذا اللقاء وفي هذا التوقيت. ولماذا اقول في هذا التوقيت؟ نحن اليوم السبت، نحن يوم 20/6، العشرين الذي او تاريخ الذي يدشن العام الدراسي الجديد. في هذا الصباح الجميل، في هذا الصباح البهي، في هذه الاجواء ايضا كما نقل إلينا من الواقع ومن الميدان ومن المدارس، افتتحت المدارس أبوابها من جديد، عادت الساحات المدرسية تنبض بالعلم وبالحياة، الفصول اليوم تمتلئ بالطلاب وبالحماس يعني الحضور المميز حقيقة للطلاب. ولذلك اليوم في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، يوم تتجدد فيه الطموحات والآمال، وفي هذا اليوم تكبر أحلام وطموحات الطلاب، ترتسم في هذا اليوم ملامح المستقبل على دفاتر الأبناء والبنات الذين يعودون إلى مقاعد الدراسة يحملون معهم الطموح، يحملون معهم الأمنيات الكبيرة، أمنيات أسرهم وأمنيات أوطانهم. في هذا اليوم مستمعينا الأكارم، وقبل أن نبدأ موضوعنا هو يعني وقت مناسب لأن نبعث أسماء آيات التحايا والتقدير إلى رجال وإلى نساء وإلى رواد وإلى جنود الجبهة التعليمية، إلى المعلمين إلى المعلمات الذين هم يحملون في رسالتهم، يحملون رسالة الأنبياء، هم يصنعون العقول، هم يرسخون القيم، هم يبنون الأجيال الواعية، أجيال الغد، هم يواصلون أداء رسالتهم النبيلة بكل إخلاص وبكل صبر وبكل عطاء وبكل تفاني، رغم الظروف القاسية، رغم ظروف العدوان والحصار. لذلك اليوم نقول تحية وفاء وإجلال للجميع، لكل أركان العملية التعليمية، لكل أركان العملية التربوية، لكل مدير مدرسة، لكل إداري، ولكل مشرف، لكل تربوي، ولكل عامل يساهم بشكل أو بآخر في تهيئة البيئة التعليمية، لكل من يشارك في صناعة هذا المشهد المشرق لليمن الذي يبدأ اليوم، يبدأ به اليمنيون والطلاب عام دراسي جديد. أيضا يتحية في المقام الأول في البداية أيضا إلى من افتتحنا هذا الصباح، إلى الأمهات، إلى الآباء، إلى من عملوا خلال الأيام الماضية على أن يجهزوا أبنائهم لهذا اليوم ولهذا التدشين، وإلى من رافقوا الطلاب، إما معهم ذهبوا إلى المدرسة أو من رافقوهم بالدعوات والاتصال عن بعد. تحية للجميع، يعني الآباء أيضا هم شركاء حقيقيون في رحلة التعليم، هم صناع النجاح صناع الصمود أيضا إنجاز التعبير أن نقول في حياة الوطن ككل وفي حياة أبنائهم. لذلك هناك أيضا تحية لكل الآباء ولكل الأمهات، والعملية التعليمية مستمرة يعني طيلة العام من الآن إلى نهاية، يعني نرافق أبنائنا سواء كانوا في مرحلة التمهيدي أو في مراحل أو في مختلف الصفوف، سنكون يعني معهم إن شاء الله خطوة بخطوة قبل المدرسة وأثناءها أيضا بالزيارة في الأيام المقبلة أو حتى بعد أن يعودوا إلى البيت، معهم نحن في مرحلة مذاكرة والمراجعة للدروس. تحية محبة وإعزاز واعتزاز لأبنائنا الطلاب والطالبات الذين اليوم يحملون حقائبهم ويحملون أحلامهم معا ويخطون أولى خطوات عام جديد مليء بالفرص والتحديات والإنجازات والتحدي، نقولها بالتحدي، وخاصة ونحن نرى في الجبهة التعليمية بالفعل نقطة تحدي كبيرة. حاول العدو كثيرا، العدو السعودي والأمريكي حاولوا كثيرا إسكات هذه الجبهة، حاولوا استهداف المدارس الأعيان التربوية استهدافها عن سبق إصرار وترصد خلال السنوات الماضية من العدوان، لكن هل استطاعوا أن يوقفوا العملية التعليمية؟ لم يستطيعوا، لا في المراحل العملية التعليمية الأساسية أو الثانوية أو حتى المراحل العليا باستهداف الجامعات. هذا شكل من أشكال الصمود وشكل من أشكال الانتصار. الذي سيعقبه بإذن الله قطف لهذه الجهود، وستكون النتائج إن شاء الله عزة ورفعة ومنعة وكرامة لكل الطلاب، للمدرسين أو لكل اليمنيين أقصد، للمدرسين وغيرهم أيضا من بقية الفئات.
1: لنعد إلى المدرسة. فالتعليم حياة، التعليم حق من حقوق الإنسان، مثله مثل الغذاء والدواء، يجب المحافظة عليه. لنعد إلى المدرسة، فالتعليم حياة،
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسف.

طيب قبل أن ننتقل مستمعينا إلى الفقرات، فقرات هذه الفترة الصباحية، فقط هي تحية ومع بداية العام هذا الدراسي الجديد، هي أمنية وهي تحية أيضا أمنية للجميع بأن يكون عام حافل بالجد والاجتهاد وبالنجاح، أيضا عام إن شاء الله ترفع فيه راية العلم اليمنية، راية العلم، وفي هذا العام أيضا إن شاء الله عام تصنع فيه الإنجازات، تصنع فيه المعجزات على كل المستويات، والأبناء يواصلون مسيرة التعلم بكل نشاط وبكل عزيمة وبكل إصرار وبكل تحدي. فإذا مرحبا بعام دراسي جديد، مرحبا بالعلم والمعرفة، مرحبا بتفعيل الجبهة التعليمية كما يجب، مرحبا بالطلاب أيضا، طلاب صناع المستقبل وصناع النصر، وكل الأمنيات، كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب وللمعلمين والمعلمات ولكل العاملين في الميدان التربوي والتعليمي. صباحكم إذن علم وأمل وعطاء ونشاط، وصباحكم أنتم وأنتم ترتسمون وأنتم ترسمون هذه الصورة المشرقة من صورة اليمن الذي يثبت أنه يواصل ويستمر أيضا في حياته الطبيعية في مسيرة البناء والعطاء رغم كل الظروف.

0: كنوز الهداية.
1: أهلا بكم في أولى فقرات هذه الفترة الصباحية المباشرة كنوز الهداية، وفيها مستمعينا الأكارم من عهد نختار ونقتبس من عهد الإمام علي لمالك الأشدر، وننقلها لكم في هذه الفقرة اليوم بلسان السيد القائد، وهو يتحدث ويشرح جزئية من الجزئيات إياك والعجرة في الأمور أو التساقط أو اللجاجة والوهن. نسمعها من لسان السيد، وهو يذكر مما جاء في رسالة وعهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشدر ويعلق عليها.
2: وإياك والعجلة بالأمور قبل أوانها، في سياساتك، في تدبيرك، في خططك، في إجراءاتك، في مختلف أعمالك كوال ومسؤول، تصرف فيها بكلها بالحكمة، بالحكمة. وإياك والعجلة بالأمور قبل أوانها، لا تستعجل في الأمور قبل أن يحين وقتها وأن تتوفر أسبابها، لا تستعجل، أو التساقط فيها عند إمكانها، أو كذلك إذا حصلت وأمكنت فتعامل فيها بشكل متوازن وليس بشكل فيه جشع وإفراط التعامل معها بشكل مشوه. أو اللجاجة فيها إذا تنكرت، اللجاجة تحاول أن تصر وتلح فيما ليس متاحا، فيما ليس ممكنا، فيما ليست ظروفه مهيئة، ولا الأوان أوانه، ولا الظروف مهيئة له، فلا تحاول أن تكون لجوجا في ذلك، مصرا ملحا في شيء غير متاح، غير مهيئ أصلا. أو الوهن عنها إذا استوضحت، فتكون فاترا وضعيفا ومتأخرا وغير مهتم في الأمور الواضحة. الأمور الواضحة اعمل على إنجازها، تحرك فيها، فضع كل أمر موضعة وأوقع كل أمر موقعة. هذه هي الحكمة، تصرف في الأمور بما يناسب، في حجمها، في أهميتها، في تأثيرها، وفي وقتها.
3: شكرا

ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كل الانتصارات التي حصلت، وأن له الجهد، وأنه هو أكثر الأسباب التي

صحة وعافية. أهلا بكم في هذه الفقرة الصحية التي هي امتداد للفقرة الصحية الماضية أو السبت الماضي. تحدثنا لو تذكروا ومن تابعنا حول كيف يمكن مواجهة وعلاج ديدان البطن عند الأطفال، وهناك من طرح مقترح أنه لماذا لا نتحدث أيضا عن الطرق المنزلية التي بالإمكان أن تساعد وأن تساهم أيضا في الحد من هذه المشكلة عند الأطفال. لذلك خصصنا هذه الفقرة لأن تكون امتداد للعنوان الماضي. هناك مجموعة من الوصفات ومجموعة أيضا من النصائح، سأبدأ بالنصائح وننتهي بالوصفات. إذن نذكر مستمعينا، ديدان هي من المشكلات التي يعاني منها كثير من الأطفال خاصة في سن الدراسة. تنتقل غالبا بسبب عدم غسل اليدين جيدا أو تناول أطعمة ملوثة أو وضع الأصابع والألعاب في الفم. وقد تظهر على الطفل أعراض مثل الحكة الشديدة حول منطقة الشرج خصوصا أثناء الليل، أو آلام البطن، أو فقدان الشهية، أو اضطراب النوم، وأحيانا النحافة والإرهاق. عند الاشتباه بوجود الديدان فإن العلاج الدوائي المخصص يظل الوسيلة الأساسية والأكثر فاعلية للتخلص منها، لكن هناك إجراءات منزلية مهمة قد تساعد على الحد أو في الحد من انتشارها ومن عودتها من جديد. من أهم هذه الإجراءات، نبدأ بالإجراءات والنصائح، وهي يعني نريد أن نرسخها كسلوك يومي وعادات يومية صحية مش فقط وقت المشكلة. غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد استخدام دورة المياه، وتعليم الأطفال هذه العادة بشكل مستمر. قص أظافر الأطفال

باستمرار لأن بيوض الديدان قد تعلق تحت الأظافر وتنتقل إلى الفم بسهولة. تغيير الملابس الداخلية يوميا وغسلها جيدا مع الاهتمام بنظافة أغطية الأسرة والمفارش بشكل متكرر. تشجيع الأطفال على عدم قضم الأظافر أو وضع الأصابع في الفم. أيضا نصح للأمهات غسل الخضروات والفواكه جيدا قبل تناولها والتأكد من نظافة مياه الشرب. كما ينصح بعض المختصين بإدخال أطعمة صحية إلى النظام الغذائي مثل الثوم والزبادي الغني بالبكتيريا النافعة وبذور القرع لما لها من فوائد غذائية قد تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، لكنها يعني أحيانا إذا كانت المشكلة قد متفاقمة لا تغني عن العلاج الطبي عند الإصابة بالديدان. وهناك أيضا وصفات منزلية، يعني ماء الكركم، الكركم موجود معروف، ماء الكركم وفق ما جاء هنا في المصدر الصحي علاج منزلي آخر للديدان المعوية، وذلك لخصائص الكركم المضادة للبكتيريا والفطريات في مكافحة الطفيليات والتخلص من الديدان المعوية. يمكن تناول الطفل ملعقة صغيرة من الكركم المضاف أو المضافة إلى الماء الفاتر. أيضا جاء هنا موضوع قشر الرمان. تناول قشر الرمان المطحون للأطفال يمكن أن يعالج الديدان المعوية للطفل، وذلك لخصائصه المضادة للبكتيريا والطفيليات، كما تحسن من صحة الجهاز الهضمي وتسهل من عملية الهضم. أيضا ذكرت يعني على لسان يعني أولياء أمور ومجربين موضوع الثوم. الثوم له فوائد كبيرة جدا، ويعني جاءت أحاديث كثيرة، أحاديث طبية وصحية بأنه مضاد حيوي فعال، يعني وهو استخدم أيضا أكثر من مرة. لذلك هذه تعتبر من الأدوات أو من الوسائل المنزلية التي بالإمكان أن تعالج هذه المشكلة. لكن أيها الآباء والأمهات، إذا استمرت الأعراض أو تكررت الإصابة أكثر من مرة، فمن المهم جدا مراجعة الطبيب أو المركز الصحي للحصول على التشخيص والعلاج المناسب، لأن العلاج المبكر يحمي الطفل من المضاعفات ويعيد إليه نشاطه وصحته. من المهم جدا عدم إهمال هذه المشكلة، لأنها قد تنتقل أو قد تتفاقم المشكلة أكثر، يعني خاصة إذا تكررت أكثر من ليلة والطفل ما قدرش ينام، فعلينا مباشرة العمل على إيجاد حلول عاجلة وعدم يعني الدعم مطلقا. صحة أطفالنا أمانة، والوقاية دائما خير من العلاج، ودمتم وأطفالكم بصحة وعافية.

0: جرائم لا تنسى، جرائم لا تنسى.
1: جرائم لا تنسى ولا يمكن أن تنسى أو تسقط بالتقادم. في هذه الفقرة مستمعينا نتناول ونشير أيضا إلى ما ارتكبه العدو السعودي الأمريكي في مثل هذا اليوم 20 يونيو خلال 9 أعوام، عشرات الشهداء والجرحى في استهداف غارات العدوان للأحياء.

هذا كله في مثل هذا اليوم فقط 20 يونيو في السنوات الماضية. 20 يونيو 2015 في أول سنة من العدوان في مثل هذا اليوم 19 جريح أو 19 شهيد وجريحا في استهداف غارات العدوان منزل في مأرب. في مثل هذا اليوم مستمعينا استهدف الطيران السعودي الأمريكي منزل المواطن محمد عبد الله حداب في مديرية سرواح في محافظة مأرب. استهدف المنزل بعدد من الغارات الوحشية. هذه الغارات أسفرت عن 5 شهداء هم أم مع 2 من بناتها و2 من أبنائها، وجرح 14 آخرين تحت سقف منزلهم في أيام رمضان المبارك، كان رمضان في ذلك العام. تدمير أيضا دمر المنزل وتضررت المنازل المجاورة وممتلكات المواطنين، وحالة من الخوف والهلع بين صفوف الأهالي. ولا نتحدث أكثر عن التفاصيل تلك المجزرة، لأنه التفاصيل العدو أيضا ارتكب مجازر أكبر وأوسع في مثل ذلك اليوم. 20 يونيو 2015 11 شهيد وجريح في استهداف غارات العدوان لحي سكني وجامع في صنعاء. احنا قلنا ذلك اليوم كان رمضان في ذلك العام، في 20 يونيو 2015 كانت أجواء رمضان، وأمام العدو لا يفرق لا رمضان أو غيره. استهدف حي سكني في منطقة حزيز جنوب العاصمة صنعاء ب3 غارات وحشية أسفرت عن 2 و9 جرحى ودمار وتضرر عدد من المنازل من منازل المواطنين وممتلكاتهم وسياراتهم ومحالم تجارية وجامع الحي، وحالة من الخوف والذعر بين أوساط النساء والأهالي وموجة من النزوح الجماعي. طبعا حينما استهدفوا كانوا في وقت صلاة العصر في نهار رمضان، حينما باشرت غارات العدوان السعودي الأمريكي غاراتهم وهم ساجدين بين يدي الله. مفخخات أيضا تكفيرية استهدفت الجوامع في ذات اليوم 20 يونيو 2015، لازلنا في العام الأول من العدوان في أمانة العاصمة تحديدا. استهدف الطيران السعودي الأمريكي عبر أدواتهم التكفيرية مسجد قبة المهدي في صنعاء القديمة بسيارة مفخخة أسفرت عن 2 و7 جرحى وأضرار في المسجد ومنازل وسيارات المواطنين، وتضررت كذلك المباني التاريخية لصنعاء القديمة والمحال التجارية، وتسبب ذلك في بموجة من الهلع والخوف في نفوس المتسوقين والمصلين، وحالة من انعدام الأمن والسكينة العامة في ذلك الوقت. 20 يونيو 2017، 5 جرحى في قصف سعودي لمنطقة الرقو وسوقها في محافظة صعدة، استهدفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مديرية منبه أيضا الحدودية في صعدة، وأسفر ذلك عن 5 جرحى من المتسوقين واحتراق عدد من السيارات والمحال والمنازل. 20 يونيو 2018، 12 شهيدا وجريحا في استهداف طيران العدوان لمنزل المواطن غليس في محافظة صعدة. 20 يونيو 2018، 10 شهداء وعشرات الجرحى في جريمة مروعة لغارات العدوان ارتكبها في محافظة الحديدة، حينما استهدف الطيران السعودي الأمريكي شاحنة تحمل زيوت محركات وإطارات تتبع أحد التجار في صنعاء بمدينة الحديدة. هذه الغارات العدوانية أسفرت عن 10 شهداء وعشرات الجرحى من العمال والمواطنين المارين بالشارع العام واحتراق القاطرة والشاحنة بمن فيهما، وتضررت عدد من المحال والمنازل المجاورة وتسبب كذلك بطبيعة الحال بموجة سخط عارمة بين فئة العمال وأهاليهم وكل أبناء الحديدة وكل اليمن. هي يعني في ذلك اليوم استشهد 10 عمال وجرح العشرات، واستهداف شاحنات النقل من قبل طيران العدوان هو استهداف كما يعني تحدثت البيانات حينها، استهداف للبشرية، إبادة جماعية بحق الإنسانية في اليمن، واستهداف للأعيان المدنية والأملاك الخاصة، وذلك يندرج في قائمة جرائم الحرب يعني التي كانت تتطلب التحرك المجتمع الدولي في
في محاسبة المجرمين وتقديمهم للعدالة. جريمة العدوان بحق العمال في الحديدة هي واحدة من آلاف الجرائم المتكررة طوال 9 أعوام من العدوان والحصار السعودي ومختلف الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن، وهي وصمة عار في جبين الإنسانية والقانون الدولي العام وكل هيئات ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وحق مشروع للأخذ به لن يسقط بالتقادم. ونحن ذكرنا ما حصل خلال 9 أعوام، والعدوان استمر إلى أصبحنا اليوم عليه 12 عاما من العدوان ومن الحصار المستمر، وذلك تأكيد بأننا لن ننسى ولا يمكن لهذه الجرائم أن تسقط بالتقادم. وسنقتص من النظام السعودي بعد أن يرفع حصاره عن اليمن.

0: إعلانية
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم مهيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: لنعد إلى المدرسة. فالتعليم حياة. التعليم حق من حقوق الإنسان، مثله مثل الغذاء والدواء، يجب المحافظة عليه. لنعد إلى المدرسة. فالتعليم حياة.
10: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسف.
2: لنعد إلى المدرسة. لنعد إلى المدرسة. فالتعليم حياة. التعليم حياة.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5 وكذلك عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن. أهلا بكم جميعا. اليوم ومع بداية العام الجديد العام الهجري الجديد يعني قلنا نتحدث حول البدايات وحول مراجعة الذات وحول كيف نعيد تشكيل ذواتنا وكيف نستفيد من هذا البداية لتكون بداية جديدة لمن اعتقد ولمن بيشوف أنه حياته السابقة كانت أو لم يحقق المطلوب منها. والبداية فقط نشير إلى ماذا يعني العام الهجري الجديد. العام الهجري طبعا هو لم يبدأ بولادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، من أول ما بدأ العام الهجري لا، العام الهجري لم يبدأ حتى ببعثته الشريفة، لم يبدأ بأعظم الانتصارات العسكرية التاريخ، بل بدأ بالهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك مش يعني بالصدفة، يعني الهجرة بمعنى التغيير، لأن الهجرة هي لم تكن كما تكلمنا في أوقات سابقة وفترات سابقة، لم تكن يعني مجرد انتقال من مدينة إلى مدينة، من مكة إلى المدينة مثلا، لم تكن رحلة أو يعني نسميها رحلة سفر عادية، هي كانت أعظم مشروع تغيير في التاريخ الإسلامي. ما بعد الهجرة، هجرة النبي، ليس كما قبلها، وهذا ما يفترض علينا أن يكون هكذا حياتنا، أن يكون أو أن نشكل بالنسبة لنا هذا العام أو العام الجديد أو العام الهجري هكذا، هذه الغاية. الهجرة كانت انتقال من مرحلة كان فيها استضعاف، وأصبحت الحالة الإسلامية بشكل عام مرحلة بناء، انتقال من معاناة ومن حصار ومن مضايقات إلى صناعة المستقبل. الهجرة كانت هجرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم من حالة الانتظار إلى مرحلة، رغم أنه لم يكن انتظار سلبي يعني، لكن كان هناك عمل، لكن العمل أكثر، وبدأ التفاعل أكثر في مرحلة الفعل والعمل بعد الهجرة. كان هناك حالة من انتقال من دائرة يعني، أو خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، ما خرج هارب من الواقع، بل خرج ليعود إلى هذا الواقع بطريقة أخرى، ليصنع واقع جديد. إذن لم يكن يحمل الرسول حينما غادر وحينما هاجر، لم يكن يحمل خزائن الأرض، لم تكن معه جيوش العالم، لكنه كان يحمل رؤية واضحة، يعرف إلى أين سيذهب ومتى سيعود وكيف وماذا سيعمل. كان يحمل رسالة عظيمة قبل ذلك، كان يحمل إيمان لا يتزعزع بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا يعني جاءت الهجرة، ولذلك أنا تطرقت إلى هذه الجزئية فقط في مسألة الهجرة وماذا نتعلم منها من دروس ودروس خالدة. إنه ال ال ال وأهم درس وأهم عنوان عريض، التغيير الحقيقي يبدأ من القرار، التحول الكبير يبدأ بخطوة واحدة. هذا لمن يشعر أنه حياته حاليا أو مش راضي على نفسه أو على حياته أو على مستقبله ومش عارف أن يصير. نماذج كثيرة من في التاريخ تشير إلى، تعلمنا أيضا أنه البدايات البسيطة هي التي تصنع الفرق. الأمنيات أو المستقبل هو لا يصنع بالأمنيات وبالتمني وبالترجي وبالدعاء من مكاننا، هذا كلام واضح ومعروف. المستقبل يبدأ ويصنع بالإرادة وبالعمل وبالتخطيط، مش بالخطة الهوشلية لا. أيها المستمعون الكرام، طبعا أتحدث إليكم وتتبادر إلى ذهني نماذج كثيرة في واقعنا، سنشير إليها إن شاء الله في سياق الفترة. هناك نماذج ملهمة وهناك بالمقابل من نماذج سيئة ونماذج فشل، يعني للأسف نقول عليها كذلك. واليوم نحن مع بداية عام جديد، اللي نحن اليوم 5 محرم، مع بداية هذا العام الهجري الجديد، يعني ربما يكون السؤال الأهم
الذي ينبغي أن يطرحه كل واحد منا على نفسه. يعني أولا، ماذا فعلت في عام الماضي؟ ماذا أضفت إلى حياتي، حياتي المهنية، حياتي العلمية، حياتي المهاراتية؟ ما الذي تعلمته، ما الذي اكتسبته خلال العام الماضي؟ ما المهارات التي اكتسبتها؟ ما الكتاب الذي قرأته؟ ما الخطأ الذي يعني حاولت إصلاحه أو نجحت أو حتى حاولت في إصلاحه خلال العام الماضي؟ ما الأثر الذي تركته في حياة الآخرين؟ هل كانت لي مساهمة عملية في حياة الآخرين وأصبحت أذكر بخير؟ هل أضفت على الحياة أم أننا عبء عليها؟ هنا السؤال. مستمعينا، أخطر إن أخطر ما يمكن أن يواجه الإنسان هي أن تمر عليه الأعوام وهو محلك سر في مكانه، وهو بنفس الأفكار السابقة السلبية، بنفس العادات، بنفس الأخطاء، كارثة بكل المقاييس. إن الله سبحانه وتعالى يمنحك ويترك لك الفرصة الأولى والثانية والثالثة، السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة واللي بعدها، وأنت لازلت مكانك محلك سر. وربما يعني أنا أقول هذا الكلام وأنا مدرك أنه أغلب من نريد توجيه إليهم هذا الكلام ما بيسمعوناش، قد يكونوا راقدين أغلبهم. الأشخاص اللي إحنا بحاجة أن الكلام هذا يوصلهم ما بحدهم، أغلبهم ربما راقدين، والبعض ربما بيسمعنا وصادف بيسمعنا. لكن هذا سؤال مهم والله، هذا كلام مش من مذيع أو من إذاعة لمستمع، هذا الكلام من أخ لأخوه ومن أخ لأخته. يجب يعني علينا ألا نكرر أنفسنا بطريقة سلبية. أخطر ما يمكن نحن بنمر به أو نواجهه أنه تمر علينا هذه السنوات كلها، تمر علينا الفرص كلها، وإحنا بقعتنا بنفس الأفكار وبنفس العادات، بنفس يعني العادات السيئة. يعني تخيلوا كثير من الناس، من الأخوة تحديدا، من الشباب، البروتوكول أو الروتين اليومي يعني روتين ممل، روتين قاتل، قاتل بكل ما للكلمة من معنى. يرقد لا مدري لا ظهر لا وقت الغداء، يقوم يتغدى وعاد مزاجه يكون سيء جدا في التعامل، وبعدها يصير يخزن، وبعدها أمام الفيسبوك أو الريلزات أو الفيديوهات آخر الليل ورقدة ونفس الروتين اليومي. يا بالله عليكم، ما الذي ايش منتظر؟ يعني هذا الذي حياته كلها هكذا عبث، حتى وان كان بيشتغل في وظيفه معينه، يعني وظيفه فيها جلسه، يعني ما فيهاش عمل وجهد، واصل بالتليفون، ما الذي ينتظر؟ مثلا ينتظر شويه يوم من الايام هكذا يصحى وقد تحمل لراسه هكذا نظام جديد، علم جديد، مهاره جديده، هو الان يقتل نفسه، ما اقولش ببطء، هو يقتل نفسه سريع بسرعة. لأنه إذا أنت استمريت على نفس الحالة خلال سنة كاملة، بعد سنة ما يكونش طريق، ما تكونش طريقة تفكيرك نفس ما كانت عليك قبل سنة، هتكون أسوأ، أردى، بمزاج سيء جدا، غير قابل للحياة وللعيش والتعايش. عموما مستمعينا، يعني بنقولها للجميع ولأنفسنا، الأيام لا تتوقف والسنوات لا تنتظر أحد، العمر يمضي سواء استثمرناه ولا أهدرناه، العمر بيمشي بيمشي. ولهذا كانت محاسبة النفس من أعظم القيم التي دعا إليها الإسلام. حاسب نفسك يا أخي، راجع نفسك، قيم نفسك، نهاية كل يوم، نهاية كل أسبوع، نهاية كل شهر، نهاية كل سنة. من المهم جدا، من المهم جدا أن يجلس الإنسان مع نفسه جلسة صدق، مراجعة للذات، مش تهرب من نفسك،
مش تهرب من أخطائك وتعتقد أنك شاطر يعني، وأنه الوضع يا أخي الوضع هكذا والدنيا مدري إيش والمدري، خلينا نخزن، خلينا نفعل مشاعر، خلينا نهمل، خلينا نضيع وقت، يعني يمشي نفسه أو يحاول يداري نفسه بهذا الكلمة. وهو فقط يهرب من نفسه على فكرة، يهرب لقدام، لكن لابد ما يجي يوم ويندم والله على كل هربة، على كل خطوة. ولذلك يجب أن يجلس الإنسان مع نفسه جلسة صدق، بعيدا عن المجاملات، بعيدا عن التبريرات، بعيدا عن إلقاء اللوم على الظروف وعلى الناس وعلى الوضع وعلى الحياة العامة. من المهم جدا أن يسأل كل واحد منا نفسه بصدق، حتى من يعتقد نفسه أنه قد ناجح أو قد معاه شوية أنه يعني خطأ بخطوة جيدة يعني، لكن لو سأل نفسه ووقف مع نفسه سيجد أنه في تقصير، يعني بمعنى أنه بالإمكان أن يستثمر حياته بشكل أفضل مما كانت عليه أو مما هي عليه. من المهم أن يسأل كل واحد منا نفسه بصدق، أين كنت العام الماضي وأين أصبحت اليوم؟ وهل أنا بالفعل، مهم هذا السؤال، هل أنا بالفعل أتقدم إلى الأمام؟ هل أنا أتطور؟ هل أضيفت لي معارف جديدة، مهارات جديدة، خبرات جديدة؟ ولا هذا أنا بقعتي؟ سؤال يعني ربما سيكون صادم بالنسبة للكثير، هل أنا أتقدم؟ هل هناك تقدم؟ أو أن هناك تراجع؟ أم أننا أدور في المكان نفسه؟ أيها الأعزاء جميعا، كثيرا من الناس يعتقدون أن النجاح بيحصل هكذا فجأة، شافوا إنسان نجح في مكان معين، في عمل، في مشروع، الذي بيتابعه من يقول والله محظوظ، والله جميل، هذا ما بتدعي له. يا أخي لا، الموضوع مش هكذا، الأمر مش مجرد يعني النجاح هذا لم يحدث فجأة، الإنجازات الكبيرة هذه لم تحدث أو جاءت بضربة حظ أنه هذا إنسان محظوظ، لا، الحقيقة الواقعية أنه معظم النجاحات هي تبدأ بعادات صغيرة جدا، عادات صغيرة وأشياء بسيطة تقوم بها. يعني أحيانا قد تكون مثلا يعني، وبالمناسبة قبل أذكر التفاصيل، النجاح الذي بنشوف الأشخاص ما هم عليه سواء في علم ولا في مشروع ولا في منصب ولا في، هو نتيجة وثمرة من العمل والجهد الدؤوب المتواصل، و يعني السؤال الذي طرحناه قبل قليل، النجاحات هي تبدأ كما ذكرنا بعادات صغيرة. كيف؟ أولا طبعا العادات هذه التي يعني الكثير مننا ما بي يعني هو لا يلتزم بها، وهي مهمة جدا للجميع، ما ليست مرتبطة بشخص دون آخر أو بمهنة دون أخرى، لا بالجميع. تبدأ بساعات قراءة يومية، يا أخي معك قراءة يومية، ما في القرآن الكريم، في الكتب، في مختلف المعارف، اقرأ. القراءة كما احنا نعرفها وفوائدها كثيرة، تعمل على إثراء العقل، تعمل على يعني جعلك ترى الأمور، تنظر إليها بطريقة مغايرة، يعني بطريقة أكثر حكمة، تكون عندك بعد نظر. يعني العادات الصغيرة أيضا التي تكون النجاح في النهاية، أنك تقرر ترك عادة سلبية، مش تضيف لك عادة سلبية أخرى، تترك العادة السلبية، تقيم نفسك وتشوف ما هي العادة السلبية وتتركها لنفسك. يعني الآن ما حد جاي حاسبك يا أخي، حاسب نفسك، بينك أنت ونفسك، بينك أنت وربك. أيضا النجاحات تبدأ بالعادات الصغيرة، مثلا أنك خطوة بسيطة مثلا تكررها كل يوم، ومع مرور الوقت تتحول هذه الخطوات البسيطة إلى إنجاز كبير. أنت لما تشوف مثلا بعضهم، قبل سنوات كنا نتكلم هنا واحد الزملاء قال يا أخي يجب أن احنا كل يوم نقرأ كذا كذا ساعة ونكتب، لأنه عملية الكتابة والقراءة هي تعمل على صقل الموهبة بشكل أكبر وأوسع.
وإحنا قلنا ممكن في اليوم صفحة واحدة. تخيلوا الذي قرر هذا القرار صفحة واحدة مثلا قبل سنتين، كم قد معاه الآن صفحات؟ يعني السنة 365 يوم، 365 و365 يعني أكثر من 700 صفحة. كم كتب قرأها؟ أوه صفحة واحدة، كم عاد شل منك هذه الصفحة؟ الذي قرر أنه يكتب مثلا، وأنه المهنة مهنته وعملها طلب أنه يكتب، مع أنه الجميع الكتابة الجميع. سيأتي الآن بعد سنتين من وقد معه إنجاز كبير، ربما قد معه كتاب، وكل يوم معه حاجة بسيطة طبعا، عندها القدرة أيضا على الكتابة وعلى الصياغة وعلى طبعا أنا أتكلم في جزئية، كل واحد يضرب مثل في المجال الذي أيضا يراه مناسبا. ومن هنا مستمعينا الأعزاء يأتي الحديث عن الوقت، الوقت الذي أغلبنا لا نقدره ونهدره بالجملة للأسف. هذا الكنز الذي يتساوى فيه الجميع، يعني الغني معاه كم ساعات في اليوم؟ يا كم معاه ساعات؟ 24 ساعة في اليوم صح؟ الفقير نفس الخبر معاه 24 ساعة ما دون زيادة أو نقصان. العالم، الطالب، المبتدأ، المتقدم، الجميع ما معهم 24 ساعة، لكن الفرق يكمن في كيفية استثمار هذه الساعات. هنا السؤال الأهم، أن تقضيها مثلا 4-5-6-7-8 ساعات في التخزينة بدون أي فائدة، بدون أي فائدة، وأقولها يعني أمام لعبة. تخيلي أمانة أمشي من مكان هكذا وشفت في داخل سيارة شباب جالسين مخزنين ومفاتحين مخزنين ومعه وقتهم ومجتمعين على أساس وكذا، كل واحد فاتح تلفونه وبيلعبوا، والله بيلعبوا يعني ألعاب مختلفة، مباراة أو غيرها أو شبكات أو مش عارف إيش أو بوبجي أو غيرها من وتمر الساعات أو أمام الريلزات أو أمام تصفح المنشورات أو طيب أنت لو سألت نفسك ما الذي أضافت لك هذا فقط أنك يعني خسرت وقت وجهد وتخزينه ومش عارف ايش، وهذا كله في الاخير ما استفدت. يعني عاد في ناس يخزن لا طريق مثل ما يقولوا، يخزن ويستثمر وقته، يخزن ويقرا ويكتب، ما يمكن يمر هكذا يوم بدون اي بدون اي فائده، سواء مخزنه ولا بدون. لذلك هو كنز كبير وعظيم، والفارق في من وكيف يمكن استثمار هذه الساعات. والسؤال يعني نسأله في بداية هذا العام، بداية العام الهجري يعني، وأنت اصنع نفسك يا أخي بداية، اصنع نفسك فرصة أنك تقيم نفسك، مش بضرورة تنتظر لنهاية العام الهجري أو بداية العام الميلادي أو ما إلى ذلك، أو حتى عيد ميلادك أنت، اصنع لنفسك يوم هكذا، راجع نفسك إنه اليوم هذا ما بعد هذا اليوم ليس كما قبله. كم من إنسان ضاعت سنوات من عمره في أمور لا تضيف إليه شيء، وأقول سنوات. كم من إنسان استطاع أيضا بالمقابل آخر استطاع أن يغير من حياته بالكامل لأنه أحسن استثمار الوقت. استثمر وقتك بس وأحسن استثماره سنة وأنت عتشوف، أو أقل حتى، وأنت عتشوف ال ال ال ال ال الفائدة الكبيرة. ساعة واحدة يوميا تكفي لقراءة عشرات الكتب خلال عام كامل. ساعة واحدة يوميا تكفي لتعلم مهارة جديدة، لتعلم لغة جديدة، لتعلم معرفة جديدة تضيف لك. ساعة واحدة يوميا تفتح باب، والله مهنة جديدة أحيانا تفتح باب مصدر دخل جديد أو مشروع حياة كامل. ساعة واحدة، وإحنا في العصر الحاضر أصبحت الفرص أكبر من أي وقت مضى، كل شيء متاح أمامك، فقط عندك الإرادة. لو تشي تعلم موجود، المعلومة موجودة ومتوفرة بكثرة بغزارة، إن جيت من المواقع الإلكترونية، إذا تشي تتعلم معارف معينة، يوتيوب، ذكاء صناعي، يعني التعلم واكتساب المهارات لم يعد محصورا فقط داخل قاعات الجامعة. المعرفة لم تعد حكرا على فئة معينة، بل أصبحت بين أيدينا بضغطة زر، بإرادة أول شيء وبضغطة زر. فاصل ونعود.

طبعا من السلبيات الكثيرة، من السلبيات البارزة، من الظواهر السلبية في المجتمعات الإكثار من القول وتضييع الكثير من الوقت. مثلا في مجالس القات، في مجايل القات، كم يضيع من الوقت عبثا، كم يهدر من الوقت مع الإكثار من الكلام، كلام كثير. حتى بعض المواضيع لا تحتاج إلى كلام كثير في الحديث عنها، وقد تعطى وقتا طويلا ويأتي حديث كثير عنها لا حاجة له أصلا، فيه تضيع للوقت، ويأتي ضمنه السهو، ويأتي ضمنه الزفك، التجاوز، مبالغة، نقص في أشياء معينة وعلى حساب أشياء معينة. أيضا في الاجتماعات، حتى في الاجتماعات العملية ليحرص الناس أن يكونوا حكماء، أن يعطوا الأمور حجمها الطبيعي فيما يقولون وفيما يفعلون وفي تركيزهم على المواضيع. قد يجتمع الناس، وبالذات كما قلنا إذا كانت في إطار تخزينة ومجالس القات ومجائل القات، حتى لو كان اجتماعا عمليا يكثر الكلام حول أبسط الأمور كثيرا وكثيرا، حسب التعبير المحلي هدرا هدرا، كثيرا جدا من الكلام، تعليقات كثيرة وتطويلات تضيع وقتا طويلا. الوقت ثمين، الوقت لعبة. التركيز على الأولويات مسألة مهمة، ويأتي الحرج للإنسان الذي لديه حرص ولديه اهتمام بأعمال ولديه مسؤوليات، فيحرج ليصغي لهذا الإنسان الذي قد يتحدث حول قضية معينة. طبعا نعاني نحن من هذه المشكلة، بعض يتصل بنا من أجل موضوع بسيط قد يكفي 5 دقائق، فيتحدث ساعة، يتحدث نصف ساعة، ساعة ونصف. يحرج الإنسان، يتألم، يشعر الإنسان بالضيق لأن هناك بانتظاره قضايا أخرى، قضايا مهمة، قضايا حرجة، مسؤوليات مهمة، التزامات عملية. ثم الآخر، والآخر ينتظر منك أن تسمع له ليتحدث كثيرا جدا. ففي الواقع العملي والناس أمام التزامات ومسؤوليات، ليختصروا في الكلام، ليختصروا في المواضيع، ليتركوا للأمور حجمها الطبيعي. فالقضية التي لا تستحق 3 ساعات أو 4 ساعات أو 5 ساعات من الكلام الكثير الكثير، لا لزوم لذلك. لا يضيع الناس أوقاتهم الثمينة المهمة في الحديث الذي لا ضرورة له، لا حاجة له. الناس بانتظار مسؤوليات ومهام وأعمال وانشغال، وعلى الأقل إذا كنت في فراغ، فإذا فرغت فانصت إلى ربك فارغب، استفد من جزء من فراغك هذا، استفد جزء منه في ذكر الله سبحانه وتعالى.

سلام الله على السيد القائد يحفظه الله، يعني حريص علينا حتى على مستوى كيف نستفيد من الوقت في كل تفاصيل حياتنا، كيف نستثمر وقتنا وحياتنا وعمرنا. لمن يريد المشاركة معنا مستمعينا، لمن يريد توجيه نصيحة، لمن لديه إضافة حول موضوعنا 772-882-0-88، إما بالاتصال أو بإرسال رسائل. ونكمل ما كنا قد بدأنا وأشرنا إليه قبل الفاصل. تكلمنا أننا في زمن فيها وسائل المعرفة كثيرة ومصادر المعرفة بالأصح كثيرة، وأصبحت متاحة بضغطة زر. يعني هناك دورات آلاف الدورات التدريبية موجودة وحاضرة، يعني تقيمها معاهد، مراكز، حتى فيديوهات أيضا على السوشيال ميديا، على اليوتيوب، فيديوهات تعليمية. وأذكر في ناس كثيرة والله زملاء كثير أصبحوا اليوم متميزين في مجال، على سبيل المثال، يعني على سبيل المثال في المونتاج أصبحوا محترفين في المونتاج. وبدايتهم لو ما تسأل أنه كيف كانت البداية، هل أنت درست يعني كلية خاصة بهذا المجال في هذا المجال، يقول لك لا والله، يعني كانت أولا اتخذت قرار وإرادة مني، وبعدين اعتكفت فوق اليوتيوب. هناك قنوات تتيح أو نزلت ونشرت فيديوهات تعليمية من الصفر إلى الاحتراف، من المبتدأ إلى المحترف. فقد تابع وطبق واهتم وسأل وبحث ووصل إلى نتيجة، واليوم يستلم مبالغ محترمة نتيجة أنه تعلم مهارة جديدة واستطاع أن يواجه هذه الظروف الصعبة بمهارة في يده. مش مثل ذلك الذي جلس مخزن واصل 24 ساعة من 2000 ومدري كم إلى اليوم، مخزن يومية وجالس يندب حظه وجالس ينتقد الوضع ويحمل العدوان المسؤولية والظروف بس وعليها. طيب ايش الجديد يا اخي؟ ايش فعلت؟ ايش اضفت لنفسك؟ اخي الوضع سيء، ما الوضع قدي قافلة قديم يا اخي، مصطلحات المشكلة هبلة والله العظيم، تبرير هبل وتبرير، يعني ما شاكلش مع احترامي، تبرير غبي والله العظيم، غباء. انه تمر من اي من وقتك ومن حياتك ومن عمرك، كل هذا الوقت، كل هذه السنوات، وانت عمرك بيتقدم 20 21 22 25، حيوصل 30، لا بعد 30، وانت هذاك انت يا اخي والله. يعني الله سبحانه وتعالى لما يجي يسالك ما فعلت، تدي له هذه التبريرات، يعني يقول لك انا اتحت لك كل الفرص امامك الان، انت الان في فرص او في وقت مختلف تماما عن الاوقات السابقه. سابقا يقول لك لو انا شيء كتاب ما بلا، يعني رحله شاقه للحصول على كتاب، انك تستلف كتاب من المكتبه. الان يعني تقريبا كل واحد منا معه تليفون، وكل تليفون تستطيع من خلاله ان تتعلم الاشياء الكثيره والكبيره جدا جدا جدا، حتى بمن فيهم الاشخاص الذي بيعتقدوا انه مشغول وانه عد وقته ما بيسمعش. معك وقت والله، معك وقت. في ناس يعني تشوف الى انجازاتها اليوميه وتقول يا اخي هذا كم معاه الساعات في اليوم الواحد؟ هي نفس الساعات، 24 ساعه في اليوم الواحد، لكن ينجز كل هذه فقط بالترتيب، ترتيب الوقت. فعموما اليوم نحن امام الاف من الدورات التدريبيه، نحن امام ملايين الكتب والمصادر، امام منصات تعليميه مفتوحه، امام تقنيات حديثه غيرت مفهوم التعليم بالكامل، واصبح بامكانك انت في البيت تتعلم عن بعد وبالمجان، فقط كارت بمئة ريال وتصنع العجائب، لكنك تختار الطريق الصح، الطريق الذي يفيدك، مش طريق اللهو واللعب، وانك بدل ما تضيف لنفسك تخسر منها. اليوم وفي رأس هذه التحولات الجديدة موضوع الذكاء الاصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي مستمعينا أصبح أداة هائلة للتعلم والتطوير واكتساب المهارات، والله بشكل مذهل، بشكل مذهل جدا. يعني فقط أنت تأخذ القرار وكيف تستفيد، هناك حتى ورش تعلمك كيف تتعامل مع الذكاء الاصطناعي.
يعني مركز يو سي ام تي مركز الاتحاد للتدريب الاعلامي دائما احنا بنقيم، انا مسؤول الاتحاد يعني مسؤول المركز، دائما نقيم دورات ورش كيف نتعلم او كيف تستخدم الذكاء الصناعي. في ناس والله من ورشه واحده يحضرها ساعتين ثلاث ساعات، وبعدين نشوفه يتعرف، بعد ان يتعرف على كل الادوات يبحر في كل الادوات، يبحر في كل المواقع الذكاء الاصطناعي وكل البرامج والتطبيقات، ويستفيد منها استفادة عجيبة ورهيبة. والبعض تخيلوا يعني هي يعني ساعة النكتة، والله أنا شفتهم ناس في الواقع مع ذكاء صناعي وحمل ذكاء صناعي في تلفونه، لكن يجلس يتكلم هو ذكاء صناعي يعني بكلام إنه ها كيف الحال، التاريخ اليوم إيش، الساعة كم ذا حينه، أدي لي نكتة، أدي لي مش عارف إيش، ويجلس يكلم ذكاء صناعي ويجاوبه بهذا الكلام. يا أخي استثمره صح يعني خيرة الله، يعني لا تعليق حقيقة، لا تعليق. عموما الإنسان اليوم يستطيع أن يتعلم الأشياء كثيرة جدا. أنا سأذكر هنا يعني كل واحد يستطيع أن يتعلم في مجاله، لكن سأذكر هنا مجموعة من النماذج. يعني أنك تستطيع أن تتعلم المونتاج، البرمجة، تستطيع أن تتعلم التسويق، الكتابة، تستطيع أن تعرف لغات، تتقن لغات، تتعلم أيضا إدارة المشاريع، وكل هذا وأنت جالس في بيتك، جالس في بقعتك. نتكلم عن عناوين كبرى، عناوين متقدمة، يعني عناوين جلفة، عناوين تحتاج أيضا في السابق كان تحتاج دراسة معمقة أو دراسة في الجامعات وتبدأ يعني وتدفع. اليوم يستطيع أن تجد لك مساعدا ومعلما وموجها يساعدك على الفهم، فهم ما تشتي في أي وقت تشتي، مش لما تفتتح الجامعة، لما يبدأ الدوام، لما لسه دي يفرغ، لما في أي وقت متاح بفائدة يعني الذكاء الاصطناعي ومواقع التعليمية المختلفة. وسؤال حقيقي اليوم، سؤال يقول لك انه في ظل الوضع هذا، طيب هل الفرص موجودة؟ انا لو تعلمت هل الفرص موجودة؟ بل هل نحن مستعدين اولا لاستثمارها؟ الفرصة هي بتجي لك كما قال الامام علي عليه السلام، ترك الفرصة غصة، الفرصة بتجي للجميع، لكن الفارق الوحيد هل انت مستعد لاستثمار هذه الفرصة؟ او بالاصح سؤال اخر ايضا من جهة اخرى، هل بنيت نفسك وعديت نفسك لاقتناص هذه الفرصة؟ ان الفرصة تجي اذا انت جاهز لها، تستطيع انك تستثمرها. اذا عادك لا، تبدأ من ذا الحين وجديد، من اول وجديد، ممكن تعلم من ذا الحين وجديد، لكن انتظر لفرصة قادمة ويحتاج منك اكبر. لكن الاشخاص الذين استفادوا من حياتهم السابقة واستفادوا من وقتهم السابق ومن وقت فراغهم وتعلم مهارة جديدة، بمجرد أن جاءت له الفرصة الجديدة استثمرها وخلاص أصبح موظف ويعمل على يعني أفقها، يعني هذا من استثمر. السؤال أيضا، هل نملك إرادة البداية؟ وهذا السؤال مهم جدا، والإرادة هذه لا تبدأ تتحمس يوم هكذا وتتقرر واليوم الثاني وتخفت وبعدين ترجع ترقد. هل نملك الشجاعة للخروج من منطقة الراحة؟ اشتي فقط نخزن ونكيف ونطيرف بس. يا أخي الراحة الحقيقية في العمل، لو أنه الراحة في التوقف لتوقف القلب وارتاح، لكن راحة القلب في أنه يعمل بشكل مستمر. لذلك الراحة الحقيقية في العمل، في الإنجاز. سؤال أيضا، هل نملك الاستعداد لتعلم شيء جديد؟ كثير من المواهب مستمعينا تضيع، يعني مش بسبب نقص الإمكانات وإنما بسبب التأجيل وبسبب التردد. علينا أن نواجه هذه المشكلة. كم من إنسان يملك أو كان يملك موهبة عظيمة لكنه ظل يؤجلها حتى مر العمر، حتى مرت الحياة. كم من إنسان بدأ بإمكانات متواضعة لكنه استثمر
أو استمر وتعلم وتطور حتى حقق نجاح كبير. ولما جيت سأله إنه كيف كانت حياتك، كيف كان بروتوكولك اليومي، يقول لك حياة بسيطة يعني، فقط كنت ملتزم. أيها الأخوة والأخوات، العام الهجري الجديد هي فرصة لنكتب خطة جديدة لحياتنا، والمقصود هنا يعني ما مش مطلوب أنك خطة معقدة، أحلام خيالية تطرحها أنك تصبح مش عارف إيش، لا يا أخي، تكون أهدافك واقعية يمكن أنت تتحقق، يمكن تحقيقها. يعني تقرأ كتب مثلا، تتعلم مهارة جديدة، تحفظ شيء من القرآن، تقرأ ملازم، يعني أن تحسن يعني إلى الناس، تحسن علاقتك بوالديك، أن تصل أرحامك، أن تترك عادة سيئة مثلا، أن تبدأ مشروع مؤجل، أن تمنح صحتك شوية من الاهتمام، أن تكون أكثر نفع للناس. يعني مش مطلوب أنك أن تتغير هكذا فجأة وتحقق قفزة نوعية، الحياة هي لا تتغير بالقفزات المفاجئة فقط، إنما بالخطوات الصغيرة المستمرة. ولعل أجمل ما نتعلمه من الهجرة النبوية أن الهجرة لم تكن مجرد انتقال جغرافي كما ذكرنا من مدينة إلى أخرى، كانت انتقال فكري روحي حضاري. ولهذا فإن كل واحد منا هو بحاجة إلى هجرته الخاصة، هجرة من الكسل إلى العمل، هجرة من الفوضى إلى التنظيم، هجرة من الفوضى إلى حالة من يعني حاجة أكثر مرتب، حاجة إنسان حقيقي، إنسان ناجح، هجرة من التردد إلى المبادرة إلى العمل، من اليأس إلى الأمل، هجرة من إضاعة الوقت إلى استثمار الوقت، هجرة من الأخطاء التي تكررها كل يوم إلى أنك تتعلم منها، هجرة من أنك تنتظر التغيير إلى صناعة التغيير. في ختام هذه الوقفة مستمعينا مع بداية العام الهجري هذا الجديد، دعوة لأن نجعل من هذا العام عام مختلف، عام نضيف فيه إلى أعمارنا معنى جديد، معنى قيم، نضيف إلى أيامنا إنجاز عملي واقعي، نضيف إلى مجتمعنا خير. هكذا الله سبحانه وتعالى يريد لنا، ماش يكون إنسان عالة. نتذكر دائما أعظم التحولات في التاريخ هي تبدأ بخطوة. الهجرة التي غيرت وجه التاريخ بدأت بقرار صادق وثقة بالله سبحانه وتعالى وعمل متواصل. مهم جدا هذه الجزئية، الثقة بالله، الأمل الكبير بالله سبحانه وتعالى، نثق بالله، نتوكل على الله، التوكل عليه مهم جدا جدا، ونتوكل ونمشي. فإذا الهجرة النبوية هي مدرسة نتعلم منها كيف نصنع مستقبل أفضل، كيف نراجع أنفسنا، كيف نحول الأحلام هذا إلى واقع، كيف نجعل من العام الجديد فرصة جديدة للنهوض والتقدم والنجاح والتخلص من أدران الماضي ومن أعباء الماضي ومن أخطاء الماضي. وقبل أن أقرأ الرسائل، قل لي في إيش بتقضي وقت فراغك، أقول لك من أنت. بتقضي وقت فراغك في في في في اللعب، أنت شخص لاعب في حياتك، يعني تلعب على نفسك. طيب قل لي من تساير، أقول لك من أنت. طيب اسمحوا لي أقرأ رسالة. السلام عليكم، كيف أنتم وكل عام أنتم بخير وصحة وعافية، من نصر إلى نصر. متى بيعيد برنامج حق رمضان؟ فإني قريب. عندش معلومة يا أستاذة متى يعاد؟ إني قريب إن شاء الله، نشوف هالخارطة ونرد عليكم حتى في الفترة القادمة. رسالة، يسعد الله إيش؟ تحدث عن الهواتف والشباب، وأصبحت أوضاعنا سيئة جدا، وانتشار بعض الشبكات أصبحت داخل البيوت سيئة جدا، نلاحظ أطفال في سن العاشرة وأقل، شباب فتيات ضايعين في استخدام الشبكات وهواتف، وكل هذا عدم مراقبة الأطفال. تحياتي لك تاج الملوك، إن شاء الله نخصص حلقة للحديث حول ذلك. السلام عليكم، تحية لك أستاذ أحمد، تحية للمخرجة المنسقة بالدقة العالية سوسان مجاهد. هذا العام الهجري الجديد نستغل الوقت بقراءة القرآن ونستغفر ونسبح، ولا نضيع الوقت في اللعب وأطلب زامل. أصعب رقم فضلا وليس أمرا، معكم منتصر عدنان وصاب الأسفل. أيضا رسالة هذه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل العاملين في هذه الإذاعة المميزة وأكثر من رائعة بمناسبة العام الهجري الجديد. أسأل الله أن يجعلها سنة ثبات على الحق والمبدأ والنصر المؤزر. إلى نهاية الرسالة، أخت رعد الغربي، شكرا لك عموما.
قالت فبالعلم نرتقي ونتعلم كيف نفرق بين الحق من الزائف، وأشكر كل أب وأم دفع أبنائه أو بناته إلى التعلم، فبالتعليم نعيش حياة سليمة بعيدة عن الانحطاط واللهو واللعب والانحراف عن الحقيقة. بإذن الله تحية لك ولا للمخرجة. معكم عاشقة الشهادة، شكرا لك عموما ولك التحية والمعذرة. طبعا اختصرت الرسالة لأنه ما فيش معنا وقت. رسالة: صباح الخير أخي أحمد، الوقت هو الثروة التي يمتلكها الجميع بالتساوي، لكنه يختلف في كيفية استثماره. في الدقائق التي تمضي لا تعود، والساعات التي نهدرها لا يمكن تعويضها. من جعل وقته للعلم والعمل والبناء حصد النجاح والإنجاز، ومن أضاعه في التسويف والفراغ ندم وحين لا ينفع الندم. إلى نهاية الرسالة: فلنجعل من كل فرصة من كل يوم فرصة للتعلم، ومن كل ساعة خطوة نحو أهدافنا. رعود الخيواني، شكرا لك. أيضا اختصرت رسالتي، معذرة. أيضا رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم جميعا إذا عتافك. نصيحة مني: لا تضيع وقتك في حاجة إيش تافهة. يجي أمك وأبوك عمك عمتك يقول لك اشتيك تنفعني السوق، اشتيك علاج، بس ما هذا أو اشتيك تنفعني أعيش. قال إيش بس ما يرد كلام يقهرك يا أخي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من فرج كربة فرج الله كربته يوم الدنيا كربة إيش. الرسالة طبعا المرسل من الأخ المجاهد علي إبراهيم قوارة. طبعا وصلت مخبوصة الرسالة، مش عارف، مش منك وإنما من شبكة. رسالة أيضا: عام جديد مليء بالتوفيق والنجاح والتألق والتميز والمواهب الجديدة، والأبواب تفتح لنا من جديد، وما علينا إلا نستثمر وقتنا ونكون أقوياء في استثمار الوقت، حتى ولو نحن نعيش كلنا في ظروف في هذه الحياة. نواجه أشخاص في حياتنا، أمراض قلوب ومحطمين، لكن أو محطمين لنا، لكن لا نترك لهم المساحة، يلعبون بنا وبوعينا. علينا جميعا الوعي واستثمار الوقت ونبني مستقبل زاهر لنا والوطن. تحية لكم وللمبدعة المخرجة، معكم أمان الريمي، شكرا لك. آخر رسالة نقرأها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا أردنا أن نتعلم يجب أن لا ننتظر معجزة تأتي تنتقل بنا من الفشل إلى التفوق، بل يجب أن نتحرك بأنفسنا حتى لو كان من نقطة الصفر. المهم أن يكون لدينا هدف نسير من أجله، وأن نكون واثقين بالله أولا وبأنفسنا. تحياتي لكم من بنت القيقب من حارس البحر الأحمر، شكرا لك. وفي اتصالات لكن الوقت داهمنا. هذه رسالة أيضا: سهام الضلحي، شكرا لك، ما عفيش وقت لكم. التحية مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة. الله الله في استثمار الوقت وفي مراجعة الذات، إن شاء الله ما بعد هذا اليوم ليس كما قبله. شكرا لكم، تقبلوا في الختام محدثكم محمد الصنعاني، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء مباشرة سوسن المجاهد، وانتظرونا عند العاشرة إن شاء الله في برنامج آفاق الخبر.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وكل الأمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أبصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لومة لائم،
2: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم.
3: وقفة إعلانية.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء

0: إيش نأمل؟ كتنك داري أزرق ما أتأكل عيش.
1: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبنأكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
0: وما دخل الزكاة؟
1: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
0: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
1: ما قلت يا عم مهيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
0: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما سمعكش.
1: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم مهيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
0: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
1: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
0: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: آفاق الخبر.

قراءة في الخبر وتحليل لما وراءه من رسائل ودلالات ومتابعة لأبرز القضايا التي تشغل الرأي العام. هذا هو أفاق الخبر الذي يطلع عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. حلقتنا اليوم في محورها الثاني تتناول خروقات العدو الصهيوني وارتكابه مجازر جديدة أوقعت عشرات الشهداء والجرحى في القرى والبلدات اللبنانية بالتزامن مع محاولات توغل فاشلة وأجهتها المقاومة بعمليات نوعية أوقعت خسائر كبيرة في صفوف قوات الاحتلال.

وما تشير إلى هذه التطورات حول مستقبل التفاهمات القائمة وحدود الدور الأمريكي وسيناريوهات الرد المقبلة من قبل محور المقاومة. كما نختم هذه الحلقة مستمعينا برصد أبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهم القضايا والأحداث. أهلا بكم. إذن مستمعينا نبدأ المحور الأول من آفاق الخبر بقراءة أبرز الأخبار والمستجدات خلال 24 ساعة الماضية. جددت وزارة الخارجية والمغتربين تحذيرها لكيان العدو الإسرائيلي من استمرار عدوانه على لبنان، والذي أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف وتدمير الأعيان المدنية منذ مطلع مارس الماضي. وأكدت الوزارة في بيان لها أن العدوان الصهيوني يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لمذكرة التفاهم التي نصت على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية العدوانية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأضاف البيان أن كيان العدو الإسرائيلي يسعى للتصعيد بهدف تقويض مساعي إنهاء العدوان وإفشال تحقيق الاستقرار، مشددا على أن محور الجهاد والمقاومة لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذا التصعيد، ومباركا العمليات البطولية للمقاومة اللبنانية في كبح جماح العدو كحق مشروع كفلته القوانين الدولية. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات وقفات جماهيرية حاشدة عقب صلاة الجمعة أمس تحت شعار يمن الأنصار في جهوزية واستنفار، تنديدا بالإساءة المتكررة للمقدسات الإسلامية وتأكيدا على استمرار التعبئة ومواجهة قوى الاستكبار العالمي. وعبر المشاركون في الوقفات بقرى وعزل ومديريات أمانة العاصمة والمحافظات عن غضبهم وإدانتهم الشديدة لإساءة المجرم المتغطرس ترامب إلى مكة المكرمة أطهر وأقدس بقاع الأرض وقبلة المسلمين. وجدد المشاركون التأكيد على الجهوزية العالية والاستنفار الكامل لمواجهة أي تصعيد والاستعداد التام لتنفيذ خيارات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وخوض معركة التحرر والاستقلال حتى تحقيق النصر. وجهت الجمهورية الإسلامية في إيران سلسلة رسائل تحذيرية حاسمة للعدو الأمريكي من مغبة الالتفاف على التفاهمات، مؤكدة أن عدم ضبط السلوك الصهيوني سيقود لمعاقبة رعاته في واشنطن. وقال مستشار قائد الثورة الإسلامية اللواء محسن الرضائي إن الحرب والدفاع لم ينتهيا بعد، لافتا إلى عدم الثقة بالعدو الأمريكي ومشددا على أن جبهة المقاومة حمت دول المنطقة من السقوط تحت الاحتلال الصهيوني. من جهته أيضا حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي من أن خرق واشنطن لبنود مذكرة التفاهم سيكلفها ثمنا باهظا، أوله رد ذكي ورادع مؤكدا ثبات موقف طهران الداعم للبنان وغزة. في السياق كذلك أكد حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني في بيانين منفصلين أكد الجهوزية التامة والأيدي على الزناد لإنزال هزيمة تاريخية بالعدو الناكث للعهود في حال تلقي الأوامر من القائد الأعلى. أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في اتصال هاتفي عن قلقهما البالغ إزاء استمرار خروقات كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان. وحذر وزير الخارجية الإيراني من تداعيات أي نقد للالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم، محملا الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الإجراء. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تأجيل الاجتماع الدبلوماسي الذي كان مقررا عقده في سويسرا إلى موعد آخر جراء الاعتداءات الصهيونية المتواصلة جنوب لبنان. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة أسقطت مشروع إنهائها وستواصل القتال حتى تحرير كامل الأرض اللبنانية وإخراج الإسرائيلي حتى آخر شبر. وفي كلمة له خلال مراسم المجلس العاشورائي المركزي قال الشيخ نعيم قاسم إن المقاومة اتخذت قرارا كربلائيا بالصمود والثبات في الميدان، معتبرا أن كل خطوة ترفض الوصاية الأمريكية والاحتلال الصهيوني هي انتصار.
وأوضح الشيخ نعيم قاسم أن الأعداء داروا مؤامرة خطيرة وحصارا ماليا وعسكريا مطبقا لإسقاط المقاومة ودفعها ودفع بيئتها للانقلاب عليها، مؤكدا إفشال مؤامرة الفتنة الداخلية ومجددا العهد على المضي في مشروع التحرر ونسف المخططات الصهيونية حتى زوال الاحتلال. كشف موقع مواج ميديا البريطاني في تقرير له عن التداعيات الكارثية لإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب في آن واحد على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة الدولية. وأوضح التقرير المترجم أن استخدام إيران لحصار مضيق هرمز كورقة ضغط في المفاوضات مع واشنطن أثبت أن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر لتهديد السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي عبر مضيق باب المندب فعالة بنفس القدر، مشيرا إلى أن إغلاق المضيقين معا يشكل أسوأ سيناريو للتجارة الدولية وصادرات النفط والغاز العالمية. أقرت قوات العدو الصهيونية بمقتل 4 من جنودها وإصابة 7 آخرين أثر انفجار مباشر استهدف دبابة عسكرية تابعة لقواتهم في محيط بلدة تبنين بجنوب لبنان. واعترفت قوات العدو في بيان رسمي أن من بين القتلى قائد الكتيبة 52 الضابط بمرتبة مقدم دور قداليا بن شمعون، مشيرا إلى أن الدبابة المستهدفة تابعة للواء عغفعاتي وتعرضت لإصابة مباشرة خلال الليل مما أسفر عن تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة من كانوا على متنها. وجه الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة التحية لسواعد مجاهدي حزب الله في لبنان الذين يكبدون العدو الصهيوني خسائر فادحة في إطار التصدي البطولي للعدوان. وأكد أبو عبيدة أن محاولات الاحتلال للفصل بين جبهات المقاومة هي محاولات عبثية لن يجني منها سوى الخيبة والانكسار. وفي السياق الميداني تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان تصديها لتوغلات العدو لا سيما في منطقة كفر تبنيت وعلي الطاهر وصد اعتراف وسائل الإعلام العدو بإخفاق القوات الاحتلال في احتلال مرتفعات نبطية وتدمير العديد من دبابات بصواريخ مضادة للدروع ومسيرات انقضاضية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 47 مواطنا وإصابة 97 آخرين جراء الاعتداءات المكثفة التي شنها الجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ منتصف الليل وحتى عصر أمس الجمعة. وأشارت الوزارة في حصيلة تراكمية محدثة إلى أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس الماضي بلغت 3980 شهيدا و12 ألف وواحدا من الجرحى والمصابين. وفي الختام حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من استمرار سقوط الضحايا بين الأطفال في قطاع غزة واصفة الهدنة المعلنة بأنها تحولت إلى وهم مميت للأطفال والشباب. وأوضح المتحدث باسم المنظمة جيميس ألدر أن 265 طفلا أن 265 طفلا استشهدوا في القطاع منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي جراء استهدافهم المباشر بالرصاص والمسيرات في خيامهم ومنازلهم أو بسبب انفجار مخلفات الفوسفور والذخائر غير المنفجرة بين الأنقاض، منتقدا غياب الإرادة السياسية الدولية لوقف هذه الجرائم.

0: الشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.

0: إذن نكمل معكم مستمعينا ونواصل معكم أفاق الخبر وننتقل إلى المحور الثاني، محور اللقاء والتحليل. في وقت كان يفترض أن يشكل فيه وقف العدوان على لبنان البند الأول والأساس في أي تفاهمات أمريكا إيرانية، عاد العدو الصهيوني إلى تصعيد اعتداءاته وارتكاب مجازر جديدة أوقعت عشرات الشهداء والجرحى في القرى والبلدات اللبنانية، بالتزامن مع محاولات توغل فاشلة واجهتها المقاومة بعمليات نوعية أوقعت خسائر كبيرة في صفوف قوات الاحتلال. هذه التطورات تطرح تساؤلات مهمة حول مستقبل التفاهمات القائمة وحدود الدور الأمريكي وسيناريوهات الرد المقبلة من قبل محور المقاومة. وللحديث حول ذلك يسعدنا في هذه الأثناء أن نستضيف الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. حياكم الله أستاذ.
1: حياكم الله وفي السادة المستمعين والمتابعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بكم. نتشرف بكم سيد الكريم. بداية، كيف تقرؤون استمرار الجرائم والاعتداءات الصهيونية على لبنان رغم أن وقف العدوان على لبنان يعد البند الأول في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟ هل يمكن اعتبار ما يجري يعني خرقا مباشرا للتفاهم منذ لحظاته الأولى؟
1: نعم، هو في الحقيقة خرق، ولكن هناك تفسيرات كثيرة لهذا الهجوم، ولها علاقة بالميدان، ولها علاقة بلبنان، ولها علاقة بالاتفاق بورقة التفاهم.
0: نعم.
1: والتفاوضات التي كان متوقع أن تجري بالأمس ولكنها ربما تأخرت، ولكنها ستكون قريبا.
0: نعم.
1: التفسير الأول ميدانيا، كان عدو الإسرائيلي هو كان يريد أن يقوم بعملية عسكرية ميدانية ينتقل بها إلى تموضعات، ويعتبر أن التموضعات في جنوب لبنان في المنطقة التي يسميها المنطقة العازلة لن تكتمل إلا إذا تمكن من الوصول إلى تلة علي الطاهر والمنطقة المحيطة بها، لما لهذه المنطقة استراتيجيا من إطلالها على النبطية، والنبطية مدينة النبطية لها يعني حضور أكبر، خاصة أنها عاصمة الجنوب، عاصمة إقليم الجنوب.
0: نعم.
1: هذا السبب كان دفع العدو الإسرائيلي بقوات برية، ولكنها وقعت في كمين كبير للمقاومة لحزب الله، واضطر كيان العدو الإسرائيلي أن يصعد لإلغاء يعني مفعول يعني هذه الانتكاسة الميدانية الكبيرة، لأنها ستدفعه إلى الانسحاب وانسحابات متعددة. المسألة الثانية، هناك خلافات أمريكية إسرائيلية على المستوى، يعني هي الخلافات هي متوقعة، ولكنها لا تعني بالضرورة أنها يعني خلاف كبير وعميق بين الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي، ولكن هناك خلافات دائما ما يكون لها ارتباط بتضارب المصالح الأمريكية والإسرائيلية في نفس الوقت.
0: نعم.
1: وفي هذه الحالة هناك تضارب في الواقع، يعني كيان العدو الإسرائيلي ويريد أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في دعمه وأن لا تذهب إلى اتفاق فيه خسارة كبيرة وفشل كبير جدا، لأن لهذا الفشل الكبير في إيران تداعيات لم تقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية وإنما ستشمل المنطقة، وهذا ما كنا نتحدث عنه دائما. وبالتالي هناك ارتباط بين التصعيد الإسرائيلي الذي يريد أن يخلص بعض الأوراق من هذه الناحية.
0: نعم.
1: المسألة الثالثة يعني لها ارتباط بأنها كانت بتوقيت يعني له علاقة بالبدء التفاوضات على ورقة التفاهم بعد ورقة التفاهم في سويسرا، ولو أنها يعني غير مؤثر هذا التصعيد لأنه كان متوقع، يعني عمليا يعني معادلة الاشتباك التي فرضتها الجمهورية الإسلامية في على المنطقة ككل، يعني مسألة وحدة الساحات أو معادلة وحدة الساحات، هي تأخذ مساحة يعني مطاطية، يعني لن تكون حاسمة ب 100%، ولكن ستكون هناك نوع من الاختراقات، نوع من الانتهاك لهذه المعادلة، وهذه طبيعة المعادلات في الواقع.
0: نعم.
1: المعادلات من هذا النوع تأخذ هذا البعد، يعني فيها نوع من الانتهاكات، لأن العدو الإسرائيلي يريد ألا تتثبت هذه المعادلة، وهذه المعادلة هي يعني هناك دول، حتى دول عربية في الحقيقة وحتى السلطة اللبنانية العميلة كذلك ودول وأنظمة في المنطقة العربية يعملون على أن لا يكون هناك تثبيت لهذه المعادلة، لأنهم يرون أن هذا انتصار كبير لإيران وأنها بداية يعني تأثير الانتصار الإيراني عن المنطقة، وذلك ستبقى مسألة الانتهاكات قائمة خلال 60 يوم وربما حتى فيما بعد 60 يوما.
0: طيب على مستوى الـ الـ الـ يعني الرد في حال استمرار الاعتداءات هذه الصهيونية واستمرت أمريكا في عدم كبح سلوك الاحتلال، يعني ما هي السيناريوهات المتوقعة للرد من قبل حزب الله ومن قبل محور المقاومة؟ يعني هل يمكن أن نشهد يعني انتقالا إلى معادلات أكثر صرامة خلال المرحلة المقبلة، يعني على ضوء ما سمعنا وما قرأنا أمس في التصريحات الإيرانية؟
1: بكل تأكيد، يعني إيران هي تسمح بأن تنهار معادلة الاشتباك ومعادلة وحدة الساحات، والولايات المتحدة الأمريكية كذلك هي تريد أن لا تتأثر المفاوضات بالخروق خروق يعني العدو الإسرائيلي. ولذلك إذا قرأنا تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وتصريحات الخارجية وتصريحات حتى يعني دول أخرى، نجد أن هناك يعني نوع من الإدانة ولكن غير الصريحة لهذا التصعيد الإسرائيلي وحتى دعوات للانسحاب. هناك يعني طريقة هم يريدون أن يفعلونها وهي المرتبطة بالتفاوضات المباشرة بين كيان العدو الإسرائيلي برعاية أمريكية وبين السلطات اللبنانية في واشنطن في البيت الأبيض تحديدا، وتشرف على هذه التفاوضات الخارجية الأمريكية هي أيضا جزء من المخرج. لذلك يعني أمس الإعلان عن أن هناك اتفاق على وقف إطلاق النار بتدخل أمريكي وبتدخل كذلك إيراني وقطري يعني أدى إلى نوع من محاولة يعني إيقاف التصعيد الأكبر. هناك مسألة لها ارتباط كذلك بأنه كان العدو الإسرائيلي وهو منتشر في منطقة يعني شديدة الحساسية في لبنان، هو يخسر على المستوى العسكري، فهو هناك عملية استنزاف يعني، وحزب الله أساسا هو يريد أن يدخل كيان العدو الإسرائيلي في عملية استنزاف كبيرة إذا كانت المسألة ميدانية اشتباكات ميدانية، لأنه يستطيع أن ينفذ عمليات في الداخل مثل ما كان يحصل في عام 2000 وما قبل عام 2000 قبل طرد كيان العدو الإسرائيلي من الجنوب. يعني هذه العمليات التي يقوم بها حزب الله تشبه كذلك العمليات التي كان يقوم بها خلال المواجهة التي سبقت تحرير جنوب لبنان، وهي عملية كانت مكلفة لكيان العدو الإسرائيلي، وبالتالي هناك يعني حتى مخاوف من البقاء طويلا في جنوب لبنان، وهذا يدفع كيان العدو الإسرائيلي لأن يكون يعني ينظر إلى التدخلات الأخرى من أجل وقت التصعيد أو من أجل خفض التصعيد أيضا تعمل لصالح يعني إيقاف الهجمات التي يقوم بها حزب الله. سنجد أنه بعد فترة سيحتاج كيان العدو الإسرائيلي أن ينسحب من المناطق التي وصل إليها والتي ينفذ فيها حزب الله كمان ويؤدي إلى استنزاف كبير لكيان العدو الإسرائيلي.
0: إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ القدير طالب الحسني، أنت الصحفي والمحلل السياسي، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة من أفاق الخبر، لكم التحية.
1: شكرا
0: في أمان الله. إذن مستمعينا نواصل معكم هذه الحلقة وننتقل مباشرة إلى المحور الثالث ونقرأ جانب مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية بما كتبه زكريا الشرعبي في منصة إكس، كتب وقال: صحيح أننا في هدنة منذ 4 أعوام وهي ما يساوي نصف فترة المواجهة العسكرية، إلا أن هذه الهدنة وخفض التصعيد لم يكن غفلة عن حقوق اليمنيين، بل خضنا معركة مواسية تجاوزت أو موازية بل خضنا معركة موازية تجاوزت الوكلاء إلى من يقف خلفهم، وكان من نتائجها إسقاط الحماية الأمريكية الصهيونية عن السعودية. خضنا حرب سناد لغزة، فكانت نتائجها إسقاط الهيمنة الأمريكية، وكما هو معروف فالأمريكي كان معطلا رئيسيا للاتفاق والطرف الموجه في الحصار. صحيح أن السعودية استغلت هذا الانشغال اليمني وظلت مماطلة في تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، وزاد هذا الشك أو هذا بشكل كبير من معاناة اليمنيين القائمة منذ بداية العدوان، لكن لا يعني هذا أنها نجت، فقد بلغ صبر اليمنيين منتهاه وحان وقت الحساب. وهنا تأتي، وكما كتب زكريا الشرعبي قال، وهنا تأتي أيضا مسؤولية الجانب الرسمي، فالدورة قائمة على تمثيل مصالح الناس وكف الضرر عنهم، والمواطنون معها في هذا الجانب، وقد أثبتت مختلف المراحل هذا الاصطفاف في الجبهات والساحات، وعليه تفرض المرحلة اليوم نفيرا عاما لاستعادة الحقوق وتحرير الأرض وتحقيق السيادة الكاملة والنهضة. كتب محمد الفرح وهو عضو المكتب السياسي لأنصار الله قال هل هذا هو الشرق الأوسط الجديد الذي صدع به المجرم نتنياهو رؤوس العالم، أم أن الحرب أعادته إلى المربع الأول؟ لم تكن إيران تمتلك سلاحا نوويا، فجاءت الحرب لتنتهي باتفاق على ألا تمتلك سلاحا نوويا، ولم يكن مضيق هرمز مغلقا فانتهت المواجهة باتفاق على إبقائه مفتوحا. أما القضايا التي قيل إن الحرب تستهدفها فعلا كالتخصيب السلمي والصواريخ البارسية وشبكة الحلفاء ووحدة الساحات، فقد خرجت أكثر رسوخا وتحولت إلى حقوق معترف بها بضمانة أمريكية. الدكتور صالح العمدي كتب وقال احذروهم، أخطر من قنابل المحتل طابوره الخامس وإعلامه المأجور الذي يحاول كي وعي الشعب وزرع اليأس في نفوس الأحرار. سلاحنا اليوم هو الوعي، لا تصدقوا دموع التماسيح ممن يقتلوننا ليلا ويتباكون علينا نهارا. بصرتنا واضحة، تحرير القرار واستعادة كل شبر من أرضنا وثرواتنا المنهوبة وضرد الغزاة. خليل نصر الله وهو صحفي لبناني قال إسرائيل تتصرف وفق وقف إطلاق النار مواصلة النار الذي حصلته واشنطن أو الذي حصلته في واشنطن، بناء عليه تعتبر أي تصدي لقواتها هو خرق. وروبيو يعتبر أن إنهاء الحرب في لبنان يكون عبر مسار مفاوضات واشنطن في تناقض واضح مع ما اتفق عليه أو ما تم الاتفاق عليه في إسلام أباد، وعليه مسؤولية فريق السلطة الكبيرة وهي من منحت الأبيب ذاك المسلك الذي لا يصب في مصلحة لبنان. نصر الدين عامر قال سننتزع حقوقنا من كبد العدو الملعون كشعب يمني في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، فالوضع وإن كان في المحافظات الحرة سيء إلا أنه أيضا في المحافظات المحتلة وصل إلى مستوى يفوق الوصف، ومن واجبنا جميعا رفع هذا الظلم عاجلا غير آجل. أيضا حزام الأسد قال همسة في أذن النظام السعودي، هزم من جعلتموه حامي عروشكم وموضع رهانكم، فهل آن أوان التوبة والإنصاف للشعب اليمني وطلب الصفح من شعوب الأمة، أم أن المكابرة ستقودكم إلى مصير لا مفر منه؟ وختم مقاله حزام الأسد أو تغريدته بالقول اللهم فاشهد. إذن مستمعينا الأكارم وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الخبر لهذا اليوم السبت، شكرا لكم على كرم المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة غدا في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أيدينا على الزناد
2: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
3: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
4: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد.
5: ونقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم.
2: وأننا على العهد
4: ونحن في خندق واحد.
3: لا يمكن أن نتخلى عن إيران وأننا إلى جانب أخواننا في إيران.
2: وسنتحرك في جميع الميادين
4: وسنرسل راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

0: إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقف الإيراني بفضل الله سبحانه وتعالى هو موقف قوي يستند إلى إرادة وعزم إيماني راسخ، وإلى كذلك وعي شعبي واسع، وهو في مواجهة عدوان هو عدوان بلطجي متغطرس مستكبر ظالم لا يمتلك أي حق فيما يقوم به ضد الشعب الإيراني وضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

0: تستمعون الآن إلى البث المباشر من إذاعة آفاق اف ام 98.7 و98.5.
1: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
2: في كل يوم حوادث جديدة ومشاهد مفزعة، ومعها تزهق أرواح وتكسر قلوب وتهدم أحلام، لا بفعل قضاء وقدر بل بفعل أيد طائشة وعقول مستهترة وأقدام تدوس على قيمة الحياة قبل أن تدوس على مكابح السيارات والناقلات والدراجات النارية. لقد هدى الله الإنسان إلى صناعة أدوات النقل بمختلف أنواعها لتكون نعمة للبشرية، لكن الإنسان بشقائه وطيشه واستهتاره يأبى إلا أن يحولها إلى نقمة من خلال السرعة الجنونية، التجاوز القاتل، عدم الانتباه، عكس الخطوط، تجاوز القواعد المنظمة للسير، حتى أصبحت طرقاتنا ميادين حرب وسياراتنا أسلحة فتاكة، ولا أبالغ في ذلك. فإلى متى سنظل نشاهد هذه المآسي تتكرر؟ إلى متى سنبقى صامتين أمام هذا النزيف البشري الذي لا يتوقف؟ إنها ليست مجرد أرقام في تقارير، إنها قصص حياة وأرواح تزهق وعائلات تتهدم ومستقبل يضيع. وبعض المستهترين لا يكتفي بما ارتكب من إجرام وظلم، فبعد أن يصطم مارا في الطريق يهرب من المسؤولية ويترك خلفه جسدا هامدا أو روحا معذبة، ما يدل على جبن وانحطاط لا مثيل له. في حلقتنا لهذا الأسبوع وفي هذا اليوم من برنامج قضايا نفتح ملف الاستهتار بحياة الناس على الطرقات ونبحث عن الأسباب والحلول، ونقول ولو بصوت واحد كفى.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا. اليوم قضيتنا ما هي سهلة؟ قضيتنا اليوم ما هي سهلة؟ قضية توجع القلب وتدمي العين وتخلي الواحد يتساءل إيش اللي بيحصل في شوارعنا. كل يوم نسمع ونشوف حوادث مرورية مفزعة، مناظر مخيفة، أرقام مهولة، أرواح تزهق وأسر تتشرد. الموضوع ما عاد هو مجرد أرقام في تكارير، الموضوع صار واقع مرير يطرق أبواب كل بيت ويهدد حياة كل واحد فينا. كم من أم فقدت ولدها، كم من طفل تيتم، كم من أسرة تدمرت بسبب تهور سائق أو سرعة جنونية أو تجاوز خاطئ. هل يعقل إن الطرقات التي المفروض تكون شرايين حياة تتحول إلى ساحات موت؟ هل يعقل إن السيارات التي المفروض تكون وسيلة نقل تتحول إلى أداة قتل؟ والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع على ما آلت إليه أحوالنا. السائق اللي يسوق وكأنه في سباق، واللي يتجاوز وكأنه ما يشوف أحد، واللي ما يركز في الطريق وكأنه ماشي لحاله، واللي يسوق وحسه عند التلفون، واللي يعكس خط، واللي يشتي يطير بسيارته بين السيارات وكأنه بطل في فيلم أكشن. أخي العزيز، هذه التصرفات بتعرض حياة الناس الأبرياء للخطر، بتعرض حياة أطفالنا ونساءنا وشيوخنا للخطر. هذا استهتار، هذا إجرام، هذا قتل بغير حق. وما يزيد الطين بلة أن البعض بعد ما يتسبب في كارثة، البعض بعد ما يتسبب في كارثة بيهرب، يترك الضحايا يتخبطوا في دمائهم، يتركهم بين الحياة والموت وكأنه ما سوى شيء ولا فعل شيء. أين الضمير؟ وين الإنسانية؟ وين الأخلاق؟ وين القبيلة؟ وين الخوف أولا وأخيرا من الله سبحانه وتعالى؟ عزيز السائق، هذا الفعل لا يقل بشاعة عن الجريمة نفسها، بل هو أشد، لأنه بيضيف إلى الألم مضاعفات وخذلان وجبن لا يحتمل. أي قلب يحتمل ذلك؟ وأي ضمير يقبل أن يرى إنسانا ينزف ثم يفر هاربا؟ اليوم مستمعينا الأكارم، عزيزي السائق، ما جينا نبكي على الأطلال، ولا أتينا نواجه الحقيقة، ما جينا نبكي على الأطلال، أتينا لنواجه الحقيقة، أتينا نضع أيدينا على الجرح ونبحث عن العلاج، جينا نفضح الاستهتار وجينا نصرخ بأعلى صوت كفى كفى كفى استهتار يا منور الحبيب. لذا مستمعين الأعزاء، سنتعمق في أسباب هذه الظاهرة وسنكشف بالأرقام والإحصائيات حجم الكارثة عالميا وفي يمننا الحبيب العزيز، وسنستضيف المختصين وسنفتح باب التفاعل معكم أنتم يا مستمعين الكرام، لأن القضية قضيتنا كلنا والحل يبدأ من كل واحد فينا. أعزائنا المستمعين، كونوا معنا لنبني وعيا ونحمي أرواحا ونعيد الأمان إلى طرقاتنا.

0: القول السديد.
1: اليوم حياة الآلاف من الناس تهدر، والكثير منهم يكونون ضحية لكثير من الحوادث المأساوية المرورية. وأكبر سبب فيها وأول عامل رئيسي هو انعدام التحلي بالمسؤولية في حركة الكثير من الناس، فهو إما مستهتر ولا يبالي، وإما يتحرك مثلا وهو يقود سيارته ويمارس هواية السرعة. البعض عنده هذه الهواية، السرعة الجنونية، السرعة غير الطبيعية. البعض أيضا مثلا في المدن في التقاطعات والشوارع المختلفة يأتي بدافع التكبر وعدم الانضباط والنفسية المستهترة بالآخرين، فلا يلتزم بالضوابط المرورية والإرشادات المرورية التي تنظم حركة السير، ويتفادى الناس بها الحوادث المأساوية، حوادث الصدام والاصطدام بين السيارات.

0: أخي السائق، السرعة الزائدة سبب في 70% من الحوادث المرورية، وهو سلوك خاطئ يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر، وتكون عرضة للإجراءات القانونية الرادعة.
1: حملة التوعية المرورية، واقصد في مشيك.

التقرير الإخباري. عداد الموت الصامت، قراءة في أرقام الاستهتار المروري. تشير تقارير دولية إلى أن حوادث المرور أصبحت واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات حول العالم. فبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، يموت سنويا أكثر من 1,350,000 شخص بسبب حوادث الطرق، فيما يصاب ما بين 20 و50 مليون شخصا بإصابات متفاوتة، كثيرا منها يسبب إعاقات دائمة، لتصبح حوادث الطرق السبب الأول عالميا لوفاة الأطفال والشباب بين سن 25 و29. وتؤكد البيانات العالمية أن السرعة الزائدة من أخطر مسببات الحوادث، حيث إن كل زيادة بنسبة 1% في متوسط السرعة ترفع احتمال وقوع الحوادث المميتة بنحو 4%. أما في الشأن اليمني فإن لغة الأرقام تبدو أكثر قسوة ومأساوية. ففي ظل الظروف الراهنة تحولت الطرقات إلى جبهات استنزاف صامتة للأرواح والممتلكات. ووفقا لآخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن شرطة المرور، فإن اليمن يسجل آلاف الحوادث المرورية سنويا، نتج عنها وفاة وإصابة آلاف المواطنين، فضلا عن خسائر مادية تقدر بمليارات الريالات. وتعزى أكثر من 70% من الحوادث إلى العنصر البشري، وتحديدا السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ في المنعطفات والخطوط الطويلة وعكس مسار السير، بالإضافة إلى الانشغال بالهواتف المحمولة أثناء القيادة. وقيادة بعض المركبات والدراجات النارية بطريقة تعرض حياة الجميع للخطر. وفي المناطق اليمنية المحتلة تتضاعف الأرقام بشكل مهول. ويؤكد الواقع أن هذه الحوادث لا تقتصر خسائرها على الأرواح والممتلكات فقط، بل تمتد إلى خسائر اقتصادية واجتماعية ونفسية ضخمة، وتترك آثارا طويلة الأمد على الأسر والمجتمع بأكمله. ويبقى السؤال، كم روحا يجب أن نفقد حتى ندرك أن احترام قواعد المرور ليس ترفا بل ضرورة لإنقاذ الحياة؟

0: في رياض تجويد
1: ذكر الخط الذي بيد الملك وهو على كل شيء قدير.
2: يا نادم دلادلة دلادلة صلي على رسول الله مالك بتسرع كذيت دلق.
3: اللهم صلي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما بش معانا وقت يا فاهم، نشتي نقضب نلف الفطور قبل ما يأذن، ما بين طعم الفطور إلا أول ما يأذن، كما تأخرت بتستد نفسي.
2: يا نادم يا نادم السرعة فيها الندامة، والفطور ما عيطر عنفطر حتى في الشارع، أهم شي نوصل بالسلامة تلا قوة
3: فيها الندامة.

0: ابتعشوا وجوهم للمستشفى.
1: ها المستشفى؟ ناهي ناهي يا فاهم، كلامك كله صح، لكن قد انا جاوع قدن وجوع يا فاهم، اشتي غير يأذن وقرش ابايب ام المائدة كروش.
0: يا نادم يا نادم، صلي على رسول الله، ما بش ما يكلف في دقيقة ولا دقيقتين، وبعدها قد صبرت اليوم بكل وعتدخل على هذا الدقيقتين.
1: ناهي خلاص يا فاهم، لا عتكسر جراسي قوة بحجر الله، انا ذا شاهدت السرعة وامري الى الله.
0: أيوة كذية، ما بين كسر شراسك يا نادم ولا شيء، أنا في مصلحتك ومن أجل سلامتك وسلامة السيارة. والله شا خليك تكسر راسك صدق عرض الرصيف.
1: لا عاد تبكينيش، خلاص خلاص قطعت قلبي يا فاهم، قد حتى أنا السرعة خلاص، ولو أنا سواق وعارف أنني ماشي أصطمش، وأنا أصلا ما قد صدمت من حين اشتريت السيارة غير 8 مرات بس.
0: ها الله الله يا نادم، 8 مرات بس؟
1: أيوة بس.
0: الله يرعاك يا نادم، احمد الله ان عاد السيارة بتخطاها، ولا المفروض نقديه في الورشة؟
1: قل ما شاء الله، لا عاد نصطم من تحت راسك يا مدبر.
0: ما شاء الله تبارك الله، ولا عاد نصطم ولا شيء. اللهم صلي على محمد وعلى آله، أنت غير كن هدأ السرعة وبس.
1: أذن يا فهم أذن، خلينا نقضب.
0: ناهي ناهي، ولو أذن يا نادم ودامعي فطور، افطر لا عد تزرعش مرة ثانية، لا عد تزرعش كور.
1: فين أقول لك أذن يا فهم، بتفهم معنى أذن يعني مشيش فطورك، اشتي أفطر في البيت. أذن
0: يا نادم، دلا دلا السيارة كبالك، السيارة عن الصم عن الصم.

إذا مستمعينا الأكارم، حتى يتم التواصل بضيفنا الأستاذ العميد أو العقيد نبيل المغلس، بإذن الله تعالى نود أن ننوه أن فعلا يعني الكارثة الحقيقية قد واحد صدم، ليش حد يرتكب جريمة يعني أفظع ويهرب؟ يعني هذه الأيام نسمع عن حوادث، عن إلقاء رجال المرور القبض على فارين، يعني ارتكبوا حوادث ولاذوا بالفرار. إذا كنت خايف من أهل المصطوم لا يفعلوا بك شيء ولا شيء، خذ المصطوم وعطيه بسه إلى مستشفى وسلم نفسك إلى أقرب قسم، أو سلم نفسك لإدارة بحث أو البحث الموجودين في المستشفيات لتكون في أمان، لتكون في أمان. لا ترتكبش حماقة أكبر، قد بتتجاوز وسرعة وهناك من يعمل تفاحيط، لا يبالي بأرواح الناس، لا يبالي بالممتلكات، يحسب أن هذه السيارة التي معه هي ملكا له وأنه هو الذي بيخسر فقط، أن الخاسر هو فقط. لا، حتى أن سيارتك تعتبر عبء اقتصادي إذا ما تعرضت لأي ضرر من خلال الحوادث، من خلال سرعتك الزايدة، من خلال تهورك، من خلال تجاوزك، من خلال عكسك للخط، من خلال تفاحيط المتهورة، هي بتعتبر خسارة أيضا على الاقتصاد الوطني. أنت بتسبب أيضا ضرر على مجتمع بأكمله، بتسبب ضرر على مجتمع بأكمل، مش على نفسك أنت لحالك. في الناس يتقوا الله في أنفسهم، في أرواح الناس، في ممتلكاتهم والممتلكات العامة. الدين، الالتزام الديني رادع، إذا ما كنا ملتزمين دينيا سيكون هناك رادع، لنعود جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. الأرواح البشرية، أنت عندما قبل أيام نسمع تقرير طفلة توفيت وأبوها في المستشفى، هناك أحدهم في مثلا في صنعاء، في حدة، هناك في صنعاء القديمة، في بعض المحافظات، بسبب تجاوز، بسبب سرعة زائدة، السائق قالوا ارتكب الجريمة وفر. يعني هذه مآسٍ سمعنا في التقرير الماضي عن بالملايين الوفيات حول العالم، ونحن جزء من هذا العالم، من 20 إلى 50 مليون، احنا جزء من هذا العالم، وربما اكثر الارقام ترتفع من هنا من اليمن، من كثير من البلدان العربية والإسلامية. الاستهتار جرم، عندما الإنسان يستهتر بأرواح الآخرين جرم، جرم فوق الجرم الذي ارتكبه. لدينا نزول ميداني لم يجهز بعد،

0: الخطوات هناك خطورة لعكس الخط والتجاوز الخاطئ، هناك خطورة للسرعة الزائدة، هناك خطورة للتفاحيط. وكل واحد يعلم الله، كل واحد منا وكل سائق يعلم أنه يرتكب جريمة وأن هذا خطر، وأن هذا خطر. اليوم أنت ارتكبت هذا الجرم وهذه الحماقة، غدا بأحد المارين، بأحد الأطفال، غدا ستقع أو سيقع أقاربك في نفس الحالة. سيتجاوز عليهم أحد، سيتسبب صاحب سرعة زائدة بدهس طفل لك، ماذا سيكون موقفك؟ ما يكون موقفك أنت في الواحد ثانيا. حتى السرعة الزائدة ليست فقط في ارتكاب الحوادث من خلال الصطام، يعني يصطم أو يرتكب حادث بحق طفل أو شيخ كبير أو امرأة أو امرأة مسنة أو قاطع طريق، لا، حتى الحوادث بتسبب لنا نحن كسائقين كأسر. إذن مستمعين الأكارم، معنا الآن الفندم نبيل المغلس، مدير ألو أستاذ نبيل، فندم نبيل معنا الآن على الهواء مباشرة، الفندم نبيل المغلس مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمرور، أهلا وسهلا بكم يا فندم نبيل.
1: نعم معك أخي الأمين.
0: أنتم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة في برنامج قضايا.
1: اهلا وسهلا اخي العزيز، ولنا الشرف ان نكون ضيف لديكم لتسليط الضوء على الانشطه المروريه الاخيره.
0: نعم، اذا مستمعينا الكرام، بعد ان استعرضنا معكم الارقام الصادمه والواقع المؤلم لحوادث المرور، ننتقل الان الى فقره حواريه معمقه نستضيف فيها أحد المختصين لمناقشة هذه القضية من جوانبها المختلفة وتقديم الحلول والتوعية اللازمة، مع ضيف الحلقة الأستاذ نبيل الفندم نبيل المغلس مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة والتوجيه المعنوي بالإدارة العامة للمرور. فندم نبيل، ما أبرز المخالفات التي تسببت أو تتسبب في الحوادث الجسيمة؟
1: نشكركم على الاستضافة كما ذكرنا، ونشكر إذاعتكم الموقرة لتسليط الضوء على التوعية المرورية والتعليمية في أوساط المجتمع. طبعا المخالفة المرورية التي تتسبب في الحوادث المرورية كثيرة، منها سياقة السيارات، سياقة السيارات لصغار السن،
0: من قبل صغار السن.
1: نعم من قبل صغار السن، هذا يسبب مشكلة ومعضلة كبيرة تواجه شرطة المرور، حيث يقوم أولياء المرور أو أولياء الأمور بتسليم سيارتهم لأولادهم دون إلمام كامل بآداب وقواعد المرور، وعدم إلمام كذلك بأولوية السير وغيرها من الإجراءات، مما يتسبب ذلك في حوادث مرورية مؤلمة، سواء كان يقود دراجة نارية أم سيارة.
0: نعم،
1: فهذه كارثة أخي العزيز، ومعضلة المعاول الأسباب الرئيسية التي تتسبب في زيادة الحوادث المرورية وتؤدي إلى إسفاك دم الأبرياء في الشوارع وغيرها. المخالفة الثانية أخي العزيز، مخالفات عكس الخط من قبل السيارات، يعني قد البعض الكثير من السائقين يقوم بعكس خط.
0: نعم.
1: يعني يقول لك يختصر المسافة، المسافة قريبة، بقوم بعكس الخط.
0: نعم.
1: هذا أخي العزيز تؤدي إلى حوادث أليمة، يعني يكون واحد جاي من الخط، خطه أنا هذا الخط خطي.
0: نعم.
1: جاي مسرع، يعني مش منتبه، يعني يتفاجأ بسيارة عاكسة الخط ويؤدي إلى ما لا يحتسب عقوبة أخي العزيز.
0: نعم، أيضا حتى للدراجات النارية أيضا.
1: بالإضافة إلى السبب الثالث من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية المؤلمة هو السرعة. السرعة والتهور يعني سبب رئيسي من أسباب الحوادث المرورية، وتؤدي إلى عواقب وخيمة.
0: نعم.
1: وخاصة بالخطوط الطويلة وغيرها.
0: نعم. إذن بناء على إفادتكم الأرقام التي استعرضناها قبل قليل في التقرير، تقف السرعة الزائدة وقلة التركيز أثناء القيادة كأبرز الأسباب التي تقف خلف الحوادث السريعة، وهذا يدل على مستوى كبير من الإهمال والاستهتار بحياة الناس لدى السائقين في مجتمعنا. هل توافقنا الرأي؟
1: نعم نعم أخي العزيز، توافقنا الرأي تماما.
0: ما هي أيضا خطورة عكس الخط؟ أنت ذكرت قبل قليل عكس الخط أيضا له مخاطر كبيرة بسبب في الحوادث. بالنسبة للدراجات النارية،
1: الدراجات النارية مخالفتها كثيرة في العزيز، مخالفتها يعني 80% من المخالفات عكس الخط هي للدراجات النارية وعدم التزامهم بالآداب وقواعد المرور.
0: التجاوزات الخاطئة، نعم
1: التجاوزات الخاطئة، الوقوف العشوائي، يعني الوقوف العشوائي في الجولات، كل هذه الأسباب والبريات يعني تؤدي إلى حوادث مرورية مؤلمة. وطبعا معظم الحوادث المرورية بنسبة تتجاوز 90% سببها الدراجات النارية.
0: نعم
1: طبعا هي دراجات المرور خلال الفترة السابقة قد قامت بعمل توعية شاملة لسائقي الدراجات النارية للحد من الحوادث المرورية، وما زالت الحملة مستمرة.
0: كيف رأيتم يعني نسبة الالتزام من قبل أصحاب الدراجات النارية؟ يعني هل رأيتم التزام يعني بما أنزلتموه في الحملة من تعليمات وإرشادات مرورية لأصحاب الدراجات النارية وغيرهم؟
1: نعم نعم، عملنا عدة إجراءات توعوية شاملة، وخاصة كما ذكرنا للدراجات النارية نظرا لزيادة الحوادث المرورية المؤلمة.
0: نعم
1: حوادث حق 24.
0: نعم، ما هي الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة للمرور للحد من هذه الظواهر؟ وهل ترون أن العقوبات الحالية الرادعة بما يكفي؟
1: ما يخص بالغرامة داخل العزيز مضى عليه عقود من الزمن، والآن الإدارة العامة للمرور تقوم بإعداد لائحة خاصة تفرض عقوبات صارمة للحوادث المرورية المؤلمة. أنت كما تعلم الحادث الذي وقع قبل أمس الخاص بسائق السيارة ليلة الأربعاء عندما قام بصدم الطفلة البريئة في شارع حدة وارتكب الجرار، يعني حادث مروري مؤلم أدى إلى يعني استياء شعبي.
0: نعم،
1: فهذا أخي العزيز هذه الحوادث طبعا رجال المرور العظماء قاموا بتشكيل يعني فريق أو أربع فرق بالمتابعة،
0: رصدوا المتابعة
1: نعم حتى يلقى القبض عليه في غضون 24 ساعة.
0: نعم
1: جهاز أمني استثنائي.
0: نعم في مثل هذه الحالة قانون المرور ما هي القوانين الرادعة بمثلها بحق هؤلاء المستهترين الذين يرتكبون الحوادث ثم يرتكبون حماقة أكبر بفرارهم وترك الضحية يتألم يتخبط بين دمائه وألمه في الشوارع؟
1: نعم هذه أخي العزيز هذه الظاهرة انتشرت بشكل كثير في الآونة الأخيرة، لكن بحمد الله وتوفيقه طبعا شرطة المرور لحد الآن يعني في غضون الفترة أو العام السابق لم يتم تقييد أي حادث مروري ضد شخص مجهول.
0: نعم
1: كما كان عليه الحال من قبل.
0: صحيح،
1: كان أنا أذكر في 2008 في 2013 يعني ما زالت عدد من الحوادث مسجلة لحد الآن ضد مجهول، فلان صدم وأدى إلى الوفاة وما زال هارب ولم يتم إلقاء القبض عليه. الآن هناك إجراءات صارمة، هناك متابعة من قيادة الإدارة العامة للمرور لكل الفروع في عموم محافظتنا الحرة. نقوم في حالة وقوع أي حادث تقوم الإدارة العامة للمرور بالتواصل مع الفرع وإلزامه بالمتابعة، ونحن على يعني استمرار في متابعة حتى يتم إلقاء القبض عليه.
0: نعم فضل بن نميل، يعني هذه الظاهرة كما قلت جديدة، أنتم قد ألقي القبض على عدد ممن ارتكبوا حوادث مرورية ثم لاذوا بالفرار، من خلال التحقيقات معهم هل اطلعتم على الأسباب؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى أن الشخص يرتكب هذه الجريمة ثم يلوذ بالفرار؟ ومع اطلاعكم على هذه الأسباب، ما هي الإجراءات التي من خلالها ستتخذ إدارة المرور من إصدار قوانين أو إجراءات رادعة لمثل هؤلاء؟
1: طبعاً عندما تم التحقيق معهم هؤلاء الذين تم هروبهم أثناء ارتكاب الحوادث المرورية، بعضهم يكون طائش يعني طفل صغير خاف وأدى إلى هروبه. الحادث الأخير الذي تم إلقاء القبض عليه قبل يومين
0: رأينا في الصورة نشرتموها أنتم، هذا رجل كبير فوق 30 العام.
1: أيوة. حسب التحقيق معه، طبعا حققنا معه، فأفاد بأنه خاف فأدى إلى هروبه. فهذا طبعا مبررات لا أساس لها من الصحة، لا تسمن ولا تغني من قول.
0: نعم.
1: والإدارة العامة للمرور تقوم باتخاذ إجراءات صارمة ضد هؤلاء. طبعا الإدارة العامة للمرور تقوم بتحويل هذه القضايا إلى الجهات ذات العلاقة، الجهات المختصة، النيابة والقضاء
0: القانوني.
1: أيوة، وإرفاق جميع التقارير وجميع الأدلة التي تؤكد استهتار هؤلاء الناس بأفواح الناس وامتلكاتهم. كما قلت لك من سابق يا أخي العزيز، القانون يحتاج إلى إعادة النظر فيه.
0: نعم.
1: إلى تعديل، إلى إضافة إجراءات حازمة وصارمة مثل هذه الحالات حتى لا تتكرر،
0: حتى تصل إلى مسألة مصادرة الوسيلة.
1: نعم. فنحن نريد الآن في إطار القانون الجديد الذي يتم إعداده من قبل الإدارة العامة للمرور رفعه إلى الجهات ذات العلاقة، أن يكون الغرامة لأي شخص، الغرامة طبعا المادية لأي شخص يقوم بعمل حادث وارتكاب الفرار، يعني غرامة مالية لا تقل عن مليون ريال ليكون راجع للجميع، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات اللي هو الحبس، أقل شيء ما يقارب 6 أشهر حبس.
0: نعم، وحجز وسيلة النقل.
1: نعم.
0: أستاذ الكريم، ما المطلوب اليوم من الإعلام، وزارة التربية والتعليم، الخطباء، المجتمع، الأسرة لمساندة جهود المرور، وكيف يمكن تعزيز الوعي بقيمة الحياة والمسؤولية المجتمعية لدى الأفراد خاصة الشباب للحد من السلوكيات المتهورة على الطرقات؟ تفضل.
1: طبعاً الإدارة العامة للمرور في إطار توليتها المستمرة قمنا بمخاطبة العديد من منها وزارة الأوقاف في الشراكة معنا في التوعية المرورية عبر المساجد، عبر المخاطب، لتعزيز التوعية المرورية.
0: نعم.
1: في أوساط المجتمع، لما ذلك من أهمية، وكذلك المدارس إن شاء الله خلال الفترة القادمة أو الأسابيع القادمة الآن بداية العام الدراسي الجديد، سنقوم التواصل مع المختصين في وزارة التربية والتعليم والنزول إلى معظم المدارس لتعزيز الجانب التوعوي بين طلابنا في المدارس ونشر التوعية في أوساط المجتمع.
0: يعني استمرار لما قامت به إدارة المرور في دورات صيفية، سيتم استكمال المشوار عبر المدارس.
1: نعم.
0: أستاذ نبيل، لماذا لا يمكن يعني الفلوس لمناقشة هذا الموضوع مع التربية والتعليم من قبل إدارة المرور لدمج مثلا الإرشادات المرورية في المنهج الدراسي؟
1: قد كان في هنا قد نستثنى مشينا في شوط كثير.
0: نعم.
1: بخصوص إرساق هذا في مناهج الطلاب أو تكون على مستوى درس في الأسبوع.
0: نعم.
1: وما زال تحت الدراسة وإن شاء الله يتم إقراره ابتداء من العام الدراسي المقبل بإذن الله.
0: ختاما لقاءنا معك الفندم نبيل المغلس، ما هي رسالتكم المباشرة للسائقين اللي بيستهتروا بحياة الناس وللأسر التي فقدت أحباؤها بسبب هذه الحوادث؟
1: والله رسالتنا الأخيرة أخي العزيز، نأمل ونتمنى من الإخوة السائقين الكلام بآداب قواعد المرور، وننصح أولياء الأمور بعدم تسليم مفاتيح سيارتهم لأطفالهم، بما ذلك من آثار جسيمة ومن حوادث جدا لا الجميل. وننصح كذلك سائقي الدراجات النارية بالالتزام بآداب قواعد المرور وعدم عطس الخط وعدم الطلوع فوق الرصيف وارتكاب المخالفات التي
0: نعم.
1: تؤدي إلى إهدار أرواحهم بالدرجة الأساسية وأرواح الآخرين.
0: نعم.
1: ونشكر إذاعتكم الموقرة أخي العزيز على السماح لنا لتسليط الضوء على هذه الحوادث المرورية المؤلمة وأسبابها، ونتمنى لكم التوفيق والسداد أخي العزيز.
0: ونتمنى أيضا لكم أستاذ نبيل الفندم نبيل المغلس مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمرور والكل كافة إدارة المرور العامة بكل محافظاتنا العزيزة التوفيق بإذن الله تعالى في مهامكم. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا
0: في أمان الله.

0: إذن بإذن الله تعالى سنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم أعزائنا المستمعين عبر الرقم 72-88-20-88 بعد أن نطلع وإياكم على النزول الميداني الذي أجراه الزميل العزيز محمد عز.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى برنامجكم قضايا اجتماعية. اليوم نزلنا الميدان لنناقش هذا الموضوع اللي بيتحدث حول استهتار بعض سائقي الدراجات النارية والمركبات بكافة أنواعها لاستهتار بحياة الناس. أطرح هذا السؤال على بعض العامة هنا. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله. أشراك في الاستهتار بشكل عام من قبل سائقي الدراجات النارية وسائقي المركبات بكافة أنواعها لاستهتار بحياة الناس اللي يصدم شخص يهرب يعني.
2: والله يا أستاذي هذا مش من صفات المجتمع الذي يصدم يهرب الدراجة النارية، يصدم روح، يصدم يعني كيف أقول لك، كيف أعبر عن شعوري أنه
1: يعني بيرتكب جريمة،
2: بيرتكب جريمة وجريمة فادحة. إنه يعني إذا قدر الله وصدم يعني قد خلاص صدم، وقف يسعفه يشيله، ما إنه يهرب. هذا جريمة في حق المجتمع لا تقارن جريمة.
1: يعني ونطالب باتخاذ وصل قوانين رادعة للمستهدف.
2: نعم.
1: شكرا لك.
2: العفو منك.
1: ننتقل للشخص. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله. إيش رأيك بالاستهتار بشكل عام؟
3: الاستهتار من أصحاب الدراجة النارية بشكل
1: أو بشكل عام،
3: وأنا أعتقد إنه أكبر سبب إنه أصحاب الدراجة النارية أو أصحاب المركبات ما بيش عندهم أي فكرة أو أساسيات عن المرور أو عن الطرق السير أو الأماكن المخصصة لهم بالسير، أو يعني أقل إمكانيات المرور. في بعض أحيانا تحصل مطر يطلع لك فوق رصيف، لو به حاجة أو قوانين صار ما لهذا القوانين لهذه الأشياء، فهي عتمنع الحوادث، عتمنع أي حاجة.
1: يعني أنت قصدك إذا في قوانين رادعة ممكن المستهتر يتم ردع عبر هذه القوانين.
3: أيوه. ونصيحة لأصحاب الدراجة النارية، قد ربما أن تصدم بدون عمد، فيكون عليك العقوبة مخففة إذا أخذت الشخص هذا وعالجته أو داويته أو صلحت غلطتك
1: بشكل عام، سواء أيوة. دراجة نارية أو
3: صاحب مركبة أو لكن سيارة. أنت لما تصدم شخص وتهرب يعني مصير الحكومة عجيبك، يعني
1: العقوبة تتضاعف
3: يعني. أيوة العقوبة عليك هتتضاعف، وقد ربما أن هي تركب عليك تهمة أنك قتلت عمد.
1: شكرا لك.
3: شكرا لك.
1: لدينا هنا شخص آخر، أحد سائقي المركبات والسيارة. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله. أخي العزيز، بكونك سائق، إيش رأيك بالسائقين المستهترين بحياة الناس؟
4: طبعا المفروض أن هذه تكون يعني قيمة عند الشخص، أنه المفروض ما يستهتروش بحياة المرة بالشكل هذا. السائقين المفروض أنه حتى لو كان المرة على غلط المفروض يوقف، يسعفهم، يعمل اللازم، بعدين من بعد سهل، مش مشكلة، لا يخافش. وأصلا ليش الأشخاص بيسرعوا بيستعجلوا بالسيارة؟ إيش المفروض؟ هذه حارة يحاول يهدي، حتى في الخط السريع المفروض ما يستعجلش. هي كلها بين الناس 5 دقائق 10 دقائق زيادة طالع نازل، مش مشكلة. لكن الاستعجال هذا يولد لك كوارث، وهذه من هذه واحدة من الكوارث. الأب فقد يعني فلذت كبده بنته، يعني هذا والله لو يدي لك نوز الدنيا على أساس أنه يعوضه ما تتعوضش.
1: طيب برأيك إيش القوانين التي بيتم سنها للردع حول المستهترين؟
4: والله المفروض زي هذه، أنا ما أعرفش في القوانين، بس المفروض أنه يكون في هناك قوانين واضحة تنشر للناس، مثلا ينشرها في المنصات التواصل، زي مثلا حبس، غرامة، تكاليف مثلا الحادث، مثلا العلاجات الكذا. ومفروض أنه مثل هؤلاء السائقين المفروض أنه يتأدب
1: بعقل، يعني
4: المفروض أنه أكيد هذا أكيد، لكن لو في قوانين رادعة وتطبق أكيد أنه ما حد بيتجرأش أصلا يسرع مثلا أو يستعجل يسوق تهور، حتى لو حصلت يعني قدر الله صدم شخص أو كذا، بيلقي نفسه بيوقف، بيحاول يسعف، يسوي على الأقل الحاجة هذه،
1: يعني يكون عنده إحساس بالمسؤولية المجتمعية والأخلاقية والدينية.
4: نعم أكيد هذا المفروض، مش فقط يعني أنت إذا هربت من الناس انها بتهرب من رب العالمين. يعني هذا اذا هربت من الجزاء في الدنيا اكيد انك بتعاقب هناك في الاخره.
1: صحيح. هذا الشيء نعالجه اذا كان ما مش متواجد الاستهتار في نفس الشخص او في قلبه او في عقله ما بيرتكب اصلا حادث لا قدر الله.
4: اكيد
1: الله
4: اكيد
1: الله خلق لك عقل يعني.
4: اكيد. والله
1: رسالتك لجميع السائقين المستهترين ديلك.
4: والله انا انصح كل سائق انه يحاول انه يهدئ حتى لو كان مستعجل يحاول يكون رزين. في طرق يعني واحد يقدر يسرع فيها مش مشكله، لكن طرق زي حارات خطوط يعني بتلقي فيها الناس مره المفروض ان واحد يكون رزين، لانه احيانا الاستعجال بينك وبين الموت يعني اشاره، فالاستعجال هذا يسبب لك كارثه كبيره يعني جدا.
1: اتقوا الله بارواح الناس.
4: اكيد اتقوا الله بارواح الناس.
1: شكرا لك.
4: يلا
0: إذن مستمعينا الكرام، إذا كان بالإمكان المشاركة معنا عبر الرقم 7288-2088 نفتح الآن المجال لمشاركتكم وتفاعلكم أنتم مستمعينا الكرام، فأنتم جزء لا يتجزأ من هذه القضية وصوتكم مهم في إيجاد الحلول. يمكنكم التواصل معنا عبر الرقم 7288-2088 أو عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي للإجابة على الأسئلة التالية أو طرح آرائكم وتجاربكم أيضا. كان بدأ واحد متصل وطار. الأسئلة تقول: هل تعرضت أو شاهدت موقف للاستهتار بالقيادة كاد أن يتسبب في كارثة؟ وكيف أثر ذلك عليك؟ ولو أتيحت لك الفرصة لتوجيه رسالة مباشرة إلى سائق متهور، ماذا ستقول له؟ وما هي الخطوات العملية التي يمكن لكل فرد منا اتخاذها للمساهمة في تعزيز السلامة المرورية في مجتمعه؟ وبرأيكم ما هي أبرز المشاكل في طرقاتنا أو في سلوك السائقين التي تحتاج إلى حلول عاجلة؟ وما الرسالة التي تودون توجيهها لكل سائق متهور؟ وما هو رأيك في من يهرب من مكان الحادث ويترك المصاب؟ هذه الأسئلة يمكن أن تجاوبوا عليها عبر صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المشاركة الآن معنا مباشرة عبر الرقم 7288-2088.

0: نعم تفضل.
1: والله يا سيدي أنا حبيت أشارك، سمعت النقاش والحديث فحبيت أشارك.
0: إذا قبل الدخول في المشاركة، وأهلا وسهلا بك أخي المحامي، وبما أنك محام، القوانين سنطرح عليك سؤالا، مثلا القوانين التي تشرع أو العقوبات، قانون العقوبات بحق من يرتكب جريمة ثم يهرب، أو بحق مرتكب الجرائم عبر وسائل النقل كالدراجات النارية، السيارات، المركبات الكبيرة، أو عبر التفاحيط، هل تراها أنت رادعة كمحام، هل تراها رادعة لكل هؤلاء المستهترين؟
1: يا سيدي القانون ما زال لا يتأقلم مع الحداثة. صحيح أن هناك الكثير من القوانين، وما شاء الله يعني القانون اليمني قانون كامل ووافي، يعني ما وجه القصور فقط، أنا على حسب ما أرى أن وجه القصور فقط هو في عدم ملائمته للديات والقروش، ولا يعني لا تستطيع أن تقترب حتى من الديات والقروش في بعض الدول المجاورة. يعني نحن دية الخطأ الآن للرجل 1,600,000 وللمرأة 800,000.
0: نعم.
1: وهي العقوبة التي تطبق في الحوادث. طبعا أنا سمعت على حكاية الذي صدم وهرب، طبعا هو يعتبر حادث يعني من الصعب جدا يعني وتثبت أنها جريمة قتل، لأنه بأكثر كل الحوادث التي تتم بواسطة المركبات هي جرائم خطأ.
0: نعم.
1: ما لم يثبت فعلا أن هناك عمد جنائي وقتل جنائي، هذا يعني يحتاج إلى إثبات وأشياء كثيرة. أنا صراحة ألوم جدا إدارة المرور في تفشي هذه الحوادث لأسباب كثيرة. يعني نحن وجدنا قبل فترة أنهم أنزلوا بعض القوانين التي تحد من وجود الدراجات النارية باعتبارها مركبة بحسب القانون في بعض الخطوط الطويلة وفي شارع الستين، لكن هذا الموضوع كان تم تطبيقه لفترة لا تتجاوز أسبوع، وتمشي الآن تجد أن معهم فتحات حتى أمام أو بالقرب من سيارات النجدة، يطلع من فوق الرصيف وينزل إلى الجهة الثانية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنه في كثير من الأوقات المرور لا يهتم بوسائل السلامة الموجودة في السيارات. لو تلاحظ كثير من المركبات ومنها الباصات والشاحنات الكبيرة، شاحنات الزبالة، شاحنات النقل وما إلى ذلك، لا توجد معها أي وسيلة من وسائل السلامة أو التواصل مع بقية المركبات.
0: مثل
1: لا يوجد معها استبات خلفية، لا يوجد معها لمبات بريكات، لا يوجد معها إشارات للانحرافات الجانبية.
0: نعم.
1: ويأتي رجل المرور يتفرج إلى الشكل الظاهري ولا يتفرج إلى الأسباب الذي يحافظ على سلامة المجتمع.
0: لكن هذه الأسباب أيضا ليست فقط من نحط اللوم فقط على المرور، أيضا حتى على المجتمع الوعي
1: إن الله يزع بالسلطان.
0: نعم. ولكن الوعي مهم. أنا لا أقف الآن مع المرور، ولكن الوعي أيضا مهم، لأن السلامة تهمنا نحن أكثر من المرور.
1: والله شوف، مع كل احترامي لكل رجال المرور،
0: نعم،
1: لكن يعني تجد ان السياره تمشي من قدامه وتقول له مثلا، ويرى انه لا يوجد معه، يعني لا يوجد ستوب، مش انه لا غير
0: صحيح صحيح صحيح،
1: لا يوجد ستوب ولا يقول له حتى يعني
0: نعم.
1: ما يقول له ليش انت مش معك ستوب.
0: نعم.
1: اكثر الحوادث كانت بسبب الانحرافات الخاطئه، بسبب انه السياره تقف بدون ما يوجد معها اشارات.
0: صحيح.
1: وهذه حاجات يعني المجتمع كله يحتاجها. انا كسائق،
0: نعم،
1: احيانا لا يهمني انه مثلا الحق الرخصه مش مجدده، او انه لوحده مش موجوده، انا يهمني انه يتبع اجراءات السلامه العامه في الشارع.
0: صحيح. وهناك ايضا
1: أقدر والله وأثم من عمل رجال المرور، لكن لابد أن تكون الحملة تشتمل على جميع ما يهم سلامة المواطن،
0: وتكون العملية تكاملية. أستاذ العزيز، تكون العملية تكاملية ما بين المجتمع وما بين المرور، وأيضا لا ننسى أمانة العاصمة. أمانة العاصمة يجب أن ترفع الأرصفة، أرصفة الشوارع، بحيث يمنع وإغلاق الفتحات التي تمر منها الدراجات النارية لتقليل أيضا الحوادث. أيضا كما ذكرت أنت، هذه أيضا إشكالية من الإشكاليات، عندما تنزل حملة من قبل المرور تخسر عليها ملايين الريالات، ثم بعد ذلك شهر شهرين وانتهت هذه الحملة. هناك بعض رجال المرور وللأسف مع احترامي للجميع لا يقوم بعمله كما يجب، يعني فقط أداء كأنه يعني إخلاء واجب أو ما يسمى يعني بينزع من على كهله واجب فقط ويؤدي كأنه داوم لا يجلس تلم راتب، لا يهمه العمل وأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أنه لم يكن بعمله بإتقان كما يراد له من قبل الإدارة العامة للمرور وقانون الإدارة العامة للمرور في متابعة كما قلت هذه المخالفات.
1: أنا أريد أن أضيف شيء.
0: تفضل.
1: رجل المرور يعني نادرا، أنا بصراحة أرى رجل المرور ومن الصعب جدا على رجل المرور أن يقوم بمراقبة كل شيء.
0: نعم.
1: تمام. إحنا ما زال نظام المرور عندنا نظام بدائي جدا يعتمد على الفرد، وهذا الكلام قد انتهى في كثير من الدول حتى الدول المجاورة لنا أو المساوية لنا من حيث الجانب.
0: يعني أصبح اليوم إلكترونيا.
1: يعني الآن لو نقول أن رجل المرور يعني مسك سيارة مخالفة في الجولة، سيارة مخالفة في الجولة خرجت من الخط ومشت من هنا إلى هذا مرة عملت 20,000 مخالفة بسبب هذه المخالفة وإحنا لا نعلم، لأنه بالأخير نحن نعتمد على الفرد والفرد تنسى لن يستطيع أن يتحمل كل هذا الضغط من العمل. لابد أن يكون هناك نظام إلكتروني، كاميرات مراقبة. والله يا سيدي في بعض الخطوط الطويلة تتفاجأ بأن هناك سيارات وقفت وسط الخط تبعات أو أنه وقف يخزن أو أنه وقف يتصل يعني، ومن يدري هل المواطن لا يستطيع أن نبذ القانون بيده.
0: إذا نتمنى من إدارة الإدارة العامة للمرور من وزارة الداخلية السعي إلى إنشاء مراقبة إلكترونية تعين كاميرات مراقبة تعين رجل المرور على أداء مهامه. نعم.
1: مخالفة الخط الطويل هي أكثر جدامة من أنه مخالف قطع الإشارة أو كذا، لأنه بالأخير مخالفة داخل المدن هي مخالفات إدارية، لكن المخالفات الجسيمة التي تودي بحياة الناس في أكثر الأوقات هي في الخطوط الطويلة.
0: نعم. إذا رسالتك في الأخير للجميع للسائقين للمجتمع وأيضا للدولة وبشكل مختصر. نعم.
1: بالتأكيد المجتمع لا بد أن يكون واعي. بالأخير أنت تجد الكثير من يرتكبون مخالفات أو يرتكبون جرائم ما بش فيهم من الأيام سمعنا قرار محكمة بأن المحكمة ارتحبت عليه الرخصة ومنعته من القيادة. ما قد حصلش.
0: نعم.
1: يعني حتى المرور ما يتابعش هذه الحاجات، يعني ما يتابعوش إنه هل أنت معك رخصة تارية المفعول في حال أنه خالف، يعني لا نقول أنه نعملها بشكل عام أنه تكون عذر أنه كل واحد يقف في السيارة ويقول له هات رخصتك هات كذا، لا خالف ارتكب مخالفة روين رخصتك أنها تارية المفعول طبعا ندي لك مخالفة، لأنه في كثير من الأوقات الناس يتوقون بدون رخص.
0: نعم.
1: ليس لدي أي فكرة عن قانون المرور ولا
0: صحيح.
1: لدي أي
0: صحيح.
1: فكرة
0: الكثير.
1: عن اللوحات التحذيرية ولا يوجد لدي فكرة من أين التجاوز الصحيح، أطفال يسوقون كثير من الناس يسوق يعني يمكن أن يسمعوا شغل داخل السيارة إلا السكان والدعاتات انتهى الموضوع.
0: نعم. إذا أشكرك شكرا جزيلا.
1: أنا أشكرك على استماعك أخي عزيز وشكرا لك
0: والتحية لك في أمان الله. اتصال. ألو مرحبا.
2: مرحبتين. سلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شكركم كل خير. الله يعطيكم الصحة
0: والعافية. وإياكم.
2: معك أخوك أبو خالد المهري.
0: حياكم الله أخي أبو خالد. من أين الاتصال؟
2: من المهرة. الله
0: حياكم الله وحيا الله كل الأعزاء المستمعين في المهرة.
2: الله يحييكم يعطيكم الصحة والعافية. طبعا أنا دائما مشاركين معكم في إذاعات أثاث الوعي وشكرا لكم على تقديم هذا البرنامج الحساس الذي صارت فيه فوضى من الطرفين، وإذاعة وطن شاركنا فيها احنا قبل كم ايام مع الفندم علي وعصام الحاشدي.
0: نعم.
2: والفندم نبيل في هذه الظاهرة يعني السياقة. احنا عندنا ظاهرتين في اليمن خطيرة، هي السرعة القاتلة والمجرمين الفارين.
0: نعم.
2: وحمل السلاح.
0: نعم.
2: للأطفال. تمام. بارك الله فيكم يعطيكم الصحة والعافية. والمحامي يعني سمعنا كلمة المحامي جيد، هو رمى العاتق على المرور، لكن احنا ما بنرمي العاتق على المرور كامل.
0: نعم نعم اكيد.
2: تمام.
0: ونحن ردينا على يعني بالمناسبة.
2: نعم نعم. لان المرور هذا اولا واخيرا هو في خدمتك. اولا واخيرا هو في خدمتك. ان فيها شخص مثلا من اهل عساكر المرور غير
0: ملتزم
2: في عمله ملتزم تبلغ عليه
0: نعم
2: شهر تبلغ عليه
0: نعم
2: وتبقى الخدمة اللي هي في صنعاء أنا دائما أكون في صنعاء أشوف السرعة القاتلة وشفنا بعيننا واحد دعم إنسان في موتورسيكل وهرب هذا قاتل إيش تسمي هذا قاتل إيش الفرق إيش الفرق بينه وبين العدوان
0: صح
2: هذا اللي يقتل أخوه يهرب وقف
0: الذي يجي يرمينا بالطائرة ويهرب
2: نعم نعم مثل ما انت شايف الطائرة على على على نفس صح صح كلام يعطيك العافية فنبغى من المجتمع تمام أن تعرف إن إحنا شعب مستهدف مستهدف من جميع المراحل
0: صح
2: في مستهدف في في الثقافة مستهدفين في التربية والتعليم مستهدفين في حروبنا هذه دائما حرب ناعمة وحرب باردة وحرب نائمة
0: تمام
2: من يحب وطنه ويحب هذا الشعب ويحب هذه الأرض يجب أن يكون احترام أنظمة وقوانين
0: بلده
2: أيوة
0: الأمور نعم
2: ويكون مشارك مساهم فعال على أخلاق تربيته لأن التربية تظهر في السياقة بعض الأحيان
0: صحيح
2: الأخلاق تشوف إنسان معه سيارة آخر موديل يشجح الأرصفة ويدعم الناس وتشوفه ماسك السرعة 280 تمام هذا أنا أقول لك إنه مختل عقليا وأنا متأكد إنه يتعاطى مخدرات 100% من يكون بهذا الأخلاق تمام
0: أو متكبر وصل إلى درجة عالية من التكبر للأسف
2: بس هي صار شوف أنا مدير المرور حق المعنى صغري
0: عبد
2: الفكري بس أكن كثير حالات أكثرتهم كانوا متعاطين أكثريتهم برضو هي تجيك فيها الكبرة والغرور أنت
0: نعم.
2: تعبت على السيارة هذه أبوك كتب لك إياها هدية أو أتت لك مال حرام تمام لكن لو أتت لك مال حلال ما تسوي هذه السوات في ضرب مجتمعك والسياقة يعني ما اتبع المثل هذا يا أخي التأني السلامة نتأني السلامة وبين العجلة الندامة
0: أكيد
2: وما نطيل عشان نعطي فرصة لكرنا خلينا نشكر إدارة المرور المتكاتب أنا كل ما أنزل صنعاء أشوف حملات وأشوف ما شاء الله تأهب أمني
0: نعم.
2: غير عاكس على الوضع عندنا في الجنوب لا عندنا أمن ولا عندنا من الفوضى عمل معك سيارة أحسس الدنيا فوق تحت لا حسيب ولا رقيب
0: نعم
2: نشكر صنعاء ونشكر الأمن ونشكر سماحة السيد عبد الملك بدر الدين ونشكركم إذاعة آفاق وإذاعات الوعي يعني تلامسوا وضعية المواطنين بس احنا اللي نبغاه في الأول الأخيرة نهاية الختام كلامي أن الحكومة تبدأ لنا في صنعاء تمام بإذن الله في اليمن
0: نعم
2: إشارات ضوئية
0: مهمة
2: نعم وخدمة ساهر
0: نعم
2: والردع القانوني الصحيح في دول ثانية إن كثرت عليك المخالفات تتم عليك إيقاف خدمات حتى يمنع عليك السفر
0: صحيح
2: نعم.
0: وبتصل إلى حد المساطرة يعني للوسيلة
2: نعم نعم والله
0: وغرامة مالية كبيرة جدا
2: كبيرة جدا كانت
0: نعم.
2: إشارة 10,000 ريال
0: رادعة
2: نعم وعدم ربط حزام الأمان يوصل إلى مبالغ مالية كثيرة
0: صحيح
2: فأخواننا الآن إحنا في وضعية هذا الخنوع وهذا الوضع نبغى نطلع من التحرر بإذن الله
0: بإذن الله
2: نعم بإذن الله شعب منتصر شعب كريم شعب يحب يعني ما يحب
0: شكرا جزيلا لك ولكل أحبائنا في المهرة وفي كل محافظاتنا الغالية في جنوب وطننا الحبيب
2: الله يحييكم إن شاء الله
0: التحية لك في أمان الله إذن نختتم بهذا الاتصال من الأخ العزيز من المهرة ونأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى رسالة حلقتنا من برنامجكم الأسبوعي قضايا مستمعينا الكرام بعد الغوص العميق في قضية الاستهتار بحياة الناس على الطرقات تتضح لنا رسالة واحدة جلية أن بناء طرقات آمنة ومجتمع واعٍ هو مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود وتكامل الحلول وأن مواجهة غول الاستهتار المروري ليست مسؤولية رجل المرور وحده بل هي منظومة متكاملة تبدأ من الفرد وتمتد إلى أكثر من جهة في الدولة ولكي نتخلص من هذه أو نتخلص من هذه الظواهر الخطيرة يجب أن نتحرك وفق حلول واقعية وعلمية أولاً الردع القانوني الصارم لابد من تفعيل العقوبات والغرامات المغلظة، وخاصة للمخالفات العمدية كالسرعة وعدم التركيز على الطريق وعكس السير والتجاوز الخاطئ، وتغليظ عقوبة الهروب من موقع الحادث لتصنف كجناية كبرى، وأن تطبيق العقوبات على الجميع دون استثناء لضمان العدالة وردع المخالفين. ثانيا، تكنولوجيا المراقبة. تكثيف الرقابة المرورية والتوسع في نشر كاميرات المراقبة الذكية ورادارات السرعة في الشوارع الرئيسية والتقاطعات، ليكون الرصد والضبط حاضر في كل مكان. ثالثا، التربية والتعليم. إدراج ثقافة السلامة المرورية وآداب الطرقات والمرور في المناهج الدراسية، فالطفل الذي يتعلم احترام الطريق اليوم هو سائق محترم غدا. رابعا، الإعلام. على وزارة الإعلام مشاركة المرور في تنفيذ حملات التوعية الإعلامية المكثفة التي تستخدم لغة مؤثرة وواقعية وتستهدف كافة شرائح المجتمع، وبث الرسائل التوعوية الهادفة لتغيير السلوك الخاطئ عبر وسائل الإعلام والعلماء وخطباء المساجد حتى يصل المجتمع إلى قناعة راسخة بأن القيادة السليمة واجب ديني ومسؤولية. دور الأسرة والمجتمع. على الجميع استشعار المسؤولية. الأب يلزم نفسه ويلزم أبنائه بترك كل الممارسات الخاطئة. مسؤولي الحي والمجتمع عليهم النهي عن المنكرات المرورية التي يشاهدونها. أفراد المجتمع يجب أن ينبذوا السائق المستهتر ولا يتعاطفوا معه. تطوير البنية التحتية للطرقات. كثير من الحوادث تعزى إلى سوء حالة الطرقات وضيقها، لذا فإن الاستثمار في صيانة وتوسعة الطرق وإنشاء مسارات آمنة للمشاه والدراجات وتوفير الإضاءة والعلامات المرورية الواضحة له دور مهم في أي استراتيجية للسلامة المرورية. تأهيل السائقين وفحص المركبات. يجب أن تكون عملية منح رخص القيادة أكثر صرامة، وأن تتضمن تدريبا مكثفا على القيادة الآمنة والتعامل مع الظروف الطارئة، كما يجب التأكد من صلاحية المركبات للسير على الطرقات من خلال الفحص الفني الدوري لمنع الحوادث الناتجة عن الأعطال الميكانيكية. إن رسالتنا واضحة، كل روح بشرية لها قدسيتها، وكل حياة تستحق أن تصان. لنعمل معا أفرادا ومؤسسات، حكومة ومجتمعا مدنيا، لنجعل طرقاتنا أماكن آمنة تعكس وعينا وأخلاقنا، لا ساحات للموت والدمار. وفي الختام، مستمعين الأعزاء، لقد كانت حلقة اليوم مؤلمة في تفاصيلها، لكنها مليئة بالأمل في قدرتنا على التغيير نحو الأفضل. وفي ختامها، لا يسعنا إلا أن نجدد العهد بأن نكون مرآة تعكس واقع مجتمعنا بكل تحدياته وآماله. وتذكروا دائما أن الطريق مرآة لأخلاقنا، فإما أن نجعله طريقا للحياة والتعاون والاحترام، وإما أن نحوله بأيدينا إلى طريق للفقد والحزن والندم. فلنقود السيارة بعقولنا قبل أقدامنا، ولنتذكر دائما أن هناك من ينتظر عودتنا وعودة الآخرين سالمين. تذكروا دائما أن القيادة مسؤولية عظيمة تجاه أنفسكم وتجاه عائلاتكم وتجاه كل من يشارككم هذه الحياة. نأمل مستمعين الأكارم أن نكون قد وفقنا في إيصال الرسالة وتحريك الضمير وإشعال شمعة الوعي في دروب السلامة. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، تقبلوا خالص تحياتنا وتحيات فريق العمل. كان معكم في التقديم أنا محمد النعمي، ومن الإعداد الأستاذ العزيز عبد المجيد عزيز، ومن الإخراج سوسن مجاهد. نلقاكم بإذنه تعالى في الأسبوع القادم على خير إن شاء الله، وسلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عشان يدمر إسرائيل يحرقوا والدهم حريق.
2: فوضنا
3: فوض انت
4: ناشد القائد السيد بأنه يضرب بيدنا حديد
1: اكسر تلابيب
5: زلزلك
6: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
7: يا إخواننا في محور المقاومة،
8: يا مجاهدين في سبيل الله
9: من اليمن إلى العراق
10: في لبنان في إيران في سوريا لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.
0: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5 تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5

0: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.
1: من وصية أمير المؤمنين علي عليه السلام لابنه الإمام الحسن عليه السلام: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله، ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد، ولا يزول أبدا ولم يزل، أول قبل الأشياء بلا أولية، وآخر بعد الأشياء بلا نهاية، عظم عن أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصر. فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره وقلة مقدرته وكثرة عجزه وعظيم حاجته إلى ربه في طلب طاعته والخشية من عقوبته والشفقة من سخطه، فإنه لم يأمرك إلا بحسن، ولم ينهك إلا عن قبيح.

أَمَّا

فإذا نفخ في الصور نفخة

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: دينا على الزناد
2: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
3: سنصعد عسكريا وسنصعد شعبيا وسنصعد رسميا.
4: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد.
5: ونقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم.
2: وأننا على العهد
6: ونحن في خندق واحد.
3: لا يمكن أن نتخلى عن إيران وأننا إلى جانب إخواننا في إيران.
2: وسنتحرك في جميع الميادين
6: وسنرتدي راية الحق والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.

0: اتقوا الله يا قوم، اتقوا الله فيما تفعلونه وفيما تسكتون عليه. هذا والي البحرين قد ابتاع أفراسا بألف دينار، ثم ابتاع إبلا بستمائة، وهذا حاكم مصر يختان مال الله ويضعه في كيسه، بينما في أزقة مصر بطون غرثى وأناس جوعى. يا قوم انظروا إلى حاكمكم، فإن رأيتم صلاحا فشجعوه وساندوه، وإن رأيتم فيه فسادا فاخلفوه، فإنه لا يصلح الفاسد أن يكون وليا للمسلمين.
1: يا أبا ذر، إن ولي أمرنا في الشام قد ابتنى له قصرا أسماه قصر الخضراء، أنفق عليه من المال الكثير الكثير، فما نفعل؟
0: اهدموه. أكسروية من جديد؟ والله ما شهدت رسول الله في قصر أبدا، إنما كان داره غرفة متواضعة تطل على مسجد. لو كان للمسلمين قصور لكان أولى لرسول الله أن يكون له قصر، ثم كيف يبني قصرا بأموال المسلمين وغالبيتهم تعيش في شظف العيش وخشونة الحياة، بينما القلة القليلة من أهل الحظوة يعيشون في الترف والنعيم. أيها الناس، اتقوا الله فيما تسكتون عليه وتغضون الطرف إزاءه، فقد سمعت رسول الله يقول: الساكت عن الحق شيطان أخرس.
1: عجبت لعلمك يا أبا ذر.
0: كل ما لدي من رسول الله. والله قد تركنا رسول الله وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علما.
2: ما أخبار الشام يا نافع؟
3: بخير سيد الأمير، العامة منهمكون بأمور معيشتهم، والخاصة لاهون بغنائمهم وملذاتهم.
2: هذا ما يسر قلبي ويثلج صدري. المال موفور، نوزعه كيفما نشاء ولمن نشاء. ما يهمني يا نافع أن تبقى عينا وأذنا تحصي على القوم حركاتهم وسكناتهم.
3: يقلقني شيء واحد.
2: ما هو؟
3: رجل قدم إلينا من المدينة.
2: ما اسمه؟
3: يقال له أبو ذر الغفاري.
2: صاحب رسول الله؟
3: أتعرفه سيدي؟
2: أعرفه وأنبطه. ما به؟
3: يتحلق حوله أهل الشام ويستمعون إليه.
2: ماذا يقول له؟
3: اندسست اليوم بين الجموع المحتشدة واستمعت إليه، فوالله ما ترك واليا إلا وعدد سيئاته وأخطاءه.
2: وأنا بما نعتني؟
3: نعتك بالفاسد الذي لا يقيم حدود الله ولا يرعوي فيما ينفقه ويجمعه.
2: الويل له.
3: كان يقول كل هذا دون خوف أو وجل.
2: دعه يا نافع، دعه إلى حين، سنسكته إن شاء الله، لن يطول به الأمد.
4: أرأيت يا بني ذلك الشجر الوارف الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون؟ استمع يا بني لهذه العصافير، ما تظنها تفعل؟
5: إنها تشدو،
4: بل تصلي لرب العالمين. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن؟ ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. كل قد علم صلاته وتسبيحه. ثم انظر إلى الماء الجاري كيف ينبت الزرع ويعطي الحياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. أين نحن من كل هذا؟
5: نحن ممن يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار.
4: أحسنت يا بني، أحسنت يا محمد، والله ما خاب فيك أملي أبدا.
6: من الطارق؟
7: رسول الأمير معاوية إليك.
6: وما حاجة معاوية إلي في مثل هذا الليل؟
7: ألا تفتح فأبوح لك؟
6: لحظة لحظة، تفضل.
4: خيرا إن شاء الله
3: سيدي معاوية.
4: يا هذا، ألا تحيي بتحية المسلم الداخل إلى دار غيره؟
3: السلام عليكم.
4: وعليك السلام. قل ما عندك الآن.
3: سيدي الأمير يستدعيك.
4: في مثل هذا الليل؟
3: أقام سيدي بساطا في قصره تهفو له الأنفس ويسيل لمرآه اللعاب، وقد دعا إليه وجهاء القوم وأشراف الشام، وأنت منهم.
4: ما كنت وجيها في قومي ولا شريفا في عشيرتي.
3: لكنك شريف غفار وسيدها.
4: إنما شرف المرء إسلامه ويسوده تقاه وورعه.
3: ما أحسبك ترفض دعوة سيد الأمير.
4: بل سأرفضها. قل لسيدك إن لدينا من التمر واللبن ما يسد رمقنا ويبعد جوعنا، ولسنا بحاجة إلى الموائد ولا الأعطية.
8: سحقا له، سحقا له، أدعوه فيرفض.
3: ما أظنه مثل هؤلاء القوم الذين يزحفون شبعا لبطونهم.
8: من لا يهفو إلى الطعام على جوعه لا يهفو إلى المال على فقره. إذا كان هذا حال أبي ذر فكيف السبيل لإسكاته؟
9: اقتله.
8: ويحك يا نفع، أأقتل صاحب رسول الله؟
3: أيحزنك دمه؟
8: بل يخيفني دمه، يؤجج ثورة ضدي، لست مؤهلا لإخمادها الآن.
3: ابعث إليه من يدس له السم فترتاح.
8: تعددت الأسباب والموت واحد، أريد شيئا يسكته ولا يخمد أنفاسه.
3: طرأ لي خاطر سيد الأمير.
8: هاته.
3: لما لا ترسله لمقابلة الروم؟ ما أظنه سينجو.
8: أحسنت، هي الزاوية التي أستطيع النفاذ منها إلى ما أصبر.
10: يا قوم، أيها المسلمون، هؤلاء الروم تمادوا في غيهم وسفاهتهم، فأكثروا الاعتداء علينا واستساغوا مهاجمة ثغورنا وسباحة أهلنا، ولهذا جمعتكم لأستشيركم فيما نفعله.
11: نقترح صلحا يوقف الحرب بيننا ويحقن دماءنا.
10: ما كان الصلح يوما ليجلب سلما، أخشى أن يفسر الروم طلبنا للصلح بمثابة ضعف عندنا فيزدادون شراسة.
3: سيد الأمير، والله لا يرد السيف إلا السيف ولا يحجب الدم إلا الدم. إن قتالهم جهاد في سبيل الله، ومتى كان المرء ليسأل عن رأيه في هذا؟
10: يا قوم، والله ما أرى قول نافع إلا القول الصواب. ما رأيك يا أبا ذر وأنت صاحب رسول الله؟
6: إن كان جهادا في سبيل الله فأنا أول المجاهدين.
10: إذن أبشروا يا قوم، سيكون أبو ذر في الحملة إن شاء الله.
5: أتقع في الشرك يا والدي وأنت تعلم خفاياه؟
4: دعيت إلى الجهاد في سبيل الله، ولابد لي من أن ألبي ذلك الداعي يا بني.
5: لكن معاوية يريد قتلك في البحر، فأنت لا تجيد ركوبه والسباحة فيه.
4: أعرف هذا.
5: عرض عليك الثراء فرفضت، قدم لك الدار فأبيت، دعاك إلى مائدته فاعتكفت، ثم حفر لك حفرة فوقعت. لما فعلت هذا يا أبي؟
4: إنه الجهاد يا بني، الجهاد الذي يجري في شراييني جريان الدم. لا تبتئس يا بني، لا تبتئس، سنلتقي ذات يوم. اسمع يا محمد.
5: نعم.
4: أوصيك بتقوى الله وصلة الأهل في الدين والرحم، وإياك وممالأة السلطان، فإن فيها بعدا عن الصدق والإيمان. احذر ما يدسه الحاكم في فمك، فإنه بما يدسه يغمض عينيك ويعقل لسانك، وهذه فاجعة المؤمن التي لا توازيها فاجعة.
9: مارد الغبراء أبو ذر الغفاري.
12: مارد الغبراء مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل علي فقيه في دور أنيس، فؤاد شمص في دور محمد، حسن حمدان في دور المقداد، إخراج عاطف الحاج حسن،
13: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر

الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات.
1: أسر الجواد الفكر وارجم لا يجي سيفا، القصيد يا الهاجس اللي ما يثور إلا متاهية، ثائره الغيظ فيني كل ما زادت جرائمهم يزيد، ولا يطفي غيظي إلا للمسيرة عابره أبشع جرائم شيبت بفعالها الطفلة الوليد وتقشعرت لهوالها صم الجبال الجاسرة دي هد غزة هد صنعاء واحزن الشعب السعيد، والطائرة دي دمرتنا الأمس نفس الطائرة، وإخوان يوسف ضيعوا يوسف وبالسعرة الزهيد باعوه دي باعون غزة لقناها العاشرة، ودارت الأيام ودارت الأيام وتربع على العرش المشيد وبيضت يده وجيهها للوجيهة الغابرة، كانوا يريدوا كسر يده لكن الله ما يريد، رغم ان كل دق طعنت خنجرها في الخاصرة، واليوم قوات اليمن ذاتقس في الخصمة البعيد، والبحر الأحمر في مناظير العيون الساهرة، واصبح مضيق المندب المفتوح مغلاقها في اليد، ان قلت لها يفتح فتح وان قلت حاصرة حاصرة، أما البوارج ما يطعفر بالحديد إلا الحديد، أبو يمن جاهز يرجعها قطعة متناثرة، وما دام الصاروخيه أبو يمن ترعد رعيد أشمخ براسك للسماء رقم الله الجروحة الغائرة من الصواريخ الذكية فوقهم هالمنى مزيد، والهمة الهمة على صهيون نقطعها دابرة، أنت الشجاعة والشرف والشهم والشعب الله وحيد اللي لطم بيده نترياه وحطم صابره، ملكت في بنك الكرامة والجهاد أكبر رصيد، واصبحت هشتاق الشعوب المسلمة والكافرة، وانت الوحيد الجيد وانت الحر لا يوم الوعيد، هذا لأن الله سخر لك قيادها نادرة والشعب كله فوضك يا صاحب القولة السديد، لا قلت حاضر جاوبت كل القبائل حاضرة، عسن حكام العرب عسن حكام العرب من صدق قولك تستفيد، ولا الشعوب العاثرة في دربة شعبك سائره، لو يعقدوا في اليوم قمة يا العبيد انهما عبيد للغرب وإسرائيل وامريكا العجوزة الفاجرة، أطفال غزة أطفال غزة في غضون الثانية يسقط شهيد، والمملكة في موسم الترفيه تلعب باصرة، وإحنا قضيتنا فلسطين الأبية ما نحيد، وسيف قائدنا على رأس اليهودية شاهرة، يوماً يوماً ذبحت القدس بيدك من وريدة للوريد، والقيت صنع عقرب الغزة من دبي والقاهرة، إحنا لها وإحنا لها وإحنا للباسة الشديد، وإحنا الصقور الجارحة وإحنا الوحوش الكاسرة، وعندنا خوض المعارك ضد الأعداء يوم عيد، والموت لإسرائيل منا والقوى المتآمرة، قام اليمن يبني بموقف شعبه المجدة التليد، وقادته صارت بفضل الله قيادة قادرة، هذا جديد يا من تخبرتني ويشا الجديد، والجيد ما يصبر على وجعها واللي في خاطره، عندي رسالة للعرب لا أقولها يمكن تفيد، اليوم دنيا يا عرب ثوره وغدوها آخرة، اليوم دنيا

0: ينثروا وغدوة آخرة. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: كل ما في الأكوان من آيات.
2: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
3: إن لجوا إليه أوى، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
2: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
3: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
2: حقائق في دقائق،
4: حقائق في دقائق،
2: برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
3: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
2: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
3: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، استمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
2: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
5: مظهر للمراد من كلماتك.
2: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:43 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.
1: ودليل على كمال صفاتك.
6: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن، قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك، أنت شعب عظيم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: موقفنا ثابت مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي وأيضا في مواجهة الأمريكي. أمريكي عندما يشترك في العدوان على فلسطين بأكثر من مسألة الدعم بالعدوان المباشر، أو يشترك في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران أو على أي بلد مسلم يدخل في مواجهة معه، فنحن ننظر هذه النظرة الواسعة، أننا أمة واحدة، علينا مسؤولية واحدة، علينا أن نعالج في واقع أمتنا حالة الفرقة والشتات التي يستغلها الأعداء لاستهداف شعوب أمتنا.
1: تأكيدا لموقف اليمن المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا، فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر، ولن نسمح لهذا الكيان المجرم المدعوم أمريكياً من تنفيذ مخططاته في المنطقة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية،
1: وقفات بكل أنواعه في مقدمتها الوقفات الجبلية المبهجة العظيمة المعبرة عن العزة الإيمانية لشعبنا العزيز.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
5: بثلي. انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
7: لحظة، انت رقمك 7 فوق.
5: ايوه
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من 7 فون، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7 فون، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك
8: باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
12: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
13: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلوي. أصلوهم قتلا. تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها وتوظيفها في التعامل مع الواقع المعاصر. أبرز هذه الدروس: الدرس الأول أن طي المظالم لا ينهيها بل يدفعها للانفجار بطرق غير محسوبة. رأينا في الدرس الماضي أنه عندما تم تجاهل قضية شهداء تنومة في معاهدة الطائف لم ينهي الغضب الشعبي، وأنه حين تجاهل النظام السعودي هذه المظلومية فإن المبادرات الفردية المجتمعية تحركت بالنيابة عن الحكومة اليمنية، وهذا ما رأيناه في حركة آل حاضري الشعبية. هذا التجاهل في معاهدة الطائف لهذه القضية ترك في النفوس شعورا بالغيظ والخذلان، مما دفع بعض الأفراد إلى محاولة الاقتصاص بأنفسهم. وهذا يعلمنا أن العدالة المؤجلة قد تتحول إلى ردود فعل فردية أو شعبية مجتمعية خارج إطار الدولة. وفي واقعنا اليوم لابد من معالجة المظالم الكبرى بإنصاف حقيقي حتى لا تتحول إلى أزمات متجددة. إن الحقوق إذا دفنت سياسيا عادت إلى الظهور اجتماعيا ونفسيا وربما بعنف. واليوم إن لم تعالج هذه القضايا السابقة وقضايا العدوان، على النظام السعودي أن يعلم أنه إذا لم تعالج هذه القضايا وقضايا العدوان الذي بدأ منذ 2015 إلى اليوم فإنها ستظل قنابل موقوتة يمكنها أن تنفجر في أي وقت. الدرس الثاني أن القوى الناعمة مثل العلماء والدعاة والإعلاميين والأكاديميين يمكن أن تكون أخطر من الجيوش عندما تستخدم لتغيير ثقافة وهوية المجتمعات المستهدفة. لقد تبين لنا من الدرس السابق كيف استخدمت السعودية البترودولار لشراء عملاء في اليمن عبر لجان خاصة، ودعموا دعاة وهابيين لتغيير ثقافة اليمن وهويته الإيمانية اليمانية. هذه القوى الناعمة نجحت في الحقيقة في خلق قاعدة من العملاء المنافقين الذين هيأتهم السعودية ومن معها ومعسكر السعودية ومن بعدهم أمريكا، هيأوهم لأن يكونوا مقاتلين في صفوف العدوان لاحقا ضد بلدهم اليمن. في واقعنا المعاصر الحروب لا تربح فقط بالدبابات والطائرات بل بتغيير وعي المجتمعات وشراء النخب والعلماء والإعلاميين. أي مجتمع يريد الحفاظ على استقلاله الثقافي والفكري عليه أن يحمي مؤسساته التعليمية والإعلامية من الاختراق والتمويل المشبوه. والدرس الذي يجب أن نستفيده دائما أن الجيوش تهزم الجيوش لكن القوى الناعمة تهزم الهويات والضمائر إذا لم تحصن المجتمعات بالقيم والوعي. الدرس الثالث استعادة الهوية والوعي التاريخي، هذا شرط مهم وأساسي للتحرر من التبعية. رأينا في الدرس الماضي أن المجتمع اليمني حين استعاد وعيه في ثورة 21 من سبتمبر 2014 ميلادية بثقافته بتاريخه بهويته الإيمانية بدأ يكشف حجم الاختراق الكبير الذي كان المعسكر الوهابي النجدي الأمريكي البريطاني كان قد تغول في جسم اليمن. النسيان والتجهيل يجعلان الناس أكثر قابلية لقبول الهيمنة وتبريرها والدفاع عن أدواتها، لكن الوعي بالتاريخ بالجذور بالعدو وأدواته هذا يعيد للمجتمع ثقته بنفسه وقدرته على اتخاذ قراره. وفي واقعنا لابد من بناء وعي وطني متين يكشف مشاريع التبعية ويحصن الأجيال من الاستلاب. التحرر الحقيقي يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات يبدأ من تحرير الوعي قبل تحرير القرار والسياسة، وهذا ما فعلته ثورة 21 من سبتمبر وتفعله أيضا لا زالت حتى اليوم. طبعا كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا كيف عبر الشعر اليمني الفصيح والشعبي عن وجع مجزرة تنومة وغضب اليمنيين من قتلة الحجاج. وسألنا أيضا وقلنا كيف وصف الشعراء اليمنيون مشاهد الجثث المتروكة للوحوش والطيور في تنومة، ولماذا قالوا عن مرتكبيها بأنهم كلاب النار وحثالة أهل النهروان. وسألنا أيضا وقلنا لماذا أعلن السيد العلامة الشاعر طبعا يحيى ابن علي الذاري رحمه الله أنه لا يأسى على شيء في حياته إلا على أمرين لم يفعلهما، الأول قتال الصهاينة في فلسطين، والثاني قتال آل سعود الوهابيين. كان يتمنى أن يكون قد حقق هذين الهدفين في حياته. لماذا أعلن هذا؟ والواقع أن الأدب اليمني فاض حزنا وأسا على الشهداء وتحريضا بالانتصاف لهم. حينما وقعت المجزرة في نفس السنة كتب العلماء والشعراء أدب، وصلنا بعض هذا الأدب بنوعيه، النوع الفصيح والشعبي. كانوا يحرضون على الانتصاف لهؤلاء الشهداء، يفندون عقائد الوهابين التي أدت إلى قتل هؤلاء المسلمين بعد تكفيرهم. هذا التنوع في الشعر يشير إلى تنوع المتفاعلين مع القضية رسميا، وعبر عنه الشعر الفصيح، وشعبيا أيضا عبر عنه الشعر المجتمعي طبعا بشكل غالب. ويمثل ذلك الأدب أصدق تعبير عما كان يدور في الوسط العلمائي والوسط الرسمي والشعبي من تفسيرات للحادثة والتوجهات إنزائها في ذلك الحين. وبين يدينا عدد من القصائد المعاصرة التي قيلت في ذلك الوقت في عند الحدث بعد الحدث مباشرة. وأول تلك القصائد للسيد العلامة الحسن بن عبد الله الضحياني، متوفى في عام 1352 هجرية، وقد أبدأ في قصيدته حزنه الشديد على ما سماه بخبيثات مكروه نجمت في عصره، يصيرنا طعم الشهد مرا. واعتبر حادثة المجزرة طعن في أديم المسلمين ونازل عظمى تعمهم جميعا، حيث غدا وافد البيت العتيق مجندلا، وقد حاطت به تلك الجموع بأسرها. ثم وجه دعوته في القصيدة إلى الإمام يحيى حميد الدين بأن يفرغ قلبه ويوسع صدره لهذه القضية، وليس لملحان وريمة وبني قيس وما شاكلها، وأن يطلق نداء الجهاد في عباد الله من كل وجهة لأخذ الثأر من هؤلاء القتلة. يقول في هذه القصيدة السيد العلامة الحسن بن عبد الله الضحياني: خبيثات مكروه نجمن بوقتنا، يصيرن طعم الشهد في نفسه مرا. وكيف يطيب العيش والحال ما ترى، لمن يعقل المكروه والنفع والضر. وسيار بيت الله فرق شملهم، وحرمته مهتوكة جلدها يفرى. ينام بنا المجد الأثيل، ومثلكم إذا جد يشفي غيظ من كان مغبرا. فكيف وهذا طعنة في أديمكم، ونازلة عظمى تعمكم وطرا. قد وافد البيت العتيق مجندلا، قتيلا بأرض ما حفرتم له قبرا. أكيلا لأصناف السباع وغيرها، على غرة كرت عليه إذا كرا. أحاطت به تلك الجموع بأسرها، فقل يا لها من وقعة تقسم الظهر. وقل يا لها من وقعة ما أشدها وأعظمها صدما وأقبحها غدرا. محاربة بيت الإله ووفده، محاربة بيت الإله ووفده، ومن حارب البيت العتيق أتى كفرا. إليك أمير المؤمنين رفعتها، ففرغ لها قلبا وسع لها صدرا. وهكذا استمر في قصيدته إلى أن إلى آخرها، وهي قصيدة كما ذكرت معناها سابقا. القصيدة الثانية للسيد العلامة يحيى بن علي الذاري، المتوفى في عام 1364 هجرية، والذي كان بعدها لا يأسى ولا يحزن إذا جاءه الموت إلا على أمرين لم يفعلهما في حياته. كان يصرح هكذا، كان بيودي أن يفعلهما قبل موته. ما هما هذان الأمران؟ قتال الصهاينة في فلسطين المحتلة، وقتال آل سعود الوهابيين، أنه لم يتمكن من ذلك. طبعا أشار الشاعر العلامة الكبير، وهو كان من أكبر علماء، من أكابر علماء اليمن، أشار في قصيدته إلى حزن عميق وغضب عارم اجتاح اليمنيين بشكل عام، وذكر مكان وقوع المجزرة، وصف مرتكبيها بأنهم الخوارج الناكثون المارقون، واعتبرها صدا عن البيت الحرام. ولم يفت وصف مشاهد بشعة من المجزرة، حيث تركوا الحجاج للوحوش والطيور، وعاد ليذكر بالسبب، هو أن المجرمين خوارج تكفيريون من حثالة أهل النهروان، وقد أرادوا الثأر من الإمام علي باعتبار هؤلاء الحجاج من أنصاره. وبينما اعتبر فيها الحجاج شهداء، بيّن أن مشكلة هؤلاء القتلة ليست في الحجاج، لكن مشكلتهم كما ذكر العلامة الكبير الذاري هي أنهم ضد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، حيث حكروا قدره صلى الله عليه وعلى وسلم وكفروا أمته. ثم انطلق في قصيدته يهددهم بالقتال بحرب تشيب الرأس، ذلك أنهم أخبث الناس فرقة. والتفت إلى أبناء الشعب اليمني يحرضهم على قتال المعتدين وأخذ الثأر منهم، مذكرا إياهم ألا يقبلوا الدنيا في دينهم، ودعاهم ودعا المسلمين جميعا من كل قطر للتحرك في هذه المهمة، وحث أولي الأمر على قيادة هذه المهمة، وأن رب العالمين قد أقام عليهم الحجة، وأن الناس لا يستطيعون التحرك إلا بأولي الأمر. وختم بالتحذير الحكيم أنهم إن ناموا عن تلك القضية فلن يفلحوا بعدها أبدا. وبالفعل تحقق ما قاله السيد العلامة الشاعر يحيى بن علي الذاري، المتوفى في عام 1364 هجرية، التي يقول في بعض قصيدته، في قصيدته، وسنقرأ بعضا منها. يقول فيها: ألاما لطرف فاض بالهملان، بدمع على الخدين أحمر جاني. ومن لحشاشات تلظى سعيرها، ومن لفؤاد جاش بالغليان، لخطب تخر الشامخات لهوله، أناخ بقاص في البلاد وداني، بما كان في وادي تنومة ضحوة، وما حل بالحجاج في سدواني، من المارقين الناكثين عن الهدى وعن سنة مأثورة وقراني، من ابن سعود والخوارج قومه، على غير ما جرم جنت يداني. عن البيت ذي الأستار صدوا وفوده، وباتوا بطرق الغي، وباتوا بطرق الغي في جولاني، ولم يرغبوا إلا ولا ذمة لهم ولا واجبا من حرمة وأماني، أحلوهم قتلا وسلبا، وغادروا جسومهم صرعى ترى بعياني، تنوشهم وحش الفلات وطيرها، لعمرك لم تسمع بذا أذناني. لذا لبس الإسلام ثوب حداده، وناح ونادت حاله بلساني، ليبكهم البيت العتيق وطيبة وزمزم والتعريف والعلماني، وتبكهم تلك المشاعر عن يد، وتبكهم الأملاك والثقلان. حثالة أهل النهروان تذكروا مواقع سيف صارم وسنان، لحيدرة الرب الفضائل والعلا، بكل مروق ظل ذي ميلاني. يقول أنهم تذكروا ما كان قد فعل بهم حيدر رب الفضائل الإمام علي عليه السلام، وأرادوا أن ينتقموا من المسلمين ومن أتباع رسول الله وأتباع أهل بيته وأتباع الإمام علي عليه السلام. وهكذا واصل في قصيدته على هذا النحو، إلى أن قال رويدكم يا أخبث الناس فرقة، يخاطبها النجد، رويدكم يا أخبث الناس فرقة، لحرب تشيب الناصيات عواني، وضرب ببيض يجتل الهام حدها، وطعن بسمر في الأكف لداني، بأيدي بني المسلمين، بأيدي بني الإسلام، كل مجذف غيور لأخذ الثأر غير هداني، فهيا بني الدين الحنيفي شمروا سراعا بلا ريب ولا بتواني، تنادوا لأخذ الثأر من كل وجهة، فقد عظمت فيكم جناية جاني، أترضون في أديانكم بدنية، أترضون في أعراضكم بهواني، وشنوا عليهم غارة بعد غارة، وحسوهم قتلا بكل مكان، وسوقوا إليهم فيلقا بعد فيلق، وكل جواد سابق لرهاني، وكل سلاح قد أعد ومدفع لإعفاء شأفات وهدم مباني، دعوتكم من كل قطر ولم أقل أيا لفلان، لا ولا لا ويا لفلان، هززت بها أعطاف كل مجرب مقالة مشحوذ الغرار يماني، ولكنني منها أخص مؤنبا أولي أمركم من نازح ومداني، فحجة رب العالمين عليهم مؤكدة ما أشرق القمران، فما الناس إلا بالسرات تقودهم لإدراك ثارات ونيل أماني. ثم يقول في كلمة حكيمة ختم قصيدته بها، لئن نمتم عن هذه وقعدتم لقد حيل بين العير والنزوان. هذا مثل، عندما يقال لقد حيل بين العير والنزوان، يعني مثل يضرب به على أن عندما يفوت الأمر، يقال إذا فات الأمر الذي كان يراد ويطلب، فإذا فات يقال لقد حيل بين العير والنزوان، يعني العير هذا الإبل لا ينزو ولا على أنثاه، فصار مثلا. قال لئن نمتموا، الشاعر يقول لئن نمتموا عن هذه، إذا لم تدركوا الثار، إذا لم تقوموا بالاقتصاص وقعدتم، خلاص ما عاد يقع منكم شيء، خلاص انتهى الموضوع، لقد حيل بين العير والنزوان. وما أصدق قوله في هذه القضية، فعندما لم يحصل الموقف الذي كان يجب أن يكون، طبعا لظروف سابقة شرحناها، بالفعل عاد العدو للعدوان على شعبنا وعلى أمتنا، وقد نسي الشعب اليمني ما الذي حصل به في ذلك الوقت المبكر. والآن إلى إضاءة من تراجم الناجين من شهداء تنومة، أولهم الحاج صالح اليمني. هذا الحاج صالح هو بيضاني، من أصله من البيضاء، وكان قد حج مع زوجته التي كانت حاملا طبعا، ولما وقعت المجزرة لجأت الزوجة إلى قرية مجاورة للحادثة، وكأن هذا الحاج وزوجته كان موجودين في القافلة الأخيرة، قافلة سدوان، وأمكنهم الفرار والاختباء قبل مجيء ذلك الجيش التكفيري الخبيث الذي استأصل الحجاج، فاختبأت فيها، وفي اليوم التالي عادت لتبحث عن زوجها، فوجدته جريحا قد كسرت رجله، فبقي في تلك الناحية من عسير حتى جبرت رجله والتأم جرحه، وأثناء ذلك ولدت زوجه الحامل ولدهما أحمد بن صالح، ثم حجا في العام القابل، يعني في العام القابل حجا، استقر في بعض المناطق العسيرية وكأنهما هناك عند بعض الخيرين، ثم حجا في العام القابل ورجع إلى اليمن، ولكن ليس إلى البيضاء، بل إلى قرية بيت الحربي في جبل مران في صعدة، واستقرت الأسرة فيها وعملوا هناك في مزارع البن، وكبر الولد أحمد أحمد بن صالح اليمني هذا، ولذلك قال اليمني، المران سموه باليمني باعتبار أنه جاء من جهة يمن، من جهة يمن التي البيضاء منها طبعا، وأطلق عليه هذا اللقب فصار اليمني، لقبه اليمني. طبعا الولد أحمد بن الحاج صالح هذا كبر وصار من الميسورين في منطقة مران، ملك المزارع وملك المزارع، وصار من التجار الأغنياء، ثم استقر في مدينة ضحيان أيضا، وله أولاد وأحفاد هناك، ولا يزال يتذكر حكاية والديه لفظاعة أولئك التكفيريين. يعني أنا أروي هذه القضية عن السيد العلامة عبد الملك بن يحيى الضحياني حفظه الله، رواية عن الحاج أحمد بن صالح اليمني ابن الناجي، هذا ابن الناجي أحد الناجين. الحاج أحمد بن صالح لا يزال يتذكر حكاية والديه كيف كانت فظاعة أولئك التكفيريين، وكيف نهبوا وقتلوا وسلبوا الحجاج المغدورين الشهداء الضحايا الأبرياء. أيضا من الناجين زوجة الحاج صالح اليماني البيضاني المتقدم ذكرها مع زوجها. أيضا من الناجين السيد ضيف الله المهدي من محل العرينة عمار إب من محافظة إب، وكان قد أفلت من المجرمين في المجزرة بحيلة اتخذها طبعا، حيث رمى بنفسه بين دماء كثيرة وامتد بينها حتى ابتعد عنه القتلة، ثم تم مطاردته ومطاردة آخرين بعد ذلك من الجيش النجدي أصحاب الإبل، فاختبأوا عنهم ثم التقاهم قطاع طرق في الطريق وسلبوهم ثيابهم، ولم يتركوا على أجسامهم شيئا من اللباس سوى السراويل، إلى أن وصلوا إلى قرية صغيرة كان بها ذلك الرجل الصالح الذي أكرمهم وآمنهم حتى وصولهم إلى مركز حكومي الذي قلنا إنه مركز بارك، وذكرنا قصة ذلك الرجل الصالح الذي كان استثناء في تلك المنطقة، حيث كان آواهم وأضافهم في بيته، ولما لم يجد ما يكسوهم به بعد أن سلبوا قطع فراش بيته لكي يسترهم به ويلبسهم إياه. أيضا من الناجين عبد الله بن أحمد الجوي من قرية عرجز من عزلة الثلث حراز مديرية مناخة محافظة صنعاء. وأيضا من الناجين السيد العلامة عبد الله، السيد عبد الله بن حسين بن محمد شمس الدين الحرجي، هذا الرجل تلطخ ثيابه بالدماء وانغمس بينها فظنوا أنه قتل، وكان ابنه المرافق له قد ظن أنه قد قتل وفر من مكان المجزرة، ولما عاد يبحث عنه وجده حيا، وكانت له جنبية خبأها في مكان هناك ثم وجدها وهي مشهورة، وما زالت مع ورثتهم حتى اليوم تلك الجنبية. فاستقر ولده العلامة العابد حسين الحرجي، حسين بن عبد الله بن حسين طبعا، استقر في مدينة النظير في رازح، وكان قد ترجم له وعرف به الشهيد دكتور عبد الكريم جدبان رحمه الله، وترجم له كذلك، تم ترجمته سابقا، وأفاد أيضا هذه من إفادة الأستاذ العلامة عبد الملك بن يحيى الضحياني حفظه الله، السيد العلامة عبد الملك بن عبد الله عبد الملك بن عبد الله عبد الملك بن يحيى الضحياني حفظه الله. والآن إلى الأسئلة الختامية، وهي: واحد، لماذا حملت قصائد كل من الإرياني والحجري التي سنقرأها إن شاء الله في الحلقة المقبلة، لماذا حملت ابن سعود المسؤولية المباشرة عن مجزرة الحجاج وفندت ذرائع التكفير والاستباحة؟ السؤال الثاني، ماذا قال القاضي الحجري عن كلب الجحيم؟ من هو كلب الجحيم الذي يذبح أولاد النبي وشيعتهم ويطرحهم للذيب والنسر؟ ودعوته للإمام يحيى بأن يصول صولة حيدرية، وعن دعوته طبعا، ماذا قال عن دعوته للإمام يحيى بأن يصول صولة حيدرية ويفرض معونة على البلاد لتجهيز الجيوش لأخذ القصاص؟ والسؤال الثالث، لماذا تحولت القصائد اليمنية بعد تنومة إلى نداء تعبئة وجهاد وليس مجرد رثاء للشهداء والبكاء عليهم؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي إن شاء الله ما سنحاول البحث عنها والإجابة عليها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيره.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة انت رقمك 7-0.
4: ايوة
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

قراءة في الخبر وتحليل لما وراءه من رسائل ودلالات ومتابعة لأبرز القضايا التي تشغل الرأي العام. هذا هو أفاق الخبر الذي يطلع عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. حلقتنا اليوم في محورها الثاني تتناول خروقات العدو الصهيوني وارتكابه مجازر جديدة أوقعت عشرات الشهداء والجرحى في القرى والبلدات اللبنانية بالتزامن مع محاولات توغل فاشلة واجهتها المقاومة بعمليات نوعية أوقعت خسائر كبيرة في صفوف قوات الاحتلال، وما تشير إلى هذه التطورات حول مستقبل التفاهمات القائمة وحدود الدور الأمريكي وسيناريوهات الرد المقبلة من قبل محور المقاومة. كما نختم هذه الحلقة مستمعينا برصد أبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهم القضايا والأحداث. أهلا بكم. إذن مستمعينا نبدأ المحور الأول من آفاق الخبر بقراءة أبرز الأخبار والمستجدات خلال 24 ساعة الماضية. جددت وزارة الخارجية والمغتربين تحذيرها لكيان العدو الإسرائيلي من استمرار عدوانه على لبنان، والذي أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف وتدمير الأعيان المدنية منذ مطلع مارس الماضي. وأكدت الوزارة في بيان لها أن العدوان الصهيوني يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا فاضحا لمذكرة التفاهم التي نصت على الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية العدوانية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأضاف البيان أن كيان العدو الإسرائيلي يسعى للتصعيد بهدف تقويض مساعي إنهاء العدوان وإفشال تحقيق الاستقرار، مشددا على أن محور الجهاد والمقاومة لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذا التصعيد، ومباركا العمليات البطولية للمقاومة اللبنانية في كبح جماح العدو كحق مشروع كفلته القوانين الدولية. شهدت العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات وقفات جماهيرية حاشدة عقب صلاة الجمعة أمس تحت شعار يمن الأنصار في جهوزية واستنفار، تنديدا بالإساءة المتكررة للمقدسات الإسلامية وتأكيدا على استمرار التعبئة ومواجهة قوى الاستكبار العالمي. وعبر المشاركون في الوقفات بقرى وعزل ومديريات أمانة العاصمة والمحافظات عن غضبهم وإدانتهم الشديدة لإساءة المجرم المتغطرس ترامب إلى مكة المكرمة أطهر وأقدس بقاع الأرض وقبلة المسلمين. وجدد المشاركون التأكيد على الجهوزية العالية والاستنفار الكامل لمواجهة أي تصعيد والاستعداد التام لتنفيذ خيارات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وخوض معركة التحرر والاستقلال حتى تحقيق النصر. وجهت الجمهورية الإسلامية في إيران سلسلة رسائل تحذيرية حاسمة للعدو الأمريكي من مغبة الالتفاف على التفاهمات، مؤكدة أن عدم ضبط السلوك الصهيوني سيقود لمعاقبة رعاته في واشنطن. وقال مستشار قائد الثورة الإسلامية اللواء محسن الرضائي إن الحرب والدفاع لم ينتهيا بعد، لافتا إلى عدم الثقة بالعدو الأمريكي ومشددا على أن جبهة المقاومة حمت دول المنطقة من السقوط تحت الاحتلال الصهيوني. من جهته أيضا حذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي من أن خرق واشنطن لبنود مذكرة التفاهم سيكلفها ثمنا باهظا أوله رد ذكي ورادع، مؤكدا ثبات موقف طهران الداعم للبنان وغزة. في السياق كذلك أكد حرس الثورة الإسلامية والجيش الإيراني في بيانين منفصلين أكد الجهوزية التامة والأيدي على الزناد لإنزال هزيمة تاريخية بالعدو الناكث للعهود في حال تلقي الأوامر من القائد الأعلى. أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي ونظيره الباكستاني محمد إسحاق دار في اتصال هاتفي عن قلقهما البالغ إزاء استمرار خروقات كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في لبنان. وحذر وزير الخارجية الإيراني من تداعيات أي نقد للالتزامات الواردة في مذكرة التفاهم، محملا الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الإجراء. هذا وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تأجيل الاجتماع الدبلوماسي الذي كان مقررا عقده في سويسرا إلى موعد آخر جراء الاعتداءات الصهيونية المتواصلة جنوب لبنان. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة أسقطت مشروع إنهائها وستواصل القتال حتى تحرير كامل الأرض اللبنانية،
وإخراج الإسرائيلي حتى آخر شبر. وفي كلمة له خلال مراسم المجلس العاشورائي المركزي قال الشيخ نعيم قاسم إن المقاومة اتخذت قرارا كربلائيا بالصمود والثبات في الميدان، معتبرا أن كل خطوة ترفض الوصاية الأمريكية والاحتلال الصهيوني هي انتصار. وأوضح الشيخ نعيم قاسم أن الأعداء داروا مؤامرة خطيرة وحصارا ماليا وعسكريا مطبقا لإسقاط المقاومة ودفع بيئتها للانقلاب عليها، مؤكدا إفشال مؤامرة الفتنة الداخلية ومجددا العهد على المضي في مشروع التحرر ونصف المخططات الصهيونية حتى زوال الاحتلال. كشف موقع مواج ميديا البريطاني في تقرير له عن التداعيات الكارثية لإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب في آن واحد على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة الدولية. وأوضح التقرير المترجم أن استخدام إيران لحصار مضيق هرمز كورقة ضغط في المفاوضات مع واشنطن أثبت أن عمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر لتهديد السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي عبر مضيق باب المندب فعالة بنفس القدر، مشيرا إلى أن إغلاق المضيقين معا يشكل أسوأ سيناريو للتجارة الدولية وصادرات النفط والغاز العالمية. أقرت قوات العدو الصهيونية بمقتل 4 من جنودها وإصابة 7 آخرين أثر انفجار مباشر استهدف دبابة عسكرية تابعة لقواتهم في محيط بلدة تبنين بجنوب لبنان. واعترفت قوات العدو في بيان رسمي أن من بين القتلى قائد الكتيبة 52 الضابط بمرتبة مقدم دور جداليا بن شمعون، مشيرا إلى أن الدبابة المستهدفة تابعة للواء عغفعاتي وتعرضت لإصابة مباشرة خلال الليل مما أسفر عن تدميرها بالكامل ومقتل وإصابة من كانوا على متنها. وجه الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة تحية لسواعد مجاهدي حزب الله في لبنان الذين يكبدون العدو الصهيوني خسائر فادحة في إطار التصدي البطولي للعدوان. وأكد أبو عبيدة أن محاولات الاحتلال للفصل بين جبهات المقاومة هي محاولات عبثية لن يجني منها سوى الخيبة والانكسار. وفي السياق الميداني تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان تصديها لتوغلات العدو لا سيما في منطقة كفر تبنيت وعلي الطاهر وسط اعتراف وسائل الإعلام العدو بإخفاق القوات الاحتلال في احتلال مرتفعات نبطية وتدمير العديد من دبابات بصواريخ مضادة للدروع ومسيرات انقضاضية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 47 مواطنا وإصابة 97 آخرين جراء الاعتداءات المكثفة التي شنها الجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ منتصف الليل وحتى عصر أمس الجمعة. وأشارت الوزارة في حصيلة تراكمية محدثة إلى أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس الماضي بلغت 3980 شهيدا و12001 من الجرحى والمصابين. وفي الختام حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من استمرار سقوط الضحايا بين الأطفال في قطاع غزة واصفة الهدنة المعلنة بأنها تحولت إلى وهم مميت للأطفال والشباب. وأوضح المتحدث باسم المنظمة جيميس ألدر أن 265 طفلا أن 265 طفلا استشهدوا في القطاع منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي جراء استهدافهم المباشر بالرصاص والمسيرات في خيامهم ومنازلهم أو بسبب انفجار مخلفات الفوسفور والذخائر غير المنفجرة بين الأنقاض، منتقدا غياب الإرادة السياسية الدولية لوقف هذه الجرائم.

0: إذن نكمل معكم مستمعينا ونواصل معكم آفاق الخبر وننتقل إلى المحور الثاني، محور اللقاء والتحليل. في وقت كان يفترض أن يشكل فيه وقف العدوان على لبنان البند الأول والأساس في أي تفاهمات أمريكا إيرانية، عاد العدو الصهيوني إلى تصعيد اعتداءاته وارتكاب مجازر جديدة أوقعت عشرات الشهداء والجرحى في القرى والبلدات اللبنانية، بالتزامن مع محاولات توغل فاشلة واجهتها المقاومة بعمليات نوعية أوقعت خسائر كبيرة في صفوف قوات الاحتلال. هذه التطورات تطرح تساؤلات مهمة حول مستقبل التفاهمات القائمة وحدود الدور الأمريكي وسيناريوهات الرد المقبلة من قبل محور المقاومة. وللحديث حول ذلك يسعدنا في هذه الأثناء أن نستضيف الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. حياكم الله أستاذ.
1: حياكم الله وفي السادة المستمعين والمتابعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بكم. نتشرف بكم سيد الكريم. بداية، كيف تقرؤون استمرار الجرائم والاعتداءات الصهيونية على لبنان رغم أن وقف العدوان على لبنان يعد البند الأول في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟ هل يمكن اعتبار ما يجري يعني خرقا مباشرا للتفاهم منذ لحظاته الأولى؟
1: نعم، هو في الحقيقة خرق، ولكن هناك تفسيرات كثيرة لهذا الهجوم، ولها علاقة بالميدان ولها علاقة بلبنان ولها علاقة بالاتفاق بورقة التفاهم.
0: نعم.
1: والتفاوضات التي كان متوقع أن تجري بالأمس ولكنها ربما تأخرت، ولكنها ستكون قريبا.
0: نعم.
1: التفسير الأول ميدانيا، كيان العدو الإسرائيلي هو كان يريد أن يقوم بعملية عسكرية ميدانية ينتقل بها إلى تموضعات، هو يعتبر أن التموضعات في جنوب لبنان في المنطقة التي يسميها المنطقة العازلة لن تكتمل إلا إذا تمكن من الوصول إلى تلة علي الطاهر والمنطقة المحيطة بها، لما لهذه المنطقة استراتيجيا من إطلالها على النبطية، والنبطية مدينة النبطية لها يعني حضور أكبر، خاصة أنها عاصمة الجنوب، عاصمة إقليم الجنوب.
0: نعم.
1: هذا السبب كان دفع العدو الإسرائيلي بقوات برية، ولكنها وقعت في كمين كبير للمقاومة لحزب الله، واضطر كيان العدو الإسرائيلي أن يصعد لإلغاء يعني مفعول يعني هذه الانتكاسة الميدانية الكبيرة، لأنها ستدفعه إلى الانسحاب وانسحابات متعددة. المسألة الثانية، هناك خلافات أمريكية إسرائيلية على المستوى، يعني هي الخلافات هي متوقعة ولكنها لا تعني بالضرورة أنها يعني خلاف كبير وعميق بين الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو الإسرائيلي، ولكن هناك خلافات دائما ما يكون لها ارتباط بتضارب المصالح الأمريكية والإسرائيلية في نفس الوقت.
0: نعم.
1: وفي هذه الحالة هناك تضارب في الواقع، يعني كيان العدو الإسرائيلي ويريد أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في دعمه وأن لا تذهب إلى اتفاق فيه خسارة كبيرة وفشل كبير جدا، لأن لهذا الفشل الكبير في إيران تداعيات لم تقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية وإنما ستشمل المنطقة، وهذا ما كنا نتحدث عنه دائما. وبالتالي هناك ارتباط بين التصعيد الإسرائيلي الذي يريد أن يخلص بعض الأوراق من هذه الناحية.
0: نعم.
1: المسألة الثالثة يعني لها ارتباط بأنها كانت بتوقيت يعني له علاقة بالبدء التفاوضات على ورقة التفاهم بعد ورقة التفاهم في سويسرا، ولو أنها يعني غير مؤثر هذا التصعيد لأنه كان متوقع، يعني عمليا يعني معاداة الاشتباك التي فرضتها الجمهورية الإسلامية في على المنطقة ككل، يعني مسألة وحدة الساحات أو معادلة وحدة الساحات هي تأخذ مساحة يعني مطاطية، يعني لن تكون حاسمة بـ100%، ولكن ستكون هناك نوع من الاختراقات، نوع من الانتهاك لهذه المعادلة، وهذه طبيعة المعادلات في الواقع.
0: نعم.
1: المعادلات من هذا النوع تأخذ هذا البعد، يعني فيها نوع من الانتهاكات، لأن العدو الإسرائيلي يريد ألا تتثبت هذه المعادلة، وهذه المعادلة هي يعني هناك دول حتى دول عربية في الحقيقة وحتى السلطة اللبنانية العميلة كذلك ودول وأنظمة في المنطقة العربية يعملون على أن لا يكون هناك تثبيت لهذه المعادلة، لأنهم يرون أن هذا انتصار كبير لإيران وأنها بداية يعني تأثير الانتصار الإيراني عن المنطقة، وذلك ستبقى مسألة الانتهاكات قائمة خلال 60 يوم وربما حتى فيما بعد 60 يوما.
0: طيب على مستوى الـ يعني الرد في حال استمرار الاعتداءات هذه الصهيونية واستمرت أمريكا في عدم كبح سلوك الاحتلال، يعني ما هي السيناريوهات المتوقعة للرد من قبل حزب الله ومن قبل محور المقاومة؟ يعني هل يمكن أن نشهد يعني انتقالا إلى معادلات أكثر صرامة خلال المرحلة المقبلة، يعني على ضوء ما سمعنا وما قرأنا أمس في التصريحات الإيرانية؟
1: بكل تأكيد، يعني إيران هي أن تسمح بأن تنهار معادلة الاشتباك ومعادلة وحدة الساحات، والولايات المتحدة الأمريكية كذلك هي تريد أن لا تتأثر المفاوضات بالخروق خروقيا العدو الإسرائيلي. ولذلك إذا قرأنا تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وتصريحات الخارجية وتصريحات حتى يعني دول أخرى، نجد أن هناك يعني نوع من الإدانة ولكن غير الصريحة لهذا التصعيد الإسرائيلي وحتى دعوات للانسحاب. هناك يعني طريقة هم يريدون أن يفعلونها وهي المرتبطة بالتفاوضات المباشرة بين كيان العدو الإسرائيلي برعاية أمريكية وبين السلطات اللبنانية في واشنطن في البيت الأبيض تحديدا، وتشرف على هذه التفاوضات الخارجية الأمريكية هي أيضا جزء من المخرج. لذلك يعني أمس الإعلان عن أن هناك اتفاق على وقف إطلاق النار بتدخل أمريكي وبتدخل كذلك إيراني وقطري يعني أدى إلى نوع من محاولة يعني إيقاف التصعيد الأكبر. هناك مسألة لها ارتباط كذلك بأن كيان العدو الإسرائيلي وهو منتشر في منطقة يعني شديدة الحساسية في لبنان، هو يخسر على المستوى العسكري، فهو هناك عملية استنزاف يعني، وحزب الله أساسا هو يريد أن يدخل كيان العدو الإسرائيلي في عملية استنزاف كبيرة إذا كانت المسألة ميدانية اشتباكات ميدانية، لأنه يستطيع أن ينفذ عمليات في الداخل مثل ما كان يحصل في عام 2000 وما قبل عام 2000 قبل طرد كيان العدو الإسرائيلي من الجنوب. يعني هذه العمليات التي يقوم بها حزب الله تشبه كذلك العمليات التي كان يقوم بها خلال المواجهة التي سبقت تحرير جنوب لبنان، وهي عمليات كانت مكلفة لكيان العدو الإسرائيلي. وبالتالي هناك يعني حتى مخاوف من البقاء طويلا في جنوب لبنان، وهذا يدفع كيان العدو الإسرائيلي لأن يكون يعني ينظر إلى التدخلات الأخرى من أجل وقف التصعيد أو من أجل خفض التصعيد أيضا تعمل لصالح يعني إيقاف الهجمات التي يقوم بها حزب الله. سنجد أنه بعد فترة سيحتاج كيان العدو الإسرائيلي أن ينسحب من المناطق التي وصل إليها والتي ينفذ فيها حزب الله كمان ويؤدي إلى استنزاف كبير لكيان العدو الإسرائيلي.
0: إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ القدير طالب الحسني، أنت صاحبي والمحل السياسي، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة من أفاق الخبر، لكم التحية.
1: شكرا
0: في أمان الله. إذن مستمعينا نواصل معكم هذه الحلقة وننتقل مباشرة إلى المحور الثالث ونقرأ جانب مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية بما كتبه زكريا الشرعبي في منصة إكس، كتب وقال: صحيح أننا في هدنة منذ 4 أعوام وهي ما يساوي نصف فترة المواجهة العسكرية، إلا أن هذه الهدنة وخفض التصعيد لم يكن غفلة عن حقوق اليمنيين، بل خضنا معركة موازية تجاوزت الوكلاء إلى من يقف خلفهم وكان من نتائجها إسقاط الحماية الأمريكية الصهيونية عن السعودية. خضنا حرب سناد لغزة فكانت نتائجها إسقاط الهيمنة الأمريكية، وكما هو معروف فالأمريكي كان معطلا رئيسيا للاتفاق والطرف الموجه في الحصار. صحيح أن السعودية استغلت هذا الانشغال اليمني وظلت مماطلة في تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، وزاد هذا الشك أو هذا بشكل كبير من معاناة اليمنيين القائمة منذ بداية العدوان، لكن لا يعني هذا أنها نجت، فقد بلغ صبر اليمنيين منتهاه وحان وقت الحساب. وهنا تأتي وكما كتب سكري الشرعبي قال، وهنا تأتي أيضا مسؤولية الجانب الرسمي، فالدولة قائمة على تمثيل مصالح الناس وكف الضرر عنهم، والمواطنون معها في هذا الجانب، وقد أثبتت مختلف المراحل هذا الاصطفاف في الجبهات والساحات، وعليه تفرض المرحلة اليوم نفيرا عاما لاستعادة الحقوق وتحرير الأرض وتحقيق السيادة الكاملة والنهضة. كتب محمد الفرح وهو عضو المكتب السياسي لأنصار الله قال، هل هذا هو الشرق الأوسط الجديد الذي صدع به المجرم نتنياهو رؤوس العالم، أم أن الحرب أعادته إلى المربع الأول؟ لم تكن إيران تمتلك سلاحا نوويا، فجاءت الحرب لتنتهي باتفاق على ألا تمتلك سلاحا نوويا، ولم يكن مضيق هرمز مغلقا فانتهت المواجهة باتفاق على إبقائه مفتوحا. أما القضايا التي قيل إن الحرب تستهدفها فعلا كالتخصيب السلمي أو الصواريخ البالستية وشبكة الحلفاء ووحدة الساحات، فقد خرجت أكثر رسوخا وتحولت إلى حقوق معترف بها بضمانة أمريكية. الدكتور صالح العمدي كتب وقال، احذروهم، أخطر من قنابل المحتل طابوره الخامس وإعلامه المأجور الذي يحاول كي وعي الشعب وزرع اليأس في نفوس الأحرار. سلاحنا اليوم هو الوعي، لا تصدقوا دموع التماسيح ممن يقتلوننا ليلا ويتباكون علينا نهارا. بصرتنا واضحة، تحرير القرار واستعادة كل شبر من أرضنا وثرواتنا المنهوبة وضرد الغزاة. خليل نصر الله وهو صحفي لبناني قال، إسرائيل تتصرف وفق وقف إطلاق النار مواصلة النار الذي حصلته واشنطن أو الذي حصلته في واشنطن، بناء عليه تعتبر أي تصدي لقواتها هو خرق. وروبيو يعتبر أن إنهاء الحرب في لبنان يكون عبر مسار مفاوضات واشنطن في تناقض واضح مع ما اتفق عليه أو ما تم الاتفاق عليه في إسلام أباد، وعليه مسؤولية فريق السلطة الكبيرة وهي من منحت الأبيب ذاك المسلك الذي لا يصب في مصلحة لبنان. نصر الدين عامر قال، سننتزع حقوقنا من كبد العدو الملعون كشعب يمني في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب، فالوضع وإن كان في المحافظات الحرة سيء إلا أنه أيضا في المحافظات المحتلة وصل إلى مستوى يفوق الوصف، ومن واجبنا جميعا رفع هذا الظلم عاجلا غير آجل. أيضا حزام الأسد قال، همسة في أذن النظام السعودي، هزم من جعلتموه حامي عروشكم وموضع رهانكم، فهل آن أوان التوبة والإنصاف للشعب اليمني وطلب الصفحي من شعب الأمة، أم أن المكابرة ستقودكم إلى مصير لا مفر منه؟ وختم مقاله حزام الأسد أو تغريدته بالقول، اللهم فاشهد. إذن مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من آفاق الخبر لهذا اليوم السبت. شكرا لكم على كرم المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة غدا في أمان الله.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد ويصلي عليه.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: استجابة للسيد سلام الله عليك.
1: وأنا أقول نحن مع السيد ونحن مع المسيرة.
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني نحن معكم.
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: شوف أنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون ويعسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: أم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطع متناثرة.
11: الله أكبر.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: الإجرام اليهودي الصهيوني الذي بلغ في علوه وعتوه واستكباره وطغيانه وإجرامه أكبر حتى من علو الفرعون، لكنه قال عنه: ولتعلن علوا كبيرا. ذكر نهاية لهذا العلو والعتو، ويقول: كسنة ثابتة، أي عودة أخرى إلى ذلك الإجرام، وإن عدتم عدنا، وإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوههم. وعد صريح بقول الله تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره. الوعد الصريح بقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصح المسلمون والعرب؟

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي، يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

أدعو شعبنا اليمني العزيز أن يكون في جهوزية كاملة وفي يقظة تامة وأن يحافظ على استقرار الجبهة الداخلية وعلى تماسكها وأن يستفيد من كل تجاربه الناجحة والعظيمة في الجولات الماضية سواء في اليقظة على المستوى الأمني أو في حالة التكافل الاجتماعي أو في حالة التعبئة العامة والأنشطة المرتبطة بالتعبئة العامة لأنها ذات أهمية كبيرة جداً.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين. قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظر فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع. قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين.

يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحداً.

وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

المبادرين بسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: تستمعون الآن لبرنامج يتن تزرع.
2: موسم حصاد أقبلت أرضي بخيرات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، مرحبا بكم وحياكم الله إلى هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على أثير إذاعة أفاق FM، صوت الوعي والبصيرة، صوت المزارعين، صوت التنمية الشاملة لبلدنا الحبيب وأرضنا الطيبة المباركة. أهلا بكم إلى حلقة جديدة يا مستمعين ومتابعين الأعزاء في كل مكان، في كل ربوع اليمن الغالي، في هذه البلدة الطيبة المباركة، في الجبال، في الوديان، في السهول، في الهضاب، في شمالها وشرقها وجنوبها وغربها. تحية لكم جميعا وأهلا بكم إلى عالم الزراعة.

0: ليت والبحر زوم وقاع قهران من وجه واحده.
1: رب المواشي ترى في لبن هالبحر زوم، وزر عرضك تجد في كل شبر مايده.
0: متى وكيف يا اخوي؟
1: لا هبت الشرقي مساريح الغنم، افزع على ارضك بحلك والمكم.
0: والله هبت رياح الشرقي،
1: وايش باقي؟ هب وزرع بالتمني، لا توقع ان تلاقي خير باقي.

إذن مستمعينا الكرام وشعبنا اليمني العزيز، كل المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج، اليمن يمضي بخطى واثقة بإذن الله تعالى، مستعينا بالله متوكلا عليه نحو الاكتفاء الذاتي رغم كل العراقيل والصعوبات والوضع المرير الذي صنعه العدوان الخبيث والحصار اللعين على بلادنا الذي نفذته أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وآل سعود والنظام الإماراتي وكل من خدمهم وشارك في هذا الحصار على شعبنا اليمني المتطلع إلى الحرية وإلى العيش بحياة كريمة. سوف يكسر هذا الحصار وسوف نكتفي ذاتيا بإذن الله بما تنتجه أرضنا بسواعد الرجال المزارعين والمزارعات والفلاحين والصيادين والتنمويين وفرسان التنمية وكل من يعمل في هذا الميدان العظيم المهم، حتى نكتفي وحتى نعيش بحياة كريمة مستغنين ومستكفين بإذن الله تعالى بما أنعم الله علينا وعلى بلدنا من خيرات ونعم وفضائل. إذن أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج يد تزرع.

0: مستمعينا الكرام، التفاح ثمرة مباركة وفاكهة جميلة، ويعني تزرع في اليمن وتنتج في اليمن في عدد من المحافظات، في محافظات أيضا يكون هناك تركيز بشكل أكبر وزراعة وإنتاج بشكل كثيف، وهذا المنتج لجودته وجمال يعني مذاقه وروعته أيضا يصدر إلى الخارج، لا يقتصر إنتاج التفاح وتوزيعه في السوق اليمنية فقط، بل يتم تصديره إلى عملاء وإلى زبائن في الخارج وإلى مستهلكين في خارج اليمن، لأن هذا التفاح وهذا المنتج فرض نفسه بهذه الجودة العالية التي يتمتع بها. اليوم نتكلم عن التفاح، محصول التفاح من كل النواحي، من الناحية الاقتصادية والغذائية والظروف وكيف يزرع، أين يعني المواعيد التي يتم زراعته فيها، أبرز أصناف التفاح التي تنتج في اليمن، تمام، ونتكلم عن النوع السكري الذي الآن بدأ يدخل في السوق، نقارن بين المنتج المحلي والمنتج الخارجي، لأنه بيجي أحيانا كان في فترة معينة بيجي منتج خارجي تقريبا تفاح إيراني، وفي كان به هذا التفاح الأحمر تقريبا أمريكا ومش عارف إيش. نتكلم عن هذه الجزئيات كلها وهذه المحاور مع ضيفنا المهندس سعد خليل، مختص إرشاد الفواكه بالإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية. طيب الله أوقاتك مهندس، وأهلا وسهلا.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: حياكم الله مهندس. إذا ما بدأنا نتكلم عن أهمية محصول التفاح اقتصاديا للمزارع والاقتصاد الوطني بشكل عام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
0: اللهم صل على وآله.
1: بالنسبة للتفاح فله أهمية اقتصادية للمزارعين وكذلك للاقتصاد الوطني بشكل عام. فالتفاح يعتبر من أهم المحاصيل الفاكهة النقدية التي تؤدي إلى زيادة دخل المزارع، حيث تساهم في تحسين دخل المزارع من الناحية الاقتصادية، حيث يعتبر عائدا ماليا مربحا مجديا للمزارعين. كذلك يعتبر من يساهم في عملية الاقتصاد الوطني من حيث تخفيف فاتورة الاستيراد للاستيراد الخارجي، وتعزيز المنتج المحلي. كذلك التفاح يعتبر مجدي اقتصاديا، حيث يحصل المزارع على أرباح قد تصل إلى مثلا في الهكتار الواحد إلى 10 أضناء، تبلغ بمقدار حوالي 5 مليون ريال يمني للمزارع في مساحة الهكتار. كذلك من الأهمية الاقتصادية للتفاح حيث يوفر فرص عمل للعاملين في سلسلة القيمة للتفاح، وخاصة في العمليات التسويقية، التعبئة والتخزين والنقل والتدريج والفرز، والعمليات التسويقية للاستغلال في العمالة والفرص العمل.
0: نعم جميل. يعني إذن هو منتج يعني له جدوى اقتصادية كبيرة بما تحدثت عنها أنت في سلسلة القيمة كاملة، وسواء بالمنتج الخام هذا المستهلك بشكل مباشر أو حتى في الصناعات التحويلية، يعني مربيات ونكهات وعصائر معلبة ومجفف أو أي شيء. نعم. طيب حدثنا يا مهندس عن الظروف البيئية المناسبة لنجاح زراعة التفاح. هل التفاح يحتاج جو معين، مناخ معين، أو أنه ممكن يزرع في أي محافظة أو في أي جو؟
1: التفاح يعتبر المناخ المناسب له هي المناطق المعتدلة المائلة للبرودة، خاصة المناطق المرتفعة.
0: نعم.
1: حيث يتراوح ما بين 300 إلى 800 ساعة حسب الصنف المزروع في هذه المناطق. بالنسبة للتربة يفضل التربة العميقة الخصبة ذات القوام المتوسط، يعني طينية مخلوطة برملية. وهذه أفضل الترب التي تزرع فيها محصول التفاح. بالنسبة للمناطق التي يحبها التفاح التفاح فيها الزراعة هي المناطق المرتفعة على ما قلت سابقا الذي ترتفع خاصة المناطق التي ترتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي 1800 متر.
0: نعم
1: نعم
0: جميل. يعني كلها مرتفعات في المناطق المنخفضة والحارة لا يمكن زراعتها.
1: أيوة يعني لا يمكن لكن مشوا بالشكل المطلوب في هذه المناطق.
0: طيب أين تتركز إذن زراعة التفاح في اليمن وما أبرز المحافظات المنتجة؟
1: تتركز محصول التفاح زراعته في المناطق المرتفعة في المناطق المرتفعات الشمالية وجزء من المناطق الوسطى. أبرز المحافظات التي تتركز فيها زراعة محصول التفاح والتي أكثرها زراعة هي محافظة صعدة، كذلك في محافظة عمران وفي محافظة صنعاء خاصة في مديرية همدان وبعض مناطق المحويت ومارب.
0: نعم بس أكثر محافظة إنتاجا
1: في محافظة صعدة.
0: هي صعدة
1: وهي التي تعزز فيها الإنتاج غزير خلال أو مدار السنة كامل.
0: طيب ما هي مواعيد زراعة التفاح يا مهندس ومراحل نموه من التشتيل حتى الحصاد؟
1: بالنسبة لمواعيد زراعة التفاح تزرع الشتلات عادة في فصل الشتاء يعني خلال شهري يناير وفبراير أثناء دور السكون. المراحل التي تبدأ بالتشتيل في المشاتل ثم النقل للحقل المستديم بعد التشتيل. كذلك بعد الحقل المستديم يتم مرحلة النمو الخضري وكذلك مرحلة الإزهار وبعد ذلك مرحلة عقد الثمار ويليها أصولا إلى النضج والحصاد.
0: جميل. طيب الآن مهندس حدثنا عن أصناف التفاح المزروعة في اليمن ومميزات كل صنف، الآن اللي في السوق كم عدد الأصناف؟ يعني
1: بالنسبة للأصناف الحالية هو أكثر زراعة في الأصناف الحالية هي صنف آنا الذي هو أكثر زراعة وأكثر انتشارا الآن في محافظة الصعدة وفي بقية المحافظات، وكذلك صنف يسمى بصنف دورست غولدن الذي يتميز باللون الأصفر ذات الطعم السكري. والأصناف المحلية اللي هو الصنف البلدي أو ما يسمى بالصنف الزجاجي في محافظة الصعدة. وهذه الأصناف أكثر زراعة في هذه في محافظة الصعدة وفي بقية المحافظات ويتم زراعتها الآن. بالنسبة للمميزات هي لها مميزات أنها مائلة للبرودة يعني تتميز في البيئة أو تنتج زراعتها في البيئة المائلة للبرودة المعتدلة، وكذلك أنها لها أكثر إنتاجية، وكذلك فالمناطق المرتفعات الشمالية يعني تميز بها هذه الأصناف.
0: جميل. طيب حدثنا عن الصنف السكري اللي تم إدخاله إلى محافظة صعدة في الفترة الأخيرة.
1: بالنسبة للصنف السكري وهو الصنف التي تم إدخاله في هذه الفترات السنتين هذا الماضية، وتم إدخاله أولا مع في مكتب الزراعة محافظة الصعدة وكذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للبحوث حيث تم زراعة أكثر من 1800 شتلة في مشتل مكتب الزراعة ولثماني أصناف.
0: نعم.
1: من هذا الصنف السكري وتم نجاحات هذه الأصناف الثمانية داخل المشتل وتم تشتيل أكثر من 200,000 شتلة لتوزيعها للمزارعين في هذه في منطقة في محافظة الصعدة. وهذا الصنف يعتبر من الأصناف المجدية اقتصاديا حيث له مميزات كبيرة، حيث أنه من المميزات الأهم أنه يتميز بطعم سكري وطعم سكري شديد وأحجامه متناسبة وكذلك شكله جذاب ومرغوب لدى المستهلكين وله قدرة فترة أو فترة تخزيني طويلة أكثر من الأصناف المحلية
0: ما شاء الله.
1: وكذلك من مميزاته أنها مقاوم والقشرة حقه يعني مقاومة للتخزين والنقل والتدريج والتوزيع والتبريد وما يتأثرش مثل الأصناف المحلية المزروعة الآن.
0: طيب الآن هو يتواجد في السوق؟
1: لا مو موجود في السوق.
0: هو موجود.
1: نعم موجود في السوق.
0: لأول مرة أو قد تم تزويقه؟
1: يعني هو تم زراعته قبل 3 سنوات.
0: هذا جديد يعني.
1: أيوة وهذا الصنف يتم حصول على ثمره بعد سنتين، يعني يتم زراعته من بعد سنتين، يعني هذا السنة الذي أكثر تواجدا في السوق.
0: طيب هو لونه بيكون أصفر زي ما أنا شفت صور في مواقع التواصل، مش متأكد يعني من
1: لا 3 ألوان. به على ما قلت لك إن به 8 أصناف، بصنف أخضر وصنف أحمر وصنف أصفر. وهذه الأصناف في من هذه 8 الأصناف التي تم زراعتها وفحصها في مكتب الزراعة في محافظة صعدة، وإن شاء الله تم توزيع للمزارعين، واليوم تم زراعتها في محافظة صنعاء
0: ما شاء الله،
1: وفي بعض الجمعيات في محافظة ذمار وفي محافظة، يعني نسقوا مع مكتب الزراعة من بدايته وذي الحين بيتم توزيع عبر المحافظة والجمعيات.
0: طيب جميل جدا، يعني في إقبال على زراعته وهو ذو جدوى مهمة يعني من ناحية التحمل مع الظروف البيئية، أيضا كذلك المذاق أشكاله الطعم إلى آخره. طيب ممكن يا مهندس تحدثنا عن التطعيم في التفاح، ما أبرز الطرق المستخدمة للتطعيم؟
1: بالنسبة للتطعيم في التفاح، والتطعيم في التفاح مهم جدا، يستخدم التطعيم لإكثار الأصناف المرغوبة التي هي على أصول قوية ومقاومة للأمراض مثل الصنف السكري. وأبرز الطرق وأكثر الطرق في عملية التطعيم، تتم عملية التطعيم بالعين أو التطعيم بالعين في الصيف والتطعيم بالقلم في فصل الشتاء.
0: هذه طرق التطعيم.
1: نعم.
0: طيب المسافة الزراعية المناسبة بين الأشجار؟
1: بالنسبة للمسافات الزراعية هي تعتمد على الأصل المستخدم في الزراعة من أصناف التفاح. مثلا الشائع وهو الأكثر وهو المناسب أن تكون المسافات ما بين الشتلة والشتلة أو الشجرة ما بين 4×4 متر أو 5×5، وقد تصل في بعض الأصناف إلى 2×4 متر.
0: نعم. طيب ماذا عن التسميد يا مهندس؟ التسميد لشجرة التفاح أهميته، نوع الأسمدة اللي بتحتاجها الشجرة، وأي حين بيتم التسميد؟
1: بالنسبة لعملية التسميد هي مهمة وهذه مهمة للمزارع، وتعتمد عملية الأسمدة في الأسمدة العضوية أو السماد البلدي، حيث يضاف السماد البلدي في فصل الشتاء لتحسين خواص التربة فترة السكون. كذلك الأسمدة الكيماوية تحتاج التفاح لعناصر الNPK الذي هي متكونة من نيتروجين ونيتروجين للنمو الخضري والفوسفور للجذور، وكذلك الفوسفور للجذور والإزهار، وكذلك البوتاسيوم يستخدم لجودة الثمار وكبر حجمها.
0: نعم.
1: وتضاف على دفعات، يعني قبل الإزهار وأثناء عقد الثمار بشكل مناسب.
0: طيب أهمية التقليم، وما هي الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المزارعون؟
1: بالنسبة لعملية التقليم، عملية التقليم لها أهمية كبيرة، فهي لها أهمية أولا في تنظيم الحمل وتنظيم الحمل للثمار في المحصول نفسه، كذلك تجديد الأشجار ونموها ونمو أفرع قوية داخل الشجرة. كذلك لها أهمية للسماح للضوء وأشعة الشمس للدخول داخل الشجرة للقضاء على الأمراض والأتربة والحشرات التي تصيب شجرة التفاح. أما الأخطاء التي يستخدمها بعض المزارعين هي التقليم الجائر، وهذه مشكلة كبيرة في التقليم الجائر لأنه يتسبب في عملية نمو الثمار أو تقليل الحمل في المحصول نفسه أو إهمال التقليم أساسا. بعض المزارعين لا يتم عمل التقليم إلا بشكل قليل جدا، مش هو التقليم المناسب للشجرة، مما يسبب نمو خضري للشجرة ودخول الأمراض والحشرات والآفات ما تقل من جودة ونمو الأشجار التفاح.
0: طيب الاحتياجات ما هي الاحتياجات المائية لشجرة التفاح خلال الموسم؟ كم تحتاج؟
1: بالنسبة للاحتياجات المائية لمحصول التفاح فهي مناسبة. أكثر ما تحتاج له شجرة التفاح هي خلال فترة نمو الثمار وتقل أثناء فصل الشتاء. وأكثر وعملية الري تتم بطريقتين، بعض بطريقة الغمر والطريقة الثانية هي طريقة التقطير أو بالري الحديث.
0: نعم.
1: وهي العملية المجدية والمناسبة. فعملية الري بالتقطير ذو جدوى عالية لأنه يوفر المياه، وكذلك قدرة الاستيعابية للمحصول مناسبة، وكذلك يتم التسميد عبر شبكة الري، ويحصل الشجرة على الماء والعناصر الغذائية بشكل مناسب وملائم.
0: جميل. ما أهمية استخدام وسائل الري الحديثة مثل الري بالتقطير بالنسبة للتفاح، وما مدى جدوائيتها؟
1: بالنسبة لما تكلمت سابقا، الري بالتقطير مهم جدا خاصة لأشجار التفاح، لأن أشجار التفاح ما تحتاج إلى ري غزير مثل
0: الغمر،
1: لأنه يسبب إجهاد للشجرة نفسها وظهور تعفنات وكذلك التعطيش
0: وخسارة، ما منها فائدة،
1: وخسارة
0: يعني استهلاك كبير للماء
1: وإسراف. نعم، خاصة إذا كانت المسافات ما بين الشجرة والشجرة 4 إلى 4 متر أو 5 في 5 متر. وبالنسبة لعملية الري بالتقطير فهي مناسبة جدا لأشجار التفاح لأنها تقلل من نسبة الإسراف في الماء، وكذلك حصول النبات على عناصره واحتياجاتها المائية المناسبة.
0: جميل. مهندس، سوف نواصل الحديث معك عن عدد من الأسئلة المتعلقة بالزراعة، زراعة التفاح، ما هي الممارسات التي ترفع جودة الثمار تحسن الإنتاجية، ما هي العلامات التي تدل على وصول ثمرة التفاح إلى مرحلة النضج، لأن هناك البعض مع الأسف الشديد بعض المزارعين بيحصد محصوله وينزله للسوق وعاده حامض.
1: نعم.
0: ما قدوش ناضج سواء، فمع الأسف الشديد بيخرب ويطيح وبيخسر، يعني بعضهم على أساس يشتي يلحق بداية الموسم عشان يبيع غالي.
1: نعم.
0: وهذه مشكلة تتكلم عنها إن شاء الله، لكن بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، متابعينا الأعزاء، فاصل ونعود إليكم لاستكمال هذه الحلقة من برنامج يد تزرع، تابعونا.

0: إذن حياكم الله مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، مرحبا بكم مجددا إلى هذه الحلقة من برنامج يد تزرع على إذاعة آفاق. نرحب من جديد بضيفي الحلقة المهندس سعد خليل، مختص إرشادي الفواكه بالإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية في وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية. حياكم الله مهندس. أهلا وسهلا. ما أبرز الممارسات الزراعية اللي بترفع جودة الثمار وبتحسن الإنتاجية؟
1: العمليات التسويقية هي أهم العمليات التي تجعل المحصول أو ثمار المحصول التفاح ذات قيمة تسويقية عالية. فالعمليات ما بعد الحصاد أو ما عملية
0: لا، أنا بتكلم عن الممارسة الزراعية اللي بترفع جودة الثمرة.
1: بالنسبة للعمليات الزراعية على ما ذكرتها سابقا هي تبدأ من عمليات اختيار الأصناف، الصنف المناسب للزراعة للحصول على جودة عالية، مثل الصنف السكري هذا إن شاء الله بيتم تعميمه وانتشاره للمزارعين. كذلك العمليات الزراعة، عمليات الري والتسميد وعمليات التقليم والإدارة والمكافحة المتكاملة للآفات، هذا عمليات مناسبة أو مهمة للمزارع للحصول على جودة عالية للمحصول.
0: جميل. واللي بتحافظ على البسمة، يعني على المحصول نفسه، العمليات ما بعد الحصاد، صح؟
1: نعم، العمليات ما بعد الحصاد مهمة، وأكثر أخطاء يسببها المزارعين في هذه العمليات التسويقية،
0: التخزين، الفرز،
1: التعبئة،
0: أيوة التعبئة إلى آخر، عن نجيلها إن شاء الله. طيب نسأل سؤال، كيف يمكن الزيادة الرأسية للتفاح في نفس المساحة؟ يعني بدل ما أنت قلت إحنا قادرين ننتج 10 طن، صح؟ من نعم. الهكتار الواحد.
1: نعم.
0: هل إحنا قادرين ننتج أكثر؟
1: نعم.
0: من خلال يعني عمليات معينة، البذور إلى آخره؟
1: لا، بالنسبة للتفاح اختيار الصنف على ما قلت لك. بالنسبة إذا كان التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية، فلا بد من اختيار أصناف قوية وأصناف ذات إنتاجية عالية، مثل الصنف السكري. الصنف السكري لإنتاجية عالية ذات 8 الأصناف، هذا الذي تم زراعتها في محافظة صعدة، فهي تمتاز بزيادة الإنتاجية، خاصة إذا كان التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية. أما بالنسبة على ما ذكرت إن في الهكتار الواحد حوالي 10 أطنان من الأصناف المحلية البلدية، أما الأصناف هذا بتكون أكثر وأكثر اقتصاديا وإنتاجيا
0: إن شاء الله بإذن الله. طيب مهندس، ما هي العلامات اللي بتدل على وصول ثمار التفاح إلى مرحلة النضج المناسبة للحصاد؟
1: بالنسبة للعلامات، علامات نضج ثمار التفاح تبدأ أولا في تغير حجم ولون الثمرة من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر، أو بعضها من اللون الأخضر الداكن إلى اللون الأخضر الناعم. كذلك صلابة الثمرة نفسها. ثانيا سهولة فصل الثمرة عن الساق أو عن القطف، حالة القطف يعني وهي سهلة على حين يتم قطفها. كذلك بالنسبة للعلامات نضج الثمار التفاح، طعمها بالنسبة للطعم السكري، نسبة سكرية عالية، وكذلك أنها تكون تغير في اللون وكذلك في الحجم.
0: نعم، يعني علامات واضحة.
1: نعم.
0: ويستطيع المزارع بسهولة أنه يقدر يميز يعني.
1: نعم.
0: طيب ما هي الأضرار التي قد تنتج عن الحصاد المبكر أو المتأخر؟
1: بالنسبة للأضرار، أولا زيادة الحموضة والتدهور في السوق في القيمة التسويقية للمحصول، وهذا تجعل من المستهلكين انعزال عن شراء التفاح. يعني أنت تقطف أنت في أول الموسم من أجل الحصول على أرباح وعلى أسعار، ولكن القيمة الغذائية للمحصول لم تكتمل بعد. فالمستهلك نفسه بينعزل، يجي الانعزال أو عدم طلب للشراء للمحصول بسبب هذه السرعة في قطف المحصول. ثانيا أن المحصول إذا تم قطفه قبل نضجه يجي لها عدم اكتمال النضج التام وضعف التخزين، ضعف التخزين نفسه.
0: نعم. طيب ما هي الأخطاء اللي بيرتكبها بعض المزارعين أثناء عملية القطف والنقل؟
1: بالنسبة لعملية القطف لها أخطاء كبيرة، في تكون بعض الأخطاء في عملية القطف تكون عشوائية، يعني تكون قطف بدون يعني بسرعة، بيجيبه بسرعة المسائل عشوائي،
0: يؤثر على الشجرة نفسها،
1: يؤثر على الشجرة،
0: تمزق يعمل تمزق تكسر
1: يعني
0: لل
1: يعني يمسك الثمر هكذا من دون ما يحركها هكذا ولا بسلوب. قلة مهارة في عملية القطف لدى العمال أو القاطفين، كذلك أنه يتم عملية القطف في عبوات
0: مش نظيفة،
1: مش نظيفة، كذلك في عبوات خشنة ما يتم تجريحها،
0: أيوة.
1: يتم صدفها بعض الأحيان في سطح على الأرض، وهذه عملية خاطئة. كذلك يتم هز بعضهم، هز الشجرة ما يتساقط إذا كانت بعيدة بعض هذا، وهذا تسبب في ضعف أو انخفاض في القيمة التسويقية للثمرة نفسها.
0: نعم.
1: وهذا أخطاء شائعة، وإن شاء الله بعد مع الوقت بعد تندرج قليلة جدا.
0: طيب، ما هي أفضل طرق التعبئة والتغليف يا مهندس اللي بتحافظ على جودة التفاح أثناء النقل والتسويق؟
1: بالنسبة للتعبئة والتغليف هو يقلل الفاقد. نعم، الطرق الصحيحة في عملية التعبئة أن تكون على حجم السلة أو على طرف السلة، يعني ما تكونش تعبئة كاملة فوق السلة، بحيث أن أثناء التدريج أو التدريج حق السلة فوق سلة فوق سلة ما يأثر على السلة اللي تحتها.
0: صحيح.
1: وبالنسبة لعملية التعبئة هي مهمة للمزارع، لأن أغلب المزارعين عندها هذا عقدة نفسية ما يشيل لا يعبي السلة لا رأسه، ويطرح فوقها كرتون، ويطرح سلة فوق سلة، ويعبي فوق السيارة، وجالك ما جالك مادة كمات وصدمات للثمار.
0: الله الله الله. صحيح.
1: وهذا أخطاء لابد ما يتلاجها المزارع نفسه.
0: صحيح.
1: وهي لصالحة، لأن ذي الحين بيجي يوجه السلة ويطرح السلة اللي فوقها على الأضخم الثمار الذي يوجهها، ما يسبب صدمات وكدمات للمحصول.
0: يعني عبيط بيطيح عليه من كيلو إلى 2 كيلو في كل سلة، في
1: أكثر. نعم.
0: وأحيانا أكثر، يعني ما عدى.
1: وهذه تحصل لأن التفاح بيعتبر لسلاسل، يوصل للمسوق الجملة، مسوق الجملة لا مسوق التجزئة، ويتوزع وما يوصل إلا
0: ما يوصل باقي إلا ربع في السلة.
1: صحيح. وهذا المزارع لابد أن يفكر فيها ويحافظ عليها.
0: صحيح.
1: بالنسبة للتغليف، والتغليف مهم، حين التعبئة أول حاجة من نوع السلة لابد أن تكون سلة نظيفة، لابد أن تكون وضع السلة مرصوفة، يعني فرز يعني مدرجة، فرز نظيف معبى بتعبئة صحيحة متوازنة، لا يجيه بيصب غرس من البردي للسلة.
0: نعم.
1: ويسكب من غير تنظيم ولا غير ما يسبب لها جروح أو صدمات للثمار نفسها.
0: للثمار. نعم.
1: والتغليف، وأغلب التغليف هو يجي في العبوات الكرتونية ذات أحجام مناسبة، وهذه مناسبة أفضل من السلة البلاستيكية، فتعبى
0: الكرتونية.
1: أيوة الكرتونية.
0: أيوة بيجي ناعمة، ما فيها
1: ناعمة.
0: صح.
1: ما بيش فيها.
0: أما البلاستيكية بيجي فيها
1: خدوش و.
0: أيوة بيجي فيها أعمدة وكذا مش عارف إيش. هذا تنفع للأشياء القاسية، يعني لبعض الثمار القاسية.
1: وإذا طرح في السلم مثلاً غشاء ناعم مثلاً مشمع ولا قرطاس ولا حاجة ناعمة.
0: وكرتون.
1: كرتون من هنا من الجهات.
0: أو إسفنج أو أي شيء.
1: أيوة بحاجة إنه لا يتسبب إلى جروح في قشرة حق الثمار التفاح.
0: صحيح. مهم جدا. وفي نماذج، يعني إحنا
1: به نماذج مؤسسات.
0: أيوة قد في مؤسسات بدأت تشتغل على هذا الجانب، جانب التغليف بشكل جميل.
1: نعم جدا.
0: وفي معك كان من قبل الخارجي، المنتج الخارجي، كيف بنلاحظ كيف بيهتموا به؟
1: نعم.
0: بيطرحوا الحبات هكذا داخل كراتين ويحطوهن داخل هذا يعني أوراق.
1: نعم.
0: أو زي الإسفنج والفاين وكذا، يعني أيوة يعني تبقى الثمرة محافظة على نفسها عدة أشهر،
1: وتكون
0: ما
1: يجيها
0: شيء،
1: تكون جذابة ونظيفة.
0: صحيح، بلا شك. طيب، ننتقل سيدي الكريم إلى الصناعات التحويلية. أو قبلها في هناك سؤال، ما كيف يمكن الاستفادة من الثمار غير المطابقة للمواصفات التسويقية بدلا من إهدارها؟
1: أيوة، بالنسبة للفاقد من الثمار التفاح حيتصل إلى أكثر من 18% أو أكثر،
0: رقم نسبة كبيرة،
1: نسبة كبيرة هذا الفاقد، وهذه تعتبر خسارة للمزارع نفسه. فبالنسبة للفاقد هو يأتي من هذا الأخطاء العشوائية الذي يمارسها المزارعين والمسوقين في عمليات ما بعد الحصاد، فوجد فاقد. هذا الفاقد يمكن أن نحوله إلى صناعات غذائية نستفيد منها في عملية الصناعات الغذائية وتحويلها إلى مربيات أو عصائر أو مخللات وغيرها.
0: جميل جدا. وهذه بتحافظ على القيمة النقدية أو الاقتصادية.
1: القيمة التسويقية. نعم.
0: نعم. وبدل ما حتى يعني بنلاحظ إنه الأسواق أحيانا بتغرق بالصناعات التحويلية لمنتجات خارجية.
1: نعم.
0: بينما إحنا عندنا مادة خام قادرين إحنا نعمل صناعة تحويلية ونصدر.
1: نعم. مثل المنجود الحين إن شاء الله بتوجه.
0: أيوة.
1: فيه.
0: نعم. التفاح. كذلك التفاح.
1: نعم.
0: أي التفاح وبقية أنواع الفواكه إحنا قادرين نصدر للخارج. نعم. مربيات وفواكه مجففة، خل، عصائر. نعم. إلى آخره، ومعانا يعني جودة عالية. يعني
1: جودة عالية ونظيفة
0: جدا.
1: قيمة غذائية.
0: المذاق عالية. المذاق نفسه يعني مذاق التفاح اليمني حاجة فريدة. طيب ما دور الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض في كل ما ذكر من العمليات الزراعية والمعاملات والتسويق؟
1: بالنسبة للوضع الراهن للآن، الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض لها دور كبير في العمليات الزراعية للمحصول التفاح، خاصة في عمليات ما بعد العصر أو في تنظيم التسويق. بالنسبة للجمعيات الآن تم تشكيل مجاميع إنتاجية أو ما تسمى بمجاميع إنتاجية لمحاصيل التفاح خاصة في محافظة صعدة. من خلال هذه المجاميع الإنتاجية التي تعتبر الركيزة الأساسية في عملية تزويد وإرشاد المزارعين في العمليات الزراعية الممارسة العمليات الزراعية والتسويقية الصحيحة لمحصول التفاح، وإدخال مدخلات إنتاجية أو مدخلات وتزويدهم بمدخلات مثل الأصناف، الشتلات، البذور، شبكات الري.
0: نعم.
1: بإدخالهم بعمليات كروب داخل الجمعيات.
0: إذن الجمعية لها دور كبير جدا.
1: نعم.
0: في هذا كله من العمليات الإنتاجية حتى مسألة التسويق. إن شاء الله نشوف يعني هذه الثمرة وهذا المنتج اليمني الرائع بكل أصنافه وتشكيلاته إن شاء الله يعني يرتفع ويرتقي ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. أنا أشكرك جزيل الشكر المهندس سعد خليل، مختص إرشاد الفواكه بالإدارة العامة للبرامج والأنشطة الإرشادية، كنت معنا ضيفا في هذه الحلقة من برنامج جدًا تزرع.
1: شكرا لكم.
0: حفظكم الله. مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج يد تزرع، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة. تقبلوا خالص تحيات أيوب شوقي إدريس، محمد صالح حاتم، سوسن مجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: في الأكوان من آياتك.
1: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
2: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
1: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
2: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته؟
3: وقفة إعلانية.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا الإيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين وعن سائر عبادك.

0: الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا وصلنا في قصة نبي الله موسى عليه السلام على ضوء الآيات القرآنية المباركة من سورة القصص إلى الآيات المباركة التي تذكر لنا وصوله إلى مدين وما بعد وصوله هناك. فحينما ورد ماء مدين وما وجده هناك أثناء سقي الأهالي لمواشيهم ودوابهم، والمشهد الذي لفت انتباهه فيما يتعلق بامرأتين كانتا تذودان أغنامهما حتى لا تتقدم الأغنام مع بقية الأغنام والمواشي التي لسائر الرعاة. حينما سألهما ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كيف بادر نبي الله موسى عليه السلام إلى الاهتمام بأمر الفتاتين، وكيف سقى لهما، كيف يحمل روحية الإحسان، وحتى في الظرف الذي قد ينشغل الإنسان فيه بنفسه كل الانشغال فلا ينتبه إلى أحوال الآخرين. ونبي الله موسى عليه السلام في تلك الحالة في حالة غربة بدون مأوى، وفي حالة تعب من أعباء السفر، وفي حالة جوع، وفي حالة فقر، ويعيش كل الأزمات التي عادة ما تؤثر على الإنسان في ظروف حياته، في نفسيته، في اهتمامه، في تفكيره، إلى غير ذلك. ثم بعد عودة الفتاتين إلى أبيهما ومنزلهما، بالتأكيد أخبرتاه، كانت عودتهما في وقت مبكر على خلاف العادة، وكيف كان ذلك الشيخ الصالح يتحلى بمكارم الأخلاق ويكافئ على المعروف، وكيف هيأ الله لموسى عليه السلام استجابة دعائه بعد أن تولى إلى الظل وهو في تلك الوضعية، والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فاستجاب الله دعاءه وهيأ له الرعاية الكاملة. فجاءته إحداهما تمشي على استقياء، إحدى ابنتي الشيخ الصالح، وتحدثنا حول أهمية الخلق الكريم العظيم وهو الحياء، لأنه في الآية قال تمشي على استحياء، بما يفيد عما كانت عليه من الحياء. وهذا الخلق الكريم قد يتفاوت مستوى التحلي به بين الناس، في من هو عظيم الحياء كثير الحياء، وهذا الخلق الكريم متأصل فيه وهو على درجة عالية فيه، يبرز في سلوكياته، في أعماله، في تصرفاته، في أقواله، في معاملاته مع الناس. ومن قد يكون حاله في هذا الأمر بمستوى أقل، أو من هو قليل الحياء. وتحدثنا حتى عن الميزة المهمة للمرأة عندما تتصف بالحياء وتتحلى بهذا الخلق الكريم، كيف هي من أهم مميزاتها كامرأة، وعن ضرورة هذا الخلق للرجال وللنساء. وتحدثنا عن هذا في المحاضرة الماضية أنه مهم جدا، أولا في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، كيف يوقر الله ويعظم الله ويستشعر عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فيستحيي من الله من أي عمل مسيء، من أي تصرف مسيء، فيكون لذلك أثره على علاقته بالله سبحانه وتعالى من خلال استقامته، من خلال تقواه، من خلال حذره من المعاصي، من الجرائم، من الرذائل، من المفاسد، من الأمور المعيبة. لأن يعني الإنسان الذي يستحي هو أيضا يحذر من الأمور التي يعاب الإنسان بها، تخدش في كرامة الإنسان كإنسان، في كرامته كمؤمن، في قيمه كمؤمن، في التزاماته ومواصفاته كمؤمن. فالحياة هو خلق عظيم كريم، ويجمع من مكارم الأخلاق الكثير، ومن المبادئ والقيم، من المعارف التي تجعل الإنسان فعلا يشعر بالحياء في نفسه، في وجدانه. لأن الحياء هو أولا الشعور في داخل الإنسان، وإحساس في أعماق نفسه يتجلى على حتى على محياه، وفي شكله، وفي تعامله، وفي اهتمامه، وفي التزامه، في كلامه وغير ذلك. الحياة هو من الإيمان. وقرأنا في الحديث النبوي الشريف: الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له. وكذلك حديث: إن الله يحب الحيي الحليم العفيف المتعفف، ويبغض البذيء الفاحش الملح الملحف. وقرأنا أيضا الحديث النبوي الشريف: لكل شيء خلق، وخلق الإنسان الحياء. ولهذا مما يتصف به حتى أنبياء الله ورسل الله في المقدمة أنهم على مستوى عظيم من الحياء، ومرتبتهم في الحياء مرتبة عالية جدا. ولهذا نقرأ في القرآن الكريم فيما يتعلق برسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: كيف كان عظيم الحياء إلى درجة أنه كان يستحي من بقية المسلمين أكثر من حيائهم منه. في حيائه بلغ إلى درجة أن الله يتدخل في بعض الأمور لتأديب المسلمين آنذاك في تعاملهم مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لحياء النبي من أن يكلمهم حول بعض الأمور المتعلقة بالتعامل معه: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم، والله لا يستحيي من الحق. بلغ به الحياء مراتب عالية جدا. فالحياء هو خلق رفيع وكريم وعظيم، ومن مكارم الأخلاق. والإنسان كلما زاد حياؤه كلما ارتقى في أخلاقه وسمى إلى درجة أن يتورع عن الكثير من الأمور التي ليست حتى في عداد الرذائل أو في عداد المعاصي والذنوب، لكنها تنتقص من مروءته، من قدره، تنتقص من مستوى أخلاقه. ولها علاقة مثلا بما يتعلق بكرمه، شرفه الرفيع إلى غير ذلك. يعني دائرة الحياة تشمل بالدرجة الأولى والأساسية التورع وانعدام حتى الجرأة تجاه المعاصي والرذائل والمفاسد والذنوب، وتمتد لتشمل أيضا ما قبل ذلك، بعض التصرفات التي تنقص من قيم الإنسان، من مستوى أخلاقياته، من مستوى كذلك ما يتصف به كإنسان يتحلى بعظيم القيم ورفيع الأخلاق. البعض من الأمور يستحيا منها لأنها تنقص بهذا المستوى، إن لم تكن في مستوى الذنوب أو المعاصي أو الرذائل أو المفاسد. وقد يعاب الإنسان ببعض الأمور التي فيها نقص من قيمه، من مستوى أخلاقه، وإن لم تصل بعد إلى درجة الذنوب أو المعاصي. فالحياء خلق رفيع وعظيم، مهم للرجال وللنساء، وهو من أهم المميزات للمرأة، يأتي إلى سلوكها، إلى تعاملها، إلى مستوى حشمتها، إلى طريقة حركتها في الحياة، حتى في مشيتها تمشي على استحياء. فهذا الخلق العظيم المهم هو يجمع مجموعة من مكارم الأخلاق. كذلك ما كان عليه الشيخ الصالح والد الفتاتين من كذلك من مكارم الأخلاق، واهتمامه بالمكافأة على المعروف، هذا أيضا من مكارم الأخلاق، التقدير للمعروف والمكافأة على المعروف من مكارم الأخلاق المهمة، من المروءة، هو من مروءة الرجل ومن كرم أخلاقه أن يقدر المعروف وأن يكافئ على المعروف. شهامة، شهامة وقيم عظيمة. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. بعد ذلك، وفيما نبي الله موسى عليه السلام ضيف عند ذلك الشيخ الصالح ليكافئه على معروفه، وفي تلك الأثناء اقترحت ابنة الشيخ الصالح أحد ابنتيه مقترحا مهما لأبيها، وبادرت إلى هذا المقترح. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. بادرت إحدى ابنتي الشيخ الصالح بهذا المقترح لأبيها بالاستئجار لموسى عليه السلام للعمل معه أجيرا خاصا، بناء على تقييم دقيق ومعيار صحيح من جهتها بفطنتها ووعيها، عرفت عن موسى عليه السلام صفات عظيمة ومهمة. أثناء مبادرته للسقي لهما واهتمامه بأمرهما وطريقة تعامله معهما أثناء السقي وما بعد ذلك، وحتى حينما ذهبت لإبلاغه الدعوة وذهب معها إلى والدها، في الأخبار أنه طلب منها أن يتقدم هو ويمشي قبلها، وهي تعدل له في الطريق يمين يسار إلى غير ذلك حتى تصل إلى منزلهم. فلاحظت هي في تعامله منذ البداية مع حشمتها وعفتها وصونها لنفسها، لكن بالفطنة وبهداية الله سبحانه وتعالى، تدبير الله وراء كل ذلك، إنما يجري الله الخير على أيدي أهله. فهي تنبهت لهذه المؤهلات والقيم المهمة جدا. وحتى أثناء تواجده في منزلهم، عادة ما يتضح واقع الإنسان في تصرفاته، في طريقة تعامله، في كلامه، في أعماله، يتضح واقعه إذا كان إنسانا جيدا يتصف بمكارم الأخلاق، بقيم معينة، قيم تبرز في واقع الإنسان في أعماله وتصرفاته. ولذلك عرفت ما هو عليه من المواصفات المهمة، فقدمت لوالدها هذا المقترح المهم. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني خير من تستأجره هو من يتصف بهاتين الصفتين، القوة والأمانة. وفعلا تعتبر هاتين الصفتين من أهم الصفات للمهام والأعمال، القوة والأمانة. لهذا القوة من حيث هي كمفهوم عام يتعلق بأي مهمة، هي امتلاك القدرة على القيام بتلك المهمة، وامتلاك القدرة على كل المستويات، يعني القدرة النفسية، الذهنية، البدنية، التي تساعد الإنسان على القيام بتلك المهمة المطلوبة منه. كذلك فيما يتعلق بالأمانة، مواصفات يعني من أهم الصفات، الأمانة من أهم الصفات، وهي أيضا بمفهومها الكامل بما يتعلق بالحفاظ على الأشياء والرعاية لها. يعني مفهومها الكامل يشمل الرعاية والحفظ، الرعاية والحفظ. والأمانة من أهم المواصفات، ولهذا هي ذات أهمية كبيرة جدا باعتبارها أيضا من القيم الرفيعة والعظيمة والمهمة التي يتحلى بها الإنسان ويلتزم بها في حياته، مهمة للإنسان كإنسان، مهمة في كل مجالات العمل، في كل المسؤوليات في هذه الحياة، ذات أهمية كبيرة للنجاح، للفلاح، استقامة أمور الناس، للنجاح على المستوى الشخصي والنجاح على المستوى الجماعي، لأمة، لدولة، لشعب، لقبيلة، لمنظمة، لمؤسسة، لجمعية، حيثما كانت الأمانة يكون النجاح. إذا فقدت الأمانة تكون الخسارة، لأن البديل عن الأمانة هو الغش والخيانة، وهذا من أكبر أسباب الخلل والفشل في أي مجال من مجالات العمل، في أي مسؤولية من المسؤوليات، في أي وضع، في أي مستوى، يعني من مستوى الأسرة إلى مستوى مسؤولية إلى مستوى المجتمع، في أي نطاق، للأمانة الأهمية الكبرى. فإذا اقترنت القدرة المتكاملة فيما يتعلق بالمهمة المطلوبة نفسها من حيث القدرة الذهنية والقدرة النفسية والقدرة البدنية، يجمع ذلك عنوان القوة، واقترن معها الأمانة، هنا تتوفر أهم المعايير للمسؤوليات وأدائها. فالأمانة مهمة جدا في القيم العظيمة، في مكارم الأخلاق، لتحمل المسؤوليات. ولأهمية الأمانة أتى الحديث عنها في القرآن الكريم ليعنون بها كل مسؤولياتنا في هذه الحياة، لأن كل مسؤولياتنا في هذه الحياة، مسؤولياتنا الدينية، وكل مسؤولياتنا في الأخير هي مسؤوليات دينية، مسؤولياتنا الحقيقية تتعلق بها التزامات من ديننا، من توجيهات الله، من تعليمات الله سبحانه وتعالى. ومسؤولياتنا في هذه الحياة هي فيما أتمننا الله عليه مما استخلفنا فيه في هذه الأرض. ولهذا أتى العنوان الكبير للأمانة في القرآن الكريم لتعلقه بمسؤولياتنا في الحياة، فقال الله سبحانه وتعالى ليقدم لنا مثلا عجيبا عن عظم المسؤولية ومستوى أهميتها. قال جل شأنه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، الجبال بحجمها الكبير جدا، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة تتعلق بكل ما أتمننا الله عليه واستخلفنا فيه، في كل مسؤولياتنا في هذه الحياة، وفي كل ما بأيدينا مما مكننا الله فيه واستخلفنا فيه، تتعلق به الأمانة حتى في نفس الإنسان. أنت متحمل مسؤولية الأمانة فيما أعطاك الله من حواس، حاسة البصر، عليك فيها مسؤولية تتعلق بها أمانة، فلا تستخدم هذه الحاسة التي من أعظم نعم الله عليك في الخيانة، في المعاصي التي لها أضرارها على نفسك، على زكاء نفسك، على أعمالك، على مجتمعك، وعلى الحياة من حولك. حاسة السمع نعمة اللسان والبيان، نعمة الجوارح والأعضاء، اليدين، الرجلين، كل هذه الحواس والأعضاء والجوارح التي وهبك الله الطاقات والقدرات الذهنية والبدنية والنفسية، حينما منحك الله ذكاءً لا تسخر ذلك وتخون الله فيه فيما فيه معصية، فيما فيه مضار، فيما فيه مفاسد، وهكذا في غير ذلك. يعني ما أودعك الله في نفسك وأتمنك عليه، وما في محيطك، بدءا من محيطك الأسري في مسؤولياتك تجاه ذلك، ثم على نطاق أوسع بحسب مسؤولياتك ودورك في هذه الحياة، هذا كله تتعلق به الأمانة. ثم في معاملة الناس فيما بينهم، ما يأتمنك عليه أي إنسان أيا كان هذا الإنسان، وقد ائتمنك على شيء من ماله أو ممتلكاته أو أي شيء آخر، كيف تتعامل بأمانة ولا تخونه في ذلك. وورد في الحديث النبوي أيضا: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وورد في القرآن الكريم أيضا في التحذير من الخيانة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. في مقام المسؤوليات العامة كذلك الأمانة من أهم القيم، المسؤوليات الجهادية سواء في العمل أو في الإمكانات، الأمانة من أهم القيم. والبديل عن الأمانة هو الخيانة، هو الغش، وهو وزر كبير. والخيانة أيضا من المساوئ الكبرى التي لها آثارها السيئة على الإنسان، تدمر ذكاء نفسه، تدمر قيمه وشرفه وكرامته، وفي نفس الوقت يترتب عليها مشاكل في الحياة، اختلالات رهيبة في حياة الناس، في العلاقة فيما بينهم، في المسؤوليات وأدائها، في مستقبل الناس عند الله سبحانه وتعالى. فعندما ركزت تلك الفتاة في مقترحها لأبيها على هذين العنوانين: القوة والأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، على ما هي عليه من حياء، والحياء يجمع مكارم الأخلاق الأخرى ويدل على التربية الصالحة والنفس الزاكية، لديها فطنة أيضا، تمتلك الفطنة، الفهم، الوعي، هذا ما ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة فيما تمتلكه من الحياء والتربية الصالحة وفيما تمتلكه من الوعي والفهم. إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا المقترح كان لمصلحة الطرفين، يعني لمصلحة تلك الأسرة، الأب وابنته، ولمصلحة أيضا موسى عليه السلام. ذلك الشيخ الصالح وابنته بحاجة فعلا إلى أجير موثوق يمتلك هاتين الصفتين، القوة والأمانة، بمستوى أن يتولى القيام بشؤون تلك الأسرة الكريمة، لأن المسألة فعلا تتطلب في واقعهما من يقوم بالاهتمام بأمرهم كأسرة. وموسى من جانبه بحاجة إلى أن يتوفر له ما سيتوفر من خلال هذا المقترح، من سكن، من ظروف معيشية مناسبة في ظل أسرة جيدة، بل حتى في ظل رعاية أبوية من ذلك الشيخ الصالح. وهنا بادر ذلك الشيخ الصالح أيضا بطريقة وبرأي في مسألة الاستئجار وكيفية هذا الاستئجار في غاية الصواب. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. 8 حجج يعني 8 سنوات قمرية، الحجج هي سنوات قمرية، فإن أتممت 10 يعني 10 سنوات فمن عندك، يعني لك الحرية في ذلك ويكون تبرعا منك وليس إلزاما، وما أريد أن أشق عليك باقتراح هذه الزيادة وفي المعاملة لك خلال فترة هذا الاستئجار. هذا من مكارم الأخلاق، هذا من مكارم الأخلاق في التعامل، في العقود والمعاملات، توخي التعامل على أساس العدل وعلى أساس الرحمة. لأن المشقة، البعض من الناس قد يتوخى المشقة، قد يتعمد التعامل بمشقة، همه أن يحقق لنفسه المكاسب ولا يراعي الطرف الآخر بأي مراعاة. ستجدني إن شاء الله من الصالحين، فهو يطمئنه بأنه سيجده في طريقة تعامله معه وفي رعايته له من الصالحين. والصلاح عنوان عظيم وجامع لكل مكارم الأخلاق ولكل المبادئ العظيمة والقيم العظيمة. الصلاح عنوان مهم جدا، ومراتب الناس في الصلاح متفاوتة، وله أهميته الكبرى في المعاملة. وحينما يكون الصلاح هو أساس ينطلق منه الإنسان في معاملته مع الناس، فهو يتعامل معهم بالخير، يتعامل معهم بالعدل، يتعامل معهم بالرحمة، يتعامل معهم انطلاقا من مكارم الأخلاق التي يحملها. الصلاح أساس عظيم في التعامل فيما بين البشر، وفي نفس الوقت يقيهم الكثير من المشاكل في المعاملة فيما بينهم. هذا العرض هو يجمع لموسى عليه السلام الكثير من الخير، يعني يتوفر له من خلال هذا العرض السكن والمأوى والزوجة. هو بحاجة إلى أن يتزوج، هو كان في ذروة شبابه وكمال شبابه وكمال قواه وطاقته، في أمس الحاجة إلى الزواج. ويتوفر له أيضا المعيشة والاستقرار والعمل، وبحاجة إلى أن يكون له عمل يعتمد عليه كمصدر لتوفير متطلبات حياته. والعمل له أهمية حتى لاعتبارات كثيرة بالنسبة للإنسان، ليس فقط لاعتبار ما يترتب عليه من مصادر الدخل، من توفير المتطلبات الأساسية، بل تتعلق أيضا بالجانب النفسي للإنسان. يعني الإنسان الذي لديه اهتمام كبير في إدراك، لديه اهتمام كبير وإدراك لقيمة هذه الحياة، لا يستسيغ لنفسه أن يبقى في حالة فراغ، يحرص على أن يكون في إطار عمل. والعمل نطاق واسع، يعني أحيانا البعض من الناس لماذا هو في حالة فراغ؟ لأن لديه فهما ناقصا فيما يتعلق بالعمل، يعني لديه تصور معين في مسألة العمل المناسب له. وعادة ما يكون هذا التصور إما ناشئاً عقدة نفسية أو اعتبارات شخصية غير صحيحة غير دقيقة. مثلاً في قصة نبي الله موسى عليه السلام، كان في مصر ربيب القصر الفرعوني، وبالتأكيد الأعمال المتاحة له هناك والأدوار في إطار اعتباري رفيع. هنا في مدين سيقوم بمهمة رعي الأغنام والسقي لها والاهتمام بشؤون أسرة، شؤونها الحياتية والمعيشية. الكثير من الناس مثلا قد تكون هذه الفجوة ما بين دور ودور وعمل وعمل كارثة عنده، طامة كبرى بالنسبة له، بل غير ذلك. يعني البعض من الناس مثلا تصوره الدائم أن يكون العمل دائما عمل وظيفي مكتبي إداري لا يبذل فيه أي جهد بدني، وهذا من الكوارث الكبرى حتى في مجتمعنا اليمني، ولا سيما في مخرجات التعليم العام، المدارس والجامعات، في الذهنية العامة للطلاب سواء في الجامعات أو في المدارس، ولا سيما في التخرج من المرحلة الثانوية هي وظيفة، وظيفة إدارية أو وظيفة تعليمية في الأغلب، ولكن الوظائف الإدارية المكتبية التي سيجلس فيها على كرسي وطاولة ولا يبذل أي جهد بدني، وفي فترة عمل محدودة جدا وأداء باهت وضعيف ومحدود، ارتبطت الحالة الذهنية والطموحات الشخصية عند أكثر الناس بهذا، كيف يصل إلى هذه النتيجة، وبالتالي يعتبر نفسه فاز وأمن مستقبل حياته. كيف يمكن لأي شعب أن ينهض بذلك؟ معظم الأعمال هي أعمال ذات جهد بدني، يعني عندما نريد نهضة لشعب فالنهضة تتعلق بالصناعة والزراعة والأعمال، الأعمال ذات الجهد البدني في الحياة. إذا فقد الناس الروح العملية وأصبحت التربية النفسية والطموحات الشخصية مشبعة بالكسل والفتور والتواني والرغبة في الراحة الدائمة 24 ساعة من دون عمل ولا جهد، هي إشكالية كبيرة جدا، لا يمكن لأي شعب أن ينهض إطلاقا إطلاقا. على كل، هنا وافق نبي الله موسى عليه السلام على هذا العرض لأنه عرض فيه الخير الكبير له، قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. هذا كان أخذا وردا حول هذه المسألة، ووصل إلى اتفاق تام بذلك، ومع تأكيد موسى عليه السلام على أن له الحرية فيما يتعلق بإضافة عامين على 8 سنوات قمرية، فيما يتعلق بقوله: فإن أتممت 10 فمن عندك، يعني هذه المسألة إليه، إذا أراد أن يتم هذا الأجل، الأجل الثاني مع الأجل الأول، فلا بأس، وإلا فلا يلزم بما لم يلتزم به، ليس في إطار التزامه، التزامه في الأساس بالأول، بالأجل الأول الذي هو 8 سنوات. في ختام ذلك: والله على ما نقول وكيل. هذا درس في المعاملات، أهم ما يتعلق بالمعاملات فيما بين الناس، معاملات الإجارة، معاملات البيوع، معاملات تتعلق بأعمال مختلفة، مختلف المعاملات، من المهم أن تقوم على الصلاح، على التراضي، على العدل، على التفاهم، وفي نفس الوقت على الوضوح، على الوضوح، أن تخلو من كل غموض. حالة الغموض تكون منشأ للخلافات فيما بعد وللمشاكل فيما بعد، كذلك الإثبات للمعاملة والتذكر لرقابة الله. والله على ما نقول وكيل، درس مهم جدا. وبذلك بناء على هذا الاتفاق تمت الأمور على هذا النحو. موسى عليه السلام دخل في الإيجار، زوجه ذلك الشيخ الصالح بإحدى ابنتيه، واستقر في مدين وقام بمهامه العملية، وعمل كأجير لسنوات طويلة، يعني إحدى الأجلين، البعض يقول أنه أتم 10 سنوات. وهنا أيضا درس مهم فيما يتعلق بالعمل والكسب الحلال، وهذا أيضا من الأمور المهمة التي نتحدث عنها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وفيما يتعلق باستفادة موسى عليه السلام من هجرته تلك، في بقائه المدة التي بقي فيها مدين في إطار تأهيله، مع حصوله على الأمن والاستقرار ضمن تدبير الله الحكيم، ودرس في الهجرة أيضا لأنه هاجر واستقر هناك فترة سنوات طويلة، وأمور أخرى وتفاصيل أخرى نتركها إن شاء الله للمحاضرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالح.

على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله. إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل. إن عرضت له شهوة أصلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن. اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك، فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير. قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.

لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

الدين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر،

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

0: الإسلام.
1: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والذي بعثني بالحق نبيا ما في التوراة ولا في الإنجيل الكريم ولا في الزبور ولا في القرآن العظيم مثلها، وإنها للسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته.
2: قال الإمام علي عليه السلام: أيها الناس، إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه، وما يغدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين.
3: آفاق اف ام.
4: الأعداد في القرآن الكريم.
5: العدد أربعة. من موارد ذكر العدد أربعة في القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة، وقد جاء ذلك في أواخر سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم عليه السلام لم يكن يشكك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وإنما أراد الحصول على الاطمئنان القلبي، فأمره الله أن يأخذ أربعة طيور مختلفة، وقيل إنها كانت طاووسا، ديكا، حمامة، وغرابة، وأن يعلمها بعلامة فارقة ليتأكد أنها نفسها، ثم يقطعها لقطع صغيرة فتختلط لحومها فلا يمكن تمييزها، ثم ينشرها على جبال عشرة، ثم ينادي كل طير باسمه فتصير عنده. ففعل إبراهيم، وحين ناداها حضر كل طير بعلامته الفارقة وبحالته الأولى. ومن موارد ذكر العدد أربعة أيضا الآية الثانية من سورة التوبة، حيث يقول عز وجل: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وهو خطاب للمشركين عبدة الأصنام الذين كانوا لا يزالون يعيشون في مكة، فقد أمهلوا أربعة أشهر للخروج منها، وإلا فالمسلمون غير ملتزمين معهم بعهد وسيقاتلونهم بلا هوادة. وفي سورة التوبة أيضا جاء قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذه الأشهر الأربعة هي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وسميت بالحرم لأن الله عز وجل حرم فيها القتال إلا ما كان ردا للعدوان.
4: الأعداد في القرآن الكريم.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟

0: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
1: مالك بتحاكي روحك؟
0: جاي حسبي معي كيف أنتي في الرياضيات؟
1: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
2: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع رمز الاستعلام الموحد من سبفون واعرف رصيدك الحالي دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق، من إخراج محمد علي هبة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الحول والاستمداد. أقول فيها: لا حول ولا قوة إلا بالله لا تعني العجز والضعف والفشل، وإنما تعني أنه يمكنك الاستمداد من حول ربك وقوته لتصبح لك من الطاقة ما لا يمكن لطاقتك المحدودة أن تطيقه. في هذه الكلمة إشارة إلى ما في معنى لا حول ولا قوة إلا بالله من المعاني التي تدعو إلى القوة وتدعو إلى التوكل وتدعو إلى الثقة بالله، لأن البعض يردد هذه الكلمة في حال الضعف وفي حال الفشل وفي حال العجز، ويقولها لا ليعبر بها عن استناده لله ولا لتزود بها قوة جديدة، وإنما فقط ليثبت فيها ضعف، كأنه يقول بها عندما يقول هذه الكلمة أنا ضعيف لا حولك، مثل ما يقول البعض الله المستعان، فهو يقول الله المستعان فقط ليبين نوع من المعاني لا علاقة له بالكلمة، مثل ما صارت كثير من الكلمات التي لها معان ولكنها أفرغت من محتوى، مثل كلمة اتق الله البعض يقولها ويضحك ويسخر ولا يريد بها معنى، وهكذا مثل الحلف بالله، الله تعالى في الأصل يذكر عندما يحلف به لأمر عظيم، لكن هذه الكلمة صارت تردد وكأنه لا دلالة لها. وطبعا هذا من تلاعب الشيطان بالإنسان عندما تتحول المعاني الجليلة إلى معاني حقيرة في النفس ولا قيمة لها، حتى البعض صار يضع النكت عن آيات القرآن وعن ذكر الله، فيصبح الشخص عندما يسمع تلك الآيات يضحك بدل أن يخشى، حتى آيات مرتبطة بجهنم والنار يسخر، وضعت حتى في الكتب نجد هذا للأسف، وهذا من السخرية بآيات الله، من الاستهزاء بآيات الله بآثارها النفسية. البعض يتساهل يقول لك الآن أريد فقط الضحك والنكتة، وهو لا يعلم آثارها بعد ذلك. هذه الآية الكريمة يعني تصبح كل ما شخص يتذكرها أو تقرأ أمامه يتذكر تلك النكتة. هكذا الأمر حصل بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني صار الناس يقولونها لا ليستمدوا القوة من الله، لا ليستمدوا الحول، يقولون يمكن أن الله تعالى يغير ويحول ما بنا بالله، وإنما يستندون يعبرون فيها عن عجزهم وكسلهم وضعفهم وفشلهم ونحو ذلك، مع أن هذه الكلمة أو هذا الذكر في الحقيقة يدل على الحركة، عندما يقول لا حول يعني لا يمكن أن نتحول أو نتغير عما كنا فيه إلا بالله، هذا يدعونا إلى الحركة. الشخص عندما يقال له مثلا هذه الأرض أرضك طيبة يمكنها أن تنتج ثمارا طيبة، وهنا ماذا يفعل؟ هل يقول جميل هذا جميل ويسكت، أم أنه يقول ما دام الأمر هكذا فسأحرثها وسأبذرها وسأسقيها حتى تنتج لي الثمار الطيبة؟ لهكذا الأمر، يعني عندما يعلم أنه عندما نعلم أن هناك من إذا تحركنا أعاننا، وإذا تغيرنا وأردنا أن نتغير غيّس أعاننا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إذا استمددنا القوة منه أمدنا، وهنا نستغل هذه الفرصة، نقول هذه فرصة عظيمة، فلذلك نقوم بالأعمال الكبيرة، مثل ما شخص يأتيك ويقول لك مثلا مدير بنك مثلا يقول لك أحضر كيسا وسأملأه لك ذهبا وفضة ونقودا وما شئت من الأموال، فهنا ماذا تفعل؟ تقول له كم الكيس؟ يقول أي كيس، إذا أحضرت كيسا يزن أو يحمل قيمة 5 كيلوغرام فسأعطيك 5 كيلو، إذا أحضرت كيس قيمة 10 كيلوغرام أي كيس لا يهمني، فهنا ماذا يفعل الناس؟ هل يأتون بكيس صغير أم يأتون بكيس كبير؟ أكثر الناس أو كل الناس يأتون بقدر ما أطاقوا، لربما يذهبون إلى المصانع ويصنعون كيسا بحيث يحمل كل أموال ذلك البنك. هكذا الأمر مع الله، نحن نحاول أن نوسع كما يقال القابلية، عندما نشعر أن الله معنا لا نبالي، ولذلك الشرفاء واجهوا أمريكا، الناس يقول لهم أمريكا قوية، أمريكا يقول حتى لو كانت أمريكا، أمريكا ماذا تسوي أمام الله؟ لذلك لا يحجزون حتى لو واجهوا العالم أجمع، لأن الله معهم. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله،
العالم كله كان ضد الإسلام، حتى الروم كانت ضد الإسلام وحاولت أن تحارب الإسلام وحاولت أن تستأصل الإسلام. أعداء الإسلام اجتمعوا جميعا، لكن المسلمين لم يبالوا بهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني حسبنا الله يكفينا، قوة الله تكفينا، تأييد الله يكفينا. ولذلك هذه الكلمة لها هذا المعنى، تعني الاستمداد من الله، تعني الثقة بالله، وأن الله لن يضيع جنده، وأن الله لن يضيع من لجأ إليه، وأن الله سينصره وسيؤيده وسيقويه وسيفشل خطط أعدائه، مثل ما حصل مع الأنبياء السابقين. وهنا الاختبار الإلهي، الاختبار لا يكون هكذا بسيط، لأنه اختبار كبير، اختبار البشر هذا أمر خطير، أمر كبير جدا. يبلوكم أيكم أحسن عملا، فمتى يكون حسن العمل؟ عندما نثق في الله في الوقت الذي تكون فيه شدة كبيرة والعدو خطيرا والمنازلة عظيمة، هنا يكون الثقة، تبرز الثقة. أما هؤلاء طبعا المنافقين والمرجفين وغيرهم الذين فقط تظهر قوتهم مع إخوانهم من المسلمين، أو تظهر مع المستضعفين مثل ما فعلت السعودية مع اليمن، أو مثل ما فعلوا مع سوريا، أو مثل ما فعلوا في ليبيا، أو مثل ما فعلوا في البلاد المختلفة، هؤلاء بعيدون جدا عن الله تعالى. علامة حقيقة ثقتك في الله واستمدادك من قوة الله واستعانتك بالله ومواجهة المستكبر الأكبر ومواجهة الشيطان الأكبر ومواجهة أعداء الأمة الحقيقيين، ليس أن تخدمهم فقط، أن تسعى أو تقوم فقط بالمواجهة مع الذين تريد أمريكا لك أن تواجهها وتصبح بالتالي أداة من أدواتها. وفي هذه الحالة بدل أن تستمد قوتك من الله تستمدها من أمريكا، مثل ما فعل في ضربهم لليمن. استعانوا بمن؟ استعانوا بالسعودية وأمريكا وبريطانيا والصهيونية وغيره. عندما ضربوا قبل ذلك إيران في حرب 8 سنوات، بمن استعانوا؟ استعانوا بكل مجرمي العالم وحاصروا إيران، منعوها من التسلح، وهكذا في كل المحال. هؤلاء الذين يدعون أنهم مسلمين ثم يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا أخرجوا قوتهم أو أرادوا القوة أرادوها من أمريكا، وفي حقيقتهم مثل ما يقولون أمريكا أكبر كذلك يقولون لا حول ولا قوة إلا بأمريكا من حيث لا يشعرون. ولذلك هذه الكلمة اختبار إلهي، ليس لقلقة لسان، وإنما هي معنى نعيش في الحياة وفي كل الجوارب بحيث نشعر أنها مدد إلهي، أننا نستمد من خلالها العون والمدد من الله، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: اجتمعت الأحرار من غزة وظهران ومن صنعاء ولبنان في مواجهة هذا الكيان.
2: نحن في خط واحد، في موقف واحد، عدونا عدو واحد. وقائدنا السيد عبد الملك يحفظه الله يتكلم باسمنا أبناء الشعب اليمني أننا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أي حرب قادمة مهما كان حجمها ومهما كان قوتها.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

ولذلك نحن على بصيرة من أمرنا، على ثقة بصحة موقفنا. نحن منذ بداية العدوان الإسرائيلي وجهنا فيه مع القول الصواريخ والطائرات المسيرة والموقف في العمليات البحرية وكل ما نستطيع وبالإنفاق المالي وغير ذلك. كل هذا تحرك فيه شعبنا في إطار موقف واضح عزيزا على الكافرين. رفعنا الصوت على الأمريكي والإسرائيلي، ورفعنا معه الصاروخ، ورفعنا معه الطائرة المسيرة، وشهرنا سلاحنا، بنادقنا، إمكاناتنا في وجه أعداء هذه الأمة. ونحن على ثقة بالله، توكل على الله، أن هذا هو الاتجاه الصحيح.

0: قد يكون هذا للمؤمنين الذين لديهم مقاييس دينية ولديهم تقييم إلهي، لأن الله في القرآن الكريم عمل تقييما متكاملا للشخصيات بأنواعها. ألم يقدم لنا نفسية المؤمن وقيم لنا نفسية المنافق، قيم نفسية اليهودي ونفسية النصراني ونفسية الكافر، تقييم كامل يعلمك هذه النفسية وكيف سيكون سلوكها في الحياة، كيف سيكون منطقها، هل هي ستفي أم أنها ستكذب أم أنها حتى تعمل على أن تنفق كذبها بالحلف بالأيمان الفاجرة. ولم يقول هكذا على المنافقين، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يقول شيئا ويتبعه بيمين من أجل أن تقتنع بما قاله، من أجل أن تصدق، ولأنها نفوس هكذا وتقييم صحيح لها. يحشر الإنسان يوم القيامة، يبعث ويحشر بنفسيته. فيأتي المنافقون يوم القيامة يقول الله عنهم بأنهم يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، حتى في يوم القيامة يحلف بالله على أنه ما قال كذا ويحلف بالله أنه ما أراد إلا كذا أمام الله، يحلف ويظن أنه سينبعه يمينه أو أنه سيقلع الباب ويخدع، لأنه هكذا كان في الدنيا، هكذا كان في الدنيا.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: الذي يزيد الإنسان وعيا فيستفيد من كل شيء حتى يصبح لديه قدرة على أن يعرف عواقب الأمور ويعرف الشخصيات ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن يكون عملها. هم المؤمنون، هم من يستنيرون بنور الله، هم من تزكو نفوسهم وتزكو مداركهم، هم من يمتلكون الحكمة. لا يحصل هذا إلا ممن يسيرون على نهج الحق.

سلسلة مجازر إسرائيلية في لبنان نحو 30 شهيدا و50 جريحا في حصيلة غير نهائية لنيران سفن العدو. حزب الله يوقع قتلى وجرحى من العدو ويؤكد لن نتهاون في التصدي لمحاولة قضم الأراضي وتوسيع الاحتلال. إيران تغلق مضيق هرمز بسبب العدوان على لبنان وتحذر من إجراءات إضافية وسط دفع دولي لتنفيذ مذكرة التفاهم. سبعة شهداء بينهم امرأتان وطفلتان في قطاع غزة. العدو يستعيد مجازر العائلات واليونيسف الهدنة وهم مميت. الاحتلال السعودي يحاول السيطرة على فوضى الإمارات في جنوب اليمن ويفاقم معاناة مرضى السرطان في الشمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تتبدل صور المشهد الجيوسياسي العالمي بوتيرة دائمة وسط ديناميات متغيرة تتقدم إلى واجهة هذه المنطقة أو تلك في أكثر من سياق. تضيق في الغرب مساحات التلاقي الأوروبي الأمريكي على مختلف الصعد، وفي شرق العالم ترتفع نذر سباق تسلح يقلص هوامش التسوية في الهادئ، وفي غرب آسيا يفجر اليهود الصهاينة التفاهمات بمجازر متسلسلة. قاتل سادة المجاهدين جنوب لبنان لإسكاتها ببطولة أذلت نخبة العدو وقضت على غطرسة المحتلين، قبيل أن تتعزز هذه البطولة بمؤازرة من حرس الثورة الإسلامية استكملت حلقات إسكات الدموية والإجرام الصهيوني من منطقة ومسرح ومخنق حاسم ومؤثر في رسائل مباشرة تحذر من اختبار التوازن الإقليمي الجديد وتصمم على تنحية احتمالات استدارة الأعداء نحو مقاربة بديلة توظف بقايا أدواته لحساب تثبيت حالة إقليمية رمادية بين اللا حرب واللا سلم بسلسلة خروق كما في غزة ولبنان وحصار وأزمات مدارة كما في اليمن. تستخدم في جميع الساحات كأدوات ضغط دائمة على القوى الثائرة، وحتى لا تتحول كل تهدئة إلى تمرين عملي لما يمكن للمعتدي فرضه وتنفيذه وما يمكن للمعتدى عليه تحمله أو تقبله، يبقى الثابت أن الحل الأكمل والأنجع والمخرج الأوسع والأصوب أن نقاتل العدو دون اكتراث لصيحات المنافقين وضغوطهم. ويكفي أن يتذكر من أراد أن يتذكر من أبناء أمتنا أنه لو لم يقاوم كبارنا في شعب أبي طالب لانتهت الرسالة، وأنه لو لم يهاجر الرسول الأكرم لما قامت الدولة، وأنه لو لم تكن كربلاء لما استمر للحق امتداده، ولما كان بوسع أحد استعادة الإسلام في نقائه وكماله. وليتذكر الجميع أن الله متم نوره ولن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا.

0: أفاد الدفاع المدني في لبنان باستشهاد نحو 30 وجرح العشرات بينهم نساء وأطفال في حصيلة غير نهائية لجرائم العدو الإسرائيلي في اليوم الثاني من التصعيد. وأكدت مصادر لبنانية أن حصيلة انتهاكات العدو منذ صباح اليوم حتى الآن بلغت أكثر من 180 اعتداء أسفرت عن سقوط أكثر من 28 شهيدا بينهم 3 شهداء من الجيش اللبناني، كما جرح 35 آخرون. في لبنان أيضا إذن ارتقى قرابة 30 شهيدا وجرح العشرات في حصيلة غير نهائية للتصعيد الصهيوني. وكشفت العلاقات الإعلامية لحزب الله عن حصيلة انتهاكات وخروقات العدو منذ فجر يوم الجمعة، حيث بلغت 300 خرق واعتداء تنوعت بين الغارات الجوية بالطائرات الحربية والمسيرات والقصف المدفعي بمختلف العيارات. وفيما أوضح بيان العلاقات الإعلامية أن الخروق شملت إطلاق القذائف الفسفورية، أكدت أن جميع الخروق استهدفت أكثر من 25 بلدة وقرية من بينها مدينة النبطية. وقد أدت هذه الاعتداءات إلى سقوط أكثر من 111 شهيدا و 176 جريحا. وألفت البيان إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى استخدام العدو القنابل العنقودية المحرمة دوليا. وتابع البيان من الثابت أن هذا العدو الكاذب والغادر لم يلتزم يوما بمندرجات اتفاق وقف إطلاق النار، بل واصل انتهاكاته وخروقاته للسيادة اللبنانية عبر الاعتداءات الجوية والقصف وتدمير البيوت وترويع المواطنين وقتل المدنيين.
1: لليوم الثاني على التوالي يستمر شلال الدم في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي. حرب إبادة صهيونية شعواء تتنقل فيها المجازر من بلدة إلى أخرى مستهدفة الحجر والبشر بآلة قتل لم توفر طفلا ولا مسعفا.
2: بس ضربة كتير كبيرة، ضربة كتير قوية،
3: الله يدري الضربة،
2: ضربة كتير قوية.
1: في بلدة قناريت قضاء صيدا ارتكب العدو مجزرة وحشية حصدت في حصيلة غير نهائية 11 شهيدا و20 جريحا. وفي بلدة سحمر في البقاع الغربي استحال الصمت دمارا بارتقاء 4 شهداء في وقت لا تزال فيه فرق الإغاثة تبحث بحرقة عن طفل تحت الأنقاض. المشهد الدموي تكرر في باريش في قضاء صور بارتقاء 4 شهداء من عائلة واحدة هم الأب والأم وطفلان، فيما ارتقت سيدة في عدوان استهدف منزلا في بلدة شحور. وفي عرب صليم زفت البلدة شهيدين إثر عدوان استهدف منزلا سكنيا، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين وصولا إلى بلدة الريحان التي قدمت شهيدين في غارات غادرة. مسيرات العدو تحولت إلى أدوات قتل مباشر على الطرقات، استهدفت دراجة نارية عند مدخل مدينة النبطية ما أدى إلى ارتقاء شهيدين. وفي دير الزهراني وعرب صليم طالت الصواريخ الموجهة دراجات نارية أخرى ليزف الجنوب شهيدين آخرين. ولم تسلم السيارات حيث استهدفت مركبة على طريق كفرصير القصيبة بالتزامن مع غارات حربية دمرت حيا كاملا في الميرية أسفر عن شهيدين وهدمت منازل في حاروف وزبدين وجبشيت وكفر رمان. تحت خط النار وبجهود جبارة يواصل الدفاع المدني اللبناني ملحمته الإنسانية. منذ الصباح الباكر نجحت الطواقم في إجلاء 47 مواطنا إلى مناطق آمنة ونقل 16 شهيدا و12 جريحا إلى المستشفيات نتيجة الاعتداءات التي طالت النبطية ومحيطها أمس. أشلاء الضحايا وركام البيوت هنا لا تزيد الأرض إلا تمسكا بخيار المواجهة، فيما يتخذ العدو من المجزرة سلاح قبل وبعد العجز الميداني كفعل إجرامي متأصل فيه، في حين يقابله سادة المجاهدين ميدانيا ويعجزونه في كل ساح.
0: أعلنت غرفة عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان أن العدو الإسرائيلي يتذرع مرة أخرى بادعاءات كاذبة لتبرير خرقه لوقف إطلاق النار الذي لم يلتزم به يوما، بما في ذلك خروقه منذ ليل أمس وحتى اليوم. وأشارت إلى أن العدو تحت جنح وقف إطلاق النار نفذ ليل أمس محاولة تسلل باتجاه مرتفع علي الطاهر في محاولة جديدة لاحتلاله. وأوضحت غرفة عمليات المقاومين أن المجاهدين تصدوا بالأسلحة المناسبة لقوة المشاة المتسللة وأوقعوا في صفوفها عددا مؤكدا من القتلى والجرحى. وفيما أكدت أن المرتفع ظل عصيا على العدو رغم المحاولات المتكررة لاحتلاله، لفتت إلى أن العدو عمد إلى تنفيذ غارات مكثفة داخل وخارج منطقة العمليات، مستهدفا كعادته المدنيين الآمنين للتغطية على فشله العسكري. وأكدت المقاومة أنها بموازاة التزامها بوقف إطلاق النار لن تتهاون في التصدي لأي محاولة يقدم عليها العدو لقضم الأراضي وتوسيع احتلاله. وأضافت سيكون المجاهدون بالمرصاد وبكامل جهوزيتهم للدفاع الكربلاء عن أرضهم وشعبهم ووطنهم وفاء بعهدها مع الله ومع شعبها العزيز مهما بلغت التضحيات. وقد وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف دبابة مركافة وجرافة دي 9 تابعة لجيش العدو الصهيوني في بلدة طيرحرفة جنوب لبنان بمحلقات أبابيل الانقضاضية.

0: شدد عدد من أعضاء كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني على ضرورة التزام السلطة بتصحيح سياستها، مؤكدين أن المقاومة لن تسمح بمنح العدو الإسرائيلي عبر المسار السياسي ما عجز عن تحقيقه في الميدان.
1: طبعا وقف إطلاق النار لا يعني ذلك بقاء الاحتلال على أرضنا، لأن مذكرة التفاهم تنص على إجراء مفاوضات لستين يوما، وخلال هذه المفاوضات البند المتعلق بلبنان فيه التزام مشترك من الجمهورية الإسلامية ومن الولايات المتحدة بأن يطبق. والجمهورية الإسلامية عند وعدها وعهدها وميثاقها بأنها لن تستكمل المفاوضات ولن توقع اتفاقا نهائيا بعد الستين يوم إذا لم ينسحب العدو من أرضنا.
2: والناس، كل الناس من المؤمنين والمؤمنات يشكلوا سياجا متينا من حول هذه المقاومة، خصوصا بعد التنازلات المجانية التي تقوم بها السلطة في لبنان غير آبهة، بالتضحيات الكبيرة التي تقدم دفاعا عن حماية لبنان وحرمة لبنان وسيادة لبنان.
3: هذه السلطة أهم إنجازات، مزيد من الخضوع، لا أكثر، مزيد من التنازلات الخطرة. السلطة معنية بتصحيح خطاياها لأجل مصلحتها هي، لتبقى سلطة قادرة على ممارسة السلطة. اثنين، لتحقق الاستقرار.

0: أعلن حرس الثورة الإسلامية إعادة إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. وأوضحت بحرية الحرس الثوري أن مضيق هرمز أغلق بسبب جرائم الكيان الصهيوني في لبنان وانتهاك أمريكا لتعهداتها بشأن وقف إطلاق النار، محذرا السفن من الاقتراب من مضيق هرمز، وإلا فإن أمنها سيكون معرضا للخطر. بدوره نبه مقر خاتم الأنبياء أن هذه الخطوة هي المرحلة الأولى من الرد على نقض العهود من قبل العدو، محذرا من إجراءات إضافية إذا استمرت الانتهاكات الأمريكية الإسرائيلية لمذكرة التفاهم وعدم تنفيذ التزاماتها. وأكدت الخارجية الإيرانية استمرارها في العمل على متابعة تنفيذ تعهدات الطرف المقابل وفق مذكرة التفاهم. وفيما أوضحت الخارجية الإيرانية أن المشاركة في مفاوضات التوصل لاتفاق نهائي ليست من مهام الوفد الإيراني الذي توجه لسويسرا، شددت على أن البند الأول هو الأهم في المذكرة، وأضافت أن الطرف المقابل أخل بالتزامه بإجبار الكيان الصهيوني على وقف اعتداءاته على لبنان، كما اعتبرتها انتهاكا صريحا لوقف إطلاق النار. خارجية طهران دعت أمريكا إلى الإسراع في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وإلا فإنها ستواجه مشكلات، وجددت التأكيد أن بنود المذكرة هي مجموعة متكاملة، وأنها لم توقع تفاهما لن يتم تنفيذه، وأن مقاربتها هي الالتزام مقابل الالتزام. يشار إلى أن التلفزيون الإيراني الرسمي أفاد بأن وفد طهران المفاوض الذي ذهب إلى سويسرا يضم محافظ البنك المركزي ونائب وزير النفط ومسؤول الشؤون الدولية بمجلس الأمن القومي. بدورها أعلنت الخارجية الباكستانية أن محادثات تقنية أمريكية إيرانية ستعقد غدا في بور جونشتوك بسويسرا. وفي سياق متصل أكدت الخارجية السويسرية أنها تواصل توفير بيئة سرية وموثوقة لتيسير المحادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم، وأضافت يواصل الدبلوماسيون من مختلف الدول الموجودة حاليا جهودهم للحفاظ على الحوار. وفيما نقل CNN عن مسؤول أمريكي توقعه مغادرة جي دي فانس اليوم متوجها إلى سويسرا لإجراء محادثات بين واشنطن وطهران، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول آخر تأكيده أن ويتكوف توجه إلى سويسرا للغرض ذاته. أكدت الخارجية الإيرانية إذن أن وفد طهران إلى مباحثات سويسرا لا يدخل إلى المباحثات قبل أن تلتزم الولايات المتحدة بجميع بنود مذكرة التفاهم، وأولها وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع إعلان إغلاق مضيق هرمز بسبب تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان.
1: إيران تغلق هرمز، يتوعد مقر خاتم الأنبياء بتوسيع الإجراءات. السبب استمرار العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان. تؤكد طهران أن مذكرة التفاهم لن تتقدم من دون البند الأول في المذكرة. معادلة وحدة الساحات تعمل مع استمرار محاولات العدو الإسرائيلي لتعطيلها. اتجاه الدبلوماسية الإيرانية إلى بورغنستوك السويسرية ضمن ترتيبات المفاوضات تجري من دون أن تفتح طاولة المباحثات. تقول الخارجية الإيرانية إن الحضور يهدف لمتابعة تنفيذ الالتزامات والتعهدات الأمريكية. تؤكد إيران أنه من دون تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وأولها في لبنان، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه مشكلات ولن يكون هناك خطوات إضافية. المقاومة اللبنانية التي كبدت العدو الإسرائيلي خسائر ميدانية خلال محاولة التقدم نحو تلال علي الطغار، أكدت أن غارات العدو الإسرائيلي خلال الساعات الماضية على المدن الجنوبية والتي تسببت في ارتكاب مجازر بحق المدنيين ليست خرقا لوقف إطلاق النار، بل استمرارا في العمليات العدوانية. يتوافق ذلك مع التقدير الإيراني، لا تمرير للعدوان قبيل أي جلسة تفاوضية ستكون الأولى في رحلة 60 يوما المخصصة للمباحثات النووية. تظهر الولايات المتحدة الأمريكية البحث عن القدرة للحفاظ على استمرار وقف إطلاق النار. أبدى جيلي فانس خلال مقابلة مع فوكس نيوز الحرص على إجراء المباحثات في موعدها، سيعني ذلك بالضرورة الالتزام بالتعهدات. وخلافا لسلوكه، العدو الإسرائيلي في الطريق إلى الرضوخ بالقياس على جدية وقوة الرد الإيراني في الجولات السابقة، والتجربة القريبة لم تكن اختبارا محدودا بل درسا قاسيا قد يتكرر في كل مرة يحاول العدو الإسرائيلي العودة إلى الاستباحة.
0: أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي أن الحرب والدفاع لم ينتهي بعد، وعلى الشعب الإيراني أن يبقى حاضرا في الميدان. اللواء محسن رضائي وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني أكد أنه يجب أن تنتهي الحرب بصورة تمتلك معها إيران قدرة ردع للخمسين عاما المقبلة، وأضاف أن جبهة المقاومة تدافع عن جميع دول المنطقة ولا سيما الدول المجاورة لفلسطين، فلولاها لكانت هذه الدول قد وقعت تحت الاحتلال الصهيوني. وشدد على أن النص الذي يتم التفاوض عليه يجب أن يكون دقيقا تماما من الناحيتين الفنية والقانونية ومتناسبا مع مطالب الجمهورية الإسلامية. رغم توقيع مذكرة التفاهم وسريان بنودها، ثم عراقيل عديدة تقف أمامها لا سيما الخروق الصهيونية بحق لبنان، ما يجعل الاستعداد لجميع السيناريوهات مطروحا على طاولة إيران.
2: تفننت إيران في صياغة بنود مذكرة التفاهم فنسجتها كلمة بكلمة لتحمل في طياتها انتصارا يعكس صمود الشعب وبأس القوات المسلحة ووحدة جبهة المقاومة، غير أن الطريق لا يزال شاقا ومملوءا بالتحديات والعقبات.
3: مسار المفاوضات يمر عبر تنفيذ البنود بدقة، عدم تنفيذ البند الأول الذي يدعو بصراحة لإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان إن لم يتحقق، فإن الفريق التفاوضي الإيراني لن يخطو الخطوة الثانية، فالتفاوض يجري في أجواء عدم الثقة.
2: يبقى انعدام الثقة هو العنوان الأبرز، ولذلك وضعت طهران تنفيذ التعهدات تحت المجهر والرقابة الشديدة، كما أعدت خططا مسبقة للرد على أي نقض أو نكس للبنود.
3: من اليوم الأول نقض العدو التعهدات، طهران لم تضع السلاح جانبا ويدها على الزناد، وحذرت بوضوح بأن هنالك آليات أدرجت للرد العقابي. إيران تراقب تنفيذ التعهدات ومستعدة لجميع السيناريوهات.
2: تبدو العملية بسيطة في جوهرها، فأول الغيث قطرة، وهي قاعدة تدركها طهران جيدا، وعليه فإن صون الحقوق وحفظ وحدة الساحات يشكلان الأولوية قبل الخوض في تفاصيل المفاوضات.
4: الصورة باتت واضحة، تفرض الجمهورية الإسلامية معادلة سياسية وميدانية، وتحمل واشنطن مسؤولية أي تعثر في تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، فيما تبقى الخطط البديلة جاهزة للتفعيل. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تتعاون مع قطر للإفراج عن 6 مليارات دولار لإيران ضمن آلية لم توافق عليها طهران بعد، ولا تعدها أساسا للإفراج عن أموالها المجمدة. وفيما نقلت الصحيفة عن مصادرها أن الولايات المتحدة تعمل مع قطر على خطة لفك مليارات الدولارات من الأصول المجمدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لإيران، أفادت مصادر الصحيفة أن هذه الخطة قد تشكل أساسا للتنازلات اللاحقة بشأن الأصول المجمدة. ويرى مراقبون أن هذه الآلية لا تلغي نجاح ضغوط وشروط طهران المرتبطة بإطلاق الأموال المجمدة، ومع ذلك ووفقا للصحيفة فإن إيران لم توافق بعد على هذه الآلية.

أفادت مصادر فلسطينية عن استشهاد 10 بينهم 4 من عائلة واحدة في غارات وإطلاق نار للعدو الصهيوني على قطاع غزة منذ فجر اليوم. وفيما أوضحت المصادر أن من بين الشهداء 10 امرأتان وطفلتان، أكدت استشهاد 3 بينهم طفل وامرأة في غارة للعدو فجر اليوم على شقة سكنية وسط مدينة غزة. كما استشهدت امرأة فلسطينية بعد إصابتها برصاص العدو في بيت لاهيا شمال القطاع. وفي وقت سابق أفاد مصدر عن استشهاد مواطنين 2 وجرح 5 آخرين بينهم 4 أطفال إثر غارة من مسيرة صهيونية على خيمة تؤوي نازحين في مخيم العودة غرب خان يونس جنوبي القطاع. وقال مصدر في مستشفى ناصر إن مواطنا استشهد متأثرا بجراح أصيب بها في غارة على مواصي خان يونس. وفي اليوم 51 بعد 200 من سريان اتفاق وقف إطلاق النار، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن العدو الإسرائيلي ارتكب 3,338 خرقا خلال الفترة الماضية. وأوضح المكتب أن خروق العدو أسفرت عن استشهاد 1,012 فلسطينيا وإصابة 3,208 آخرين، كما تم اعتقال 100 مواطن فلسطيني. وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، ذكر المكتب الحكومي أن عدد الشاحنات التي دخلت إلى القطاع بلغ 54,023 شاحنة فقط من أصل 150,600 شاحنة كان يفترض دخولها إلى القطاع منذ بدء الاتفاق بنسبة التزام لم تتجاوز 36%. وأشار إلى أن العدو خلال الفترة ذاتها سمح بسفر 7,417 مواطنا فقط من أصل 20,600 كان يفترض تمكينهم من السفر.

0: القطر منذ أن تم الاتفاق على فتح معبر رفح، وبنسبة التزام بلغت 36% فقط. يواصل العدو الإسرائيلي فرض واقع جديد من خلال توسيع مساحة ما يسمى الخط الأصفر مزيد من المناطق في شارع صلاح الدين الذي تحول إلى محطة لاستهداف الفلسطينيين إما بالقتل أو الاعتقال.
1: هذا شارع صلاح الدين يربط شمال غزة بجنوبها. منذ أسابيع أصبح يتعرض لهجمات وإطلاق نار من قبل الاحتلال والميليشيات، والهدف قتل الفلسطينيين أو اعتقالهم.
2: تم اعتقال وتوقيف 7 من أفراد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تم إفراج عن 5 واعتقال 2. الاحتلال الإسرائيلي طيلة فترة هذا العدوان يقتل ويبطش دون مساءلة، دون محاسبة، دون أي استنكار أو وقف أو لجم الاحتلال الإسرائيلي عن هذا الاستهداف، عن هذا القتل. هناك شواهد كثيرة هنا في قطاع نداء الاستغاثة. زملاء من ضباط الإسعاف والمسعفين ورجال الدفاع المدني، قام الاحتلال الإسرائيلي بقتل هؤلاء وقنص هؤلاء.
3: غياب المساءلة والمحاسبة، تضحية المجتمع الدولي بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، شجع إسرائيل على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الطواقم الطبية وبحق فئات مختلفة ومهن مختلفة خلال هذه الحرب وما قبلها أيضا.
1: الطريق أصبحت شبه مهجورة بعد تكرار إطلاق النار وعمليات الاعتقال، خاصة بعد أن أصبحت المكعبات الصفراء على حدود شارع صلاح الدين، وهو ما يعني مزيدا من المخاطر.
4: الخط الأصفر الذي أنشأه الاحتلال الإسرائيلي في منتصف شارع صلاح الدين، وهو الشريان الرئيسي الذي يربط مدن شمال قطاع غزة مع جنوبها، وهو الشارع الرئيسي للحركة التجارية وحركة المواطنين منه إلى يعني مناطق الشمال والجنوب، الأمر الذي صعب بشكل كبير حياة الناس وأضاف تضييقا جديدا على حركتهم التي هي مقلصة أصلا بحكم الاستهدافات المتواصلة للقوات الإسرائيلية لكل من يتحرك في هذا الشارع، وبالتالي بات هذا الشارع مصيدا للموت.
1: وتسيطر إسرائيل على أكثر من 60% من مساحة القطاع وسط تهديدات مستمرة بالزحف أكثر نحو الغرب وتوسيع مساحة السيطرة.
5: لم يعد الخط الأصفر فاصلا فقط بين مناطق تسيطر عليها إسرائيل وأخرى بعيدة عن السيطرة، بل أصبح قاعدة لتنفيذ عمليات خاصة تشمل القتل والاعتقال بمساعدة الميليشيات. دعاء رقاء المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
0: وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالوهم المميت للأطفال والشباب. وأشار المتحدث باسم اليونيسف جيمس إلدر إلى أن 265 قاصرا قتلوا منذ بدء الهدنة، وأن أكثر من 90% منهم نتيجة هجمات العدو الإسرائيلي، في حين ذهب بعض الأطفال ضحية الذخيرة غير المنفجرة بين الأنقاض في القطاع. وقال هؤلاء الأطفال لم يقتلوا في منطقة حرب، بل قتلوا في منازلهم وفي مدارسهم وبينما كانوا يلعبون وخلال الصيد. لقد قتلوا وقصفوا وضربوا بمسيرات الكواد كابتر الإسرائيلية. كشفت تقارير إعلامية لصحيفة هارتس الصهيونية عن مساع صهيونية حثيثة لترميم صورة الكيان المنهارة داخل الولايات المتحدة جراء حرب الإبادة في غزة والعدوان على لبنان وإيران. وتقود حكومة العدو حملة تأثير رقمية ضخمة بميزانيات تضاعفت لتصل إلى 40 مليون دولار، مستهدفة استمالة المسيحيين المحافظين أو الصهيونية المسيحية في ظل العزلة غير المسبوقة داخل الولايات المتحدة.
6: يسعى كيان العدو الإسرائيلي جاهدا للحفاظ على ما تبقى من سمعته الملطخة في الأوساط الأمريكية نتيجة حرب الإبادة في قطاع غزة والعدوان على لبنان وعلى الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي انعكس بشكل مباشر على الداخل

0: مليون دولار لتمويل حملة تأثير تستهدف هذه الفئة بما يعادل 3 أضعاف الميزانية المخصصة لها في الأصل. وقد أطلقت الحملة أواخر العام الماضي، وهي تتوسع الآن وتركز رسائلها على محاولة تبرير العدوان على إيران.
1: Okay, I think we are live now.
0: وفي إطار محاولة تلميع الكيان، كشفت وثائق مقدمة إلى وزارة العدل الأمريكية أن الكيان وقع عقدا جديدا مع شركة إنتاج في نيويورك تدعى بايرو بقيادة منتج في هوليوود لإنتاج حملة رقمية لسرد قصص مؤيدة لإسرائيل لصالحها تهدف إلى التأثير في الرأي العام الأمريكي. وخصص جزء كبير من ميزانية الحملة للاستعانة بالمواهب وإنتاج مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكانت صحيفة هآرتس الصهيونية كشفت في نوفمبر الماضي أن الكيان وقع اتفاقيات بملايين الدولارات مع شركات أمريكية للمحتوى والإعلام لتشغيل حملات مؤيدة لإسرائيل نيابة عنها تستهدف المحافظين المسيحيين على خلفية التراجع الحاد في التأييد لإسرائيل منذ العدوان في غزة عبر نشر محتوى مؤيد لإسرائيل ومعاديا للفلسطينيين. وكان الهدف الرئيسي لهذه المواقع التأثير في الإجابات التي تقدمها محركات البحث وروبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي. وأشارت الصحيفة أن الشركات التي يقوم الكيان بدفع الملايين لها من أجل ترميم صورته وأهمها شركة بارسكيل بعد حرب الإبادة في غزة ينصب تركيزها الحالي لتبرير العدوان على إيران ومزاعم خطر إيران على الولايات المتحدة. ومقالات تشرح أن نتنياهو لم يجر ترامب إلى الحرب، بل إن ترامب خاضها لتعزيز مكانة الولايات المتحدة وأمنها بعد تزايد الاتهامات في الولايات المتحدة بما في ذلك داخل اليمين الأمريكي بأن نتنياهو وإسرائيل جرى ترامب إلى حرب لا مبرر لها. لم يكن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس كاذبا عندما قال في تصريحاته الأخيرة أن ترامب الرئيس الوحيد في العالم الذي لا يزال يتعاطف مع الكيان في إقرار بحجم عزلته. فالكيان أصبح مكروها حتى في الأوساط الأمريكية، ولم يعد لديه الآن سوى جمهور الصهيونية المسيحية الذين يحاول استمالتهم واستعطافهم دينيا وعقائديا. If I was in the cabinet of the Israeli government...

0: أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، أقر مشروع الخطة السنوية للحكومة للعام الجاري و 1448 للهجرة، ووجه كافة الوزارات بتنفيذ مضامينها كلا فيما يخصها، وناقش مشروع الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعدين المقدمة من وزارة النفط والمعادن والهادفة إلى النهوض بقطاع التعدين والإفادة من دوره الحيوي في خدمة الاقتصاد الوطني. وفيما وافق مجلس الوزراء على مشروع الخطة الاستراتيجية للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المقدمة من وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، استمع المجلس إلى إحاطة من وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي عن التحضيرات الجارية لتدشين العام الدراسي الجديد. ووجه العلامة محمد مفتاح جميع الوزارات بالمساهمة في إنجاح العام الدراسي انطلاقا من المسؤولية التكاملية الواقعة على عاتق جميع أعضاء الحكومة. كما استمع المجلس إلى إحاطة نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى عن الوضع الأمني في أمانة العاصمة والمحافظات والجهود الناجحة في تجذير الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة. يفاقم استمرار الحصار السعودي لمطار صنعاء وانقطاع سلسلة الإمدادات الدوائية يفاقم من معاناة مرضى السرطان، حيث تكشف إحصاءات رسمية ارتفاع نسبة وفيات المصابين بالأمراض المزمنة.
1: في أوج حاجة المصابين بالأمراض المزمنة للأدوية المبردة المنقذة للحياة، يواصل الحصار السعودي لمطار صنعاء حصد المزيد من أرواحهم ويضاعف من معاناة الآخرين منهم. في سياق كشف المسيرة عبر سلسلة تحقيقاتها عن تداعيات استمرار الحصار السعودي لمطار صنعاء، توقفنا عند أبرز هذه التداعيات على القطاع الدوائي المنقول جويا. أكد لنا رئيس رقابة جمرك صنعاء عن إتلاف كميات كبيرة من الأدوية الحيوية المستوردة نتيجة تعرضها لظروف النقل البري.
2: معنا ثلثين قاطرات، نوريكم فعلا هذه منها ثلثين قاطرات، هي البرادات مليان مليان ثلاجه مليان تبريد، يعني وصلت مع ظروف الجو وعدم توفر التبريد المناسب كل شيء تلفت في الطريق، وهي عدم في الطريق لاني جيت عن طريق البحر، البحر مسافه طويله جدا جدا، ما ناهيك عن النقل البري. الآن هذا الأسبوعين شحنتين تقريبا حق السرطان، ولا إلى دريس إن المخازن استنفذت، ويعني والممرض جلسوا بدون أدوية، والممرض بيجوا من جميع المحافظات إلى صنعاء من أجل استلام من مركز السرطان من أجل استلام هذا الأدوية. لابد أن يتم فتح مطار صنعاء، تكون من الأولويات إنه يتم فتح مطار صنعاء في أقصى سرعة.
1: تداعيات كارثية خلفتها العدوانية السعودية نجم عن حصارها مطار صنعاء انقطاع سلاسل التبريد الضرورية، يوضح لنا مندوب الهيئة العليا للأدوية بمركز صنعاء الجمركي عن معاناة كبيرة في نقل أدوية مرضى السرطان وارتفاع تكاليف نقلها بريا.
3: هذه أدوية سرطان شحنتين، ثلاث شحنات بسبب سوء النقل، بسبب الأوضاع الصعبة وطول المسافة، بنحاول إنها تدخل من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية بوصولها، والمحافظة على درجة حرارتها في المركز الجمركي علشان توصل للمريض بشكل آمن. اسمها الأدوية التي تحتاج تبريد، وخاصة أدوية السرطان تحتاج إلى شهرين ثلاث شهور لما توصل إلى مراكز الأورام ولا المريض. كانت من قبل توصل في خلال يومين ثلاث أيام كثير، الآن توصل في خلال شهرين ثلاث شهور، وهذا أدى إلى إيش؟ إلى بعض الشحنات تم إتلافها بسبب إيش؟ سوء التبريد.
1: في إحصائيات وأرقام ما خلفه الحصار السعودي لمطار صنعاء الدولي من تداعيات، يكشف لنا ناطق وزارة الصحة عن اضطرار الجهات المعنية لإتلاف ما يزيد عن 100 طن من الأدوية الحيوية، وبما يعادل أكثر من 30% من الأدوية المنقذة للحياة جراء الحصار السعودي على اليمن.
4: اليوم هناك أكثر من 12 صنف دوائي لمرضى السرطان، وهم بحاجة مسة لهذه الأدوية، فعملية تراجع التشافي وأيضا ارتفاع معدل الوفيات نتيجة انقطاع هذه الأدوية. هناك أكثر من حوالي 1630 صنفا لعدد 98 دواء بسبب العدوان والحصار وعدم دخولها عبر مطار صنعاء الدولي. هناك أكثر من 16 شركة التي كانت تنتج حوالي 559 صنفا من الأدوية أغلقت سوقها من البلد بسبب الحصار، توقف 83 مستوردا عن اللي كانوا يوفرون 1329 صنفا من الأدوية توقفوا عن الاستيراد، وذلك بسبب الإجراءات التعسفية التي تقوم بها دول تحالف العدوان.
1: تداعيات كارثية خلفتها الحرب العدوانية السعودية على اليمن تتسع تداعياتها مع استمرار تعطيل مطار صنعاء عن دوره الحيوي كمنفذ هام مرتبط بالجوانب الصحية والدوائية. من العاصمة صنعاء، سمير المترب، المسيرة.
0: تتواصل حالة الفوضى والتوتر في المحافظات الجنوبية المحتلة مع تصاعد الصراع بين القوى المدعومة من السعودية والإمارات وسط مواجهات واعتقالات وتحشيدات متبادلة في عدن وسيئون، ويأتي ذلك في ظل تدهور غير مسبوق للخدمات الأساسية والأوضاع الأمنية والمعيشية واستمرار معاناة المواطنين.
5: في مشهد يعكس عمق الأزمة التي تعيشها المحافظات الجنوبية من اليمن، تصاعدت اليوم حدة التوترات الأمنية والسياسية في مدن عدن وسيئون وسط مواجهات بين القوى المحلية المدعومة من السعودية والإمارات، في وقت يواصل فيه المواطن دفع 8 سنوات من التدخلات الخارجية والصراعات على النفوذ. ففي عدن اقتحمت قوات أمنية وعسكرية موالية للسعودية ساحة العروض بخور مكسر لتفريق تجمعات دعا إليها ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا تحت شعار رفض الوصاية السعودية، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى، بينما شهدت مدينة سيئون إجراءات أمنية مشددة واعتقالات لمنع وصول المشاركين إلى فعاليات مماثلة. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان سعودي عن منحة مالية للموالين لها في عدن، في وقت تتسع فيه التساؤلات حول مصير مليارات الدولارات التي أعلن عنها خلال السنوات الماضية دون أن يلمس المواطن أي تحسن حقيقي في حياته المعيشية. فلا تزال الكهرباء تتدهور والرواتب تتأخر أو تنقطع، فيما ترتفع أسعار المعيشة وتتفاقم معاناة السكان. ويرى مراقبون أن الصراع المتصاعد بين الأدوات المحلية المرتبطة بالرياض وأبوظبي يكشف حجم الانقسام الذي كرسته سنوات التدخل الخارجي، حيث تحولت المحافظات الجنوبية إلى ساحة صراع نفوذ انعكس بصورة مباشرة على الأمن والاستقرار والخدمات العامة. كما تتزايد الاتهامات للسعودية والإمارات بالمسؤولية عن تعميق الانقسامات وإعادة إنتاج الصراعات المناطقية في ظل استمرار حالة الفوضى الأمنية وانتشار الجرائم وحوادث القتل والانتهاكات المختلفة، مقابل غياب أي حلول جذرية لمعاناة المواطنين. وبينما تتبادل الأطراف المدعومة خارجيا الاتهامات وتتصارع على النفوذ والمواقع، يبقى المواطن في المحافظات اليمنية المحتلة الخاسر الأكبر، منتظرا للخلاص من التدخلات الخارجية التي يرى كثيرون أنها كانت سببا رئيسا في تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بتلك المحافظات.
0: تجمع آلاف المتظاهرين في العاصمة الألبانية تيرانا لليوم 20 على التوالي احتجاجا على مشروع منتجع سياحي فاخر مرتبط بابنة ترامب وزوجها اليهودي جاريد كوشنر، والمزمع إقامته داخل محمية طبيعية على الساحل الألباني. ويقول ناشطون بيئيون إن المشروع يهدد مناطق محمية وسط مخاوف من استنساخ تجربة جزيرة ابن سينا الشيطانية. وتأتي الاحتجاجات بعد بدء أعمال تمهيد في منطقة زفيرنيك الساحلية ووقوع مواجهات بين محتجين محليين وعناصر أمن خاص وموجة غضب واسعة. في المقابل أعلنت الشرطة الألبانية توجيه اتهامات لعشرات المحتجين بتعطيل النظام العام بعد خروجهم عن المسارات المصرح بها وقطع طرق خلال التظاهرات الأخيرة. يبحث قادة دول الاتحاد الأوروبي في اليوم الثاني من أعمال المجلس الأوروبي مجموعة من الملفات الرئيسة وسط تحديات وتعقيدات مختلفة تواجه الاتحاد ودوله المختلفة. وتشمل مناقشات قمة الاتحاد المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل قضايا تتعلق بالتنافس الاقتصادي والدفاع والأمن والدعم الأوروبي لأوكرانيا إلى جانب ملف الطاقة. وتأتي هذه المباحثات في ظل تحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة تواجه الاتحاد الأوروبي، ما يجعل المفاوضات بشأن الأولويات أو أولويات الانفاق المشترك محورا أساسا في أعمال القمة. وأثارت مناقشة قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل ما تعتبرها إجراءات حمائية في التجارة مع الصين أثارت غضب بكين، وحذرت الأخيرة من مساعي اليابان من تحشيد تحالفات ضدها. فيما قالت الخارجية الإيرانية إن الصين تعمل على احتواء أو فيما قالت خارجية الصين الصين تعمل على احتواء تسليح اليابان.
6: الأوروبيون يثيرون الغضب الصيني. بروكسل التي احتضنت قمة دول الاتحاد على مدى يومين ناقشت ما اعتبرتها ضرورات حمائية للحد من الاستحواذ الصيني على الأسواق. اختلال واسع في ميزان التبادل التجاري بين دول القارة والصين، ففي وقت يرتفع فيه التبادل التجاري بين الطرفين يتجاوز 850 مليار يورو سنويا، تهيمن الصين على ما يقارب الثلثين. وصف بعض القادة الأوروبيين هذا النفوذ بالغزو الصيني لأوروبا، ودعا الرئيس الفرنسي خلال قمة السبع إلى البحث عن حلول بينها رفع التعرفة الجمركية على بعض الواردات الصينية لتعديل الميزان التجاري. ثمة انقسام أوروبي ومخاوف من السقوط إلى حرب تجارية ستكون مكلفة وسط الأزمات الدولية القائمة، واحدة منها انعكاسات الهزيمة الأمريكية في إيران وانهيار الطاقة وسلاسل التوريد وارتفاع أسعار الوقود. تحتاج أوروبا إلى الرضوخ تحت إلحاح الحاجة لاستمرار الحصول على المواد الخام من المعادن النادرة التي مصدرها الصين لدعم الصناعات التكنولوجية، وحين تحصل على ذلك تواجه صعوبات في المنافسة حيث تهيمن الشركات الصينية على الأسواق بدعم حكومي، يقود ذلك إلى إفلاس للشركات الأوروبية والاتجاه نحو شبه الاعتماد على الإنتاج القادم من بكين. تتداخل مع الأزمة الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين والذي شبهته رئيسة المفوضية الأوروبية بمزيج من الشراكة والتنافس الأزمة السياسية والتدخلية. تحذر بكين من استمرار الدعم الأوروبي والغربي لاتجاهات معادية تثير التوتر في بحر الصين الجنوبي والشرقي والمحيط الهادئ. تبرز في المقدمة العلاقة مع تايوان التي تبحث عن صفقة تسليح أوروبية وأمريكية لدعم سياسة الردع المطلوب بحسب تسميتها. والتهديد التالي يرتبط بالمساعي اليابانية لتحشيد تحالفات ضد الصين. وتقول الخارجية الصينية إنها تعمل لاحتواء تسليح اليابان وسعيها لامتلاك أسلحة نووية. ومنذ مجيء ترامب وفرضه رسوما جمركية بما في ذلك على الاتحاد الأوروبي، عمل الأوروبيون على فتح أفاق تعاونية أوسع مع الصين تحتفظ بمبادئ التجارة الحرة، لكنها ما لبثت أن اصطدمت بالكثير من الأزمات بالإضافة إلى التعقيدات القادمة من الصراع الغربي الصيني التقليدي والعلاقات التحالفية مع دول في المحيط الحيوي لبكين.
0: دعا المستشار الألماني روسيا إلى الدخول في مفاوضات بشكل جاد لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي مؤتمر صحفي عقده في بروكسل عقب اجتماعات مجموعة السبع، قال المستشار الألماني إن التقدم المحرز في هذا الملف يحظى بترحيب الشركاء الأوروبيين، وقد تم تحقيقه بالتعاون مع الولايات المتحدة ضمن إطار مجموعة السبع. وفيما تحدث عن الاتفاق على الشكل المحتمل للمفاوضات، استدرك قائلا: ليس من الممكن بعد أن نقرر من سيتحدث باسم أوروبا، يجب أولا أن نتفق على الجوهر. في سياق آخر، كان المستشار الألماني قد أعلن معارضته فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على كيان العدو الإسرائيلي. في الخبر الأخير، دعا المرشح اليساري للرئاسة في البيرو روبرتو سانشيز إلى تنظيم احتجاج دفاعا عن الأصوات الانتخابية، وسط تأكيده وجود مخالفات في فرز الأصوات للمقيمين في الخارج. وقال سانشيز إن التظاهرة ستكون سلمية للمطالبة باحترام الإرادة الشعبية، فيما طالبت كتلته بإلغاء آلاف الأصوات الخارجية بسبب ما وصفه بمخالفات إجرائية. ومع فرز نحو 99.4% من المحاضر، أظهرت النتائج الرسمية تقدم المرشحة اليمينية كيكو فوجيموري بنسبة 50.10% مقابل 49.89% لسانشيز بفارق يقارب 40,000 صوت. ولا تزال السلطات الانتخابية تراجع محاضر مطعونا بها تضم نحو 256,000 صوت قبل إعلان النتيجة النهائية، بينما قالت بعثة الاتحاد الأوروبي إن جولة الإعادة جرت بهدوء. وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.y. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران
4: ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
5: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
6: زمن الحكمة والإيمان.
7: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
8: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
9: لننطلق صواريخ.
10: معاييرنا من الأنصار
11: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
12: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
13: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
14: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.
15: الحومين لا شهادة لنا ذا حيرة، وإحنا على درب عالم شي ثابتة، ونقاتل إسرائيل ونحركا ونخرم ثابتة عد بصواتنا.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

في بناء القدرات العسكرية بفضل الله تعالى وصل وضعنا إلى مستوى غير مسبوق. أستطيع القول أن اليمن هو البلد الأول في كل البلدان العربية، في كل الدول العربية، في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية، من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى سلاح المدفعية إلى القناصات إلى الطائرات المسيرة إلى الصواريخ بأنواعها. والمسار تصنيع الصاروخ أيضا والإنتاج الصاروخي هو في مسار تطوير مستمر، وهكذا بقية القدرات. وهذا إنجاز كبير جدا في مجال الطائرات المسيرة، كذلك هناك إبداع وتطوير مستمر في مختلف أنواع السلاح المهم في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية.

هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: خبرنا مجحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا شعب شامخ من شم وخرضات.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.
1: أنت من علمتنا.

0: من يقدمون التضحيات من أبناء أمتنا وهم يواجهون العدو الإسرائيلي. هي التضحيات في محلها، تضحيات في إطار الموقف الحق، الموقف المشرف، وفي إطار الضرورة، الموقف الضروري لهذه الأمة بكل الاعتبارات، باعتبار كرامتها الإنسانية وانتمائها الإسلامي وحقوقها المشروعة ودنياها وآخرتها. لكن من يتجهون بكل جد واهتمام كبير جدا تقديم الدعم المالي وتقديم الدعم الإعلامي وتقديم الدعم الاستخباراتي وتقديم الدعم العسكري، كل أشكال الدعم الأمريكي والإسرائيلي، بينما الأمريكي والإسرائيلي يعملان معا في إطار تنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدف بكل وضوح هذه المنطقة بكلها وهذه الشعوب بكلها، وإنما يريد أن يتخلص بداية ممن يعتبرون عائقا حقيقيا.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي. يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة حتى

0: الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
1: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
0: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولا في العبودية لكل طواغيت الأرض. هل هات من الدلة؟ هل هات من الدلة؟ هل هات

0: خليك محضر خير.
1: يا جنة ذحين أمريكا وبريطانيا رجعت تضربنا.
2: لا ما هو عرب ولا مسلمين ساكتين للميل للمساكتين ما هو
1: قدي أقوى مسيرة تخرج في العالم الشعب اليمني مسيرة مليونية.
3: أمان يا بأمن في صنعاء قلطان مسمع.
1: أهو يعني ذحين رفع العطف لا يا خبره.
4: لا يا خبره أنتم في عالم وأنا في عالم زيارة مكسرنا وحفر لي في صنعاء مستجخبه.
0: خليك محضر خير مع محمد النعمي وزكريا شرعي.
2: قال
5: وش قال؟ وش مالك اليوم يا زكريا؟ خليك محضر خير.
2: قال كحل عيونك واشرح الخاطر.
5: خاطر
2: كحل عيونك
5: واشرح الخاطر.
2: بعمال حزب الله في لبنان
5: اي والله
2: ذي زلزل الصهيوني الكافر وتعقب وجيشه ولا السيطان. من كثر لطمة حمر الصابر من كثر لطمة حمر الصابر ومعسكرات نالها الخسران والحزب يدعس جيشها العاثر في محلقات البأس والرضوان. وثبت جسارة عزمها الكاسر بالسحق والتنكيل في الميدان ون الولاية نصرها عابر وان الولاية نصرها عابر لآل النبي والسادها الشجعان وان العمال سوقها خاسر وكل مجرم معتدي يهتان وان الشرف في المنطقة ظاهر شفناه بعد الحرب في إيران للمحور الصنديد والصابر وكل حامل راية الإيمان وكل حامل راية الإيمان. تحية للشاعر الأحرار أبو العباس مفلح.

0: الحرب لليوم ما زالت وجودية، وأصحابنا لو يبغوا تتحسن الأوضاع في شعبنا يحرقوا نفط السعودية، وأنا أدي لهم وجهي لا تصبر مليون بالمئة.
1: تحية لك الشاعر أبو رواسي، أرحب بالفعل غريمنا والأول والأخير وفي معاناة شعبنا هو السعودي. السعودي والليلة في برنامج برنامجكم مستمعين الأكارم، برنامج خليك محضر خير بندق السعودي.

إذن حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم الأسبوعي خليكم أحضر خير يصحبكم فيه أعدادنا وتقديما. أنا محمد النعمي وزميلي العزيز زكريا الشرعي من الإخراج والتنفيذ المباشر العزيز محمد الجابري.

0: السعودي ما زال يتمادى في حصار شعبنا، ومن خلفها أمريكا وإسرائيل. ما السعودي هو اللاعب بيد أمريكا وإسرائيل، وإذا لم يخرج ويكون حر، وما أعتقد أنه بيكون حر أبدا، لأنه مدعسة وحذاء للسعودي للأمريكي والصهيوني. معاناتنا، وكما سمعنا قبل قليل من الشاعر المجاهد أبو رواسي، أرحب ومعانا شعبنا هي من السعودي. السعودي اليوم الذي يعيث فساد في جنوب الوطن، السعودي الذي نهب مقدرات الشعب النفطية والغازية، السعودي الذي يفرق ويريد أن يمزق، وإلى جانبه الإماراتي أن يمزق بلدنا. السعودي اليوم الذي يأمر الانتقالي أحذيته الانتعاليين عز الله السامعين بالتعرض للمواطن المغلوب على أمره في مناطقنا المحتلة في عدن، ما كفاهمش معاناة هذا المواطن المسكين من الجوع والعطش والحر وانقطاع الكهرباء، انقطاع المرتبات في المناطق التي بيعتبروها انها حرة، وللأسف بيعتبروها انها حرة. من حرة؟ بيعتبروها انها حرة من الحوثيين. في المناطق التي تتواجد فيها كل المقدرات البلد، من مأرب الى شبوة الى غيرها من المناطق، في حضرموت، من عدن، مقدرات شعب بأكمله تذهب تلك الأموال إلى البنك الأهلي السعودي. وفوق ذلك ما زال الحصار مستمر على هذا الشعب. إذا المعاناة بيعانيها الشعب بأكمله من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. وسبب هذه المعاناة وسبب هذا الجوع هو العدو السعودي. وصبر اليمن، قالوا للصبر حدود، وصبر اليمنيين ما بدأش ينفذ بل قد وصل إلى حد كبير.
1: فنحن رجالها ونحن صناعها ونحن المنتصرون فيها.

للنظام السعودي. الصبر نفذ وساعة انتزاع الحقوق اقتربت. وعبر وكالة الصحافة اليمنية وجهت صنعاء خلال الساعات الماضية رسائل شديدة اللهجة غير مسبوقة إلى النظام السعودي، متهمة إياه بالاستمرار في تجاهل معاناة الشعب اليمني الذي يرزح تحت وطأة الحرب والحصار منذ أكثر من 11 عاما، مؤكدة أن مرحلة الصبر طويل تقترب من نهايتها وأن حقوق اليمنيين لن تبقى رهينة للمماطلة والضغوط السياسية. وفي هذا السياق تساءل عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح عما إذا كانت الرياض تعتقد أن اليمنيين سيواصلون الصمت إلى ما لا نهاية أمام الجوع وانقطاع المرتبات والتشريد الذي طال ملايين المواطنين، مشددا على أن انشغال صنعاء بدعم قضايا الأمة ومساندة غزة ولبنان لا يعني التخلي عن حقوق الشعب اليمني أو نسيان ما تعرض له خلال سنوات الحرب. وأكد الفرح في منشور له على صفحتي بمنصة إكس أن صبر اليمنيين لا ينبغي تفسيره على أنه ضعف أو استسلام، محذرا من أن الرهان على إنهاك الشعب اليمني عبر الحصار والتجويع مصيره الفشل، لأن إرادة الشعوب الحرة لا تكسر بالمؤامرات ولا تهزم بالمعاناة. ولفت إلى أن ثروات اليمن وسيادته وكرامة أبنائه ليست محل مساومة أو تفاوض، مؤكدا أن صنعاء ماضية في معركة انتزاع الحقوق الوطنية ورفض أي شكل من أشكال الوصاية أو التبعية الخارجية. من جانبه رفع عضو مجلس الشورى وعضو المكتب السياسي الأنصار لا حزام الأسد من سقف الرسائل الموجهة إلى السعودية، مؤكدا أنها 11 عاما من الصبر والمعاناة كافية، وأن الوقت قد حان لينعم اليمنيون بخيرات بلادهم وثرواتها بعيدا عن الحصار والضغوط. ولوح الأسد في تدوينة على صفحته بمنصة إكس بعواقب استمرار الوضع القائم، مؤكدا أن لكل صبر حدود ولكل حق موعدا لا بد أن يأتي، مختتما بالآية القرآنية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم. في رسالة عكست إصرار صنعاء على المضي نحو استعادة حقوق مشروعة للشعب اليمني بعد سنوات طويلة من الحرب والمعاناة.

0: استاذ محمد، قريت الاخبار ولا
1: باخبار ضخمه؟
0: ناطق وزاره الصحه، الدكتور
1: بفعل الحصار
0: أنيس الأصبحي للمسيرة
1: وإلى الحصار.
0: قال تعطيل مطار صنعاء جريمة حرب وانتهاك سافر للمواثيق والقوانين الدولية.
1: أكيد
0: الأصبحي للمسيرة أدت الإجراءات التعسفية لدول العدوان وتعطيل مطار صنعاء لإتلاف أكثر من 30% من الأدوية الحيوية بما يعادل 100 طن خلال 2024، سنة واحدة بس. بفعل أيش؟ بفعل ظروف النقل البري المعقدة والقاسرة، لأن المطار مغلق. هذا فقط المطار فقط بذيه عندك
1: اغلاق مطار صنعاء تل انقطاع سلسلة الامدادات الدوائية، والتي تحتاج لظروف نقل خاصة ومبردة، مما تسبب في ارتفاع نسبة وفيات المصابين بالأمراض المزمنة.
0: الحصار التالي انعدام أكثر من 12 صنف دوائي يحتاجها مرضى من السرطان بس صنف واحد، مما أدى لتراجع
1: 12 صنف يعني
0: قصي مرض واحد مما أدى لتراجع نسبة التشافي وارتفاع معدل الوفيات.
1: وأكثر من 1630 صنفا لعدد 98 دواء انقطع وصولها جراء حصار مطار صنعاء.
0: الله الله الله الله، ما يقارب 16
1: صبر والله عندنا
0: أمانة صبر 12 سنة تقي الله. ما يقارب 16 شركة كانت تنتج كم 559 صنفا أغلقت سوقها في البلد بسبب الحصار الأمريكي السعودي. تخيلوا 16 شركة
1: وتوقف 83 مستوردا ل 1329 صنفا من الأدوية عن الاستيراد نتيجة الحصار الأمريكي السعودي.
0: قال مدير
1: هذا عن مدير مركز رقابة صنعاء الجمركي جلال الجلال، قال عملية نقل الأدوية الحساسة التي تحتاج لظروف نقل خاصة لا تصل إلا بعد أشهر طويلة بعد أن كانت تصل عبر المطار في أيام معدودة.
0: أيضا الجلال للمسيرة أتلفنا خلال الأسبوعين الأخيرين
1: قبله تحويل مسار نقل الأدوية
0: من المسار الجوي إلى المسار البري تسبب في زيادة الوقت الزمني لوصول الشحنات الدوائية، وتسبب في تلف نسبة كبيرة من الأدوية المستوردة. أتلفنا خلال الأسبوعين الأخيرين شحنتان من الأدوية الهامة التالفة قبل أن تصل المنفذ. نتيجة أيش؟ تأخرها أينه؟ في البحر.
1: في البحر يعني، لأنه لو وزعوها قتلها يعتبرون. مندوب الهيئة العامة للأدوية بمركز صنعاء الجمركي الدكتور قاسم المؤيد وأيضا لقناة المسيرة في المتابعة، هناك معاناة كبيرة في نقل ووصول الأدوية الحيوية، وتأخر وصول أدوية السرطان يفقدها فعاليتها العلاجية كونها تتأثر بأبسط الظروف. المؤيد نسبة قليلة من الأدوية الحيوية التي تحتاج لنقل سريع ومبرد تصل وهي سليمة، لكنها أضافت أعباء كبيرة مما أدى لارتفاع أسعارها. السعودي سبب كل معاناة لهذا الشعب اليمني.

0: المعاناة كبيرة بيعانيها الشعب اليمني، ولكن هذه المعاناة التي بيريد منها ومن خلالها العدو الأمريكي الصهيوني وعبر أدواته الإماراتي والسعودي يريد من خلالها إركاعنا، يريد من خلالها أن نستسلم، يريدون من خلالها أن نذعن، أن نكون كتلك البلدان العربية التي خضعت وتفرجت على كل المآسي التي تحصل وما زالت التي حصلت وما زالت تحصل في فلسطين وفي لبنان، وأن نتفرج كبقية الدول العربية والإسلامية على العدوان الأمريكي الصهيوني على دولة إسلامية كانت وما زالت داعمة للمقاومة الإسلامية العربية للفصائل المقاومة العربية التي تركت وخذلت من قبل العرب، المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين، تلك الدولة الإسلامية التي ما زالت تعاني حتى اليوم، التي اليوم أغلقت مضيق هرمز، لأن العدو الصهيوني لم يلتزم، والأمريكي أولا، ببنود أو بوثيقة الإطار التي وقعت إلكترونيا وستوقع ربما غدا أو بعد غد في سويسرا مباشرة بين الوفدين الإيراني والأمريكي.
1: شهرين.
0: أيوة 60 يوم. المعنى أن هؤلاء البلدان، اليمن لن يخضع، اليمن لن يركع، لن يستسلم إذا كان هذا العمل اللي يقوم به العدو الأمريكي عبر أدواته السعودية والإمارات، العدو الأمريكي والصهيوني، لكي يخضعونا ويركعونا، لا لن يخلو
1: الشعب يتناسى. قصته من 12 أيوة. سنة قدرنا الشعب نقول نسي.
0: أمس الصايدي ظهر ذاك الذي قال، طلع في فيديو وقال إنه جاوا عمدري إيش. صحيح الناس في معانا، الناس في معانا، والعدو يا الله وكأنه مستعد لأي رثرة، جاهزين يعملوا شرشحة، يعني أخذوا، قد نقول زلت لسان، ولكن عندما تابعنا ما قالوا أستاذ محمد مفتاح ما بشي، يعني احنا عندنا بيقول يا أخي تعمل ولو بلاش، يعني بلاش مش بلاش نهائيا، يعني قليل. صحيح في ناس بيعانوا، ربما في ناس بيعانوا أكثر معاناة ولا تظهر، مثل ما سماهم الله عز وجل، يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف. الإنسان صحيح ما بيعاني الشعب معاناة كبيرة، لكن لن يكون للسعودي لا ولا الإماراتي ولا الصهيوني ولا الأمريكي أن يخضعونا. سنظل ثابتين في مواقفنا وفي مساندتنا لإخواننا في غزة وفي لبنان، وكل المواقف وكل المواقف المحقة لأي بلد عربي أو إسلامي سنقف إلى جانبهم. وفي نفس الوقت ما ننساش ولا احنا نفلتين لحقوقنا ولا احنا نفلتين لثرواتنا لصبرنا مع السعودي حدود. ويعلم الله، يعلم الله يا المجاهدين، مشتاقين للمعركة، مشتاقين للشهادة، شوق لا يعلم بحدوده إلا الله سبحانه وتعالى.
1: والله
0: وما هم أمانة، وإن السعودي قدر الناس مغدغد الله مثل ما اليهودي،
1: الصغير والكبير،
0: ومثلها مثل ما اليهودي، ما بيش فرق
1: بين أقول لك. ها الصغير والكبير من فيقر السعودية، الحراف، الضبح، الضيق في الشعب اليمني، أي تطفح فوقه الغريم الأول والأخير هو.
0: وهذا الذي يجب أن نعرفه، على أن غريمنا هو العدو السعودي.
1: ما شاء الله، يعني ما أقول لك وقف المعاشات بس أو نهب المعاشات أو شل المعاشات في أرصدته في البنك الذي في أرصدته التنك المرصدة. ما شاء الله المعاشات فقط. بقت الإعلام حقهم، الأراجيف، النزاعات الداخلية، الثغرات الداخلية، الحرش بين القبائل، الثارات، أي حاجة، أي بعثة بيثيرها داخليا ويخلق الجبهة الداخلية هو الغريم. ليش؟ لأنه هو المستفيد، هو الأول والأخير هو بيستفيد من هذا. ليش؟ يخلي الوضع داخلي ان كل واحد يتناحر فيما بينه، انا واخي، انا وابن عمي، انا وصديقي، انا وجاري، انا وانا وانا والشعب كله، وانا كابتبصر بتفرج ولي يا سلام. ايوه هكذا، هكذا الشيخ من شعب اليمن، يا شعب اليمن والحكم، هكذا الشيخكم تناحروا تصايحوا وتقاتلوا فيما بينكم، وانسونا وانسوا حقكم المعاشات، وانسوا حقكم ما قصفناه من البنية التحتية، وانسوا حقكم الشهداء، وانسوا حقكم الجرحى اللي قدم بمئات الآلاف هم الشهداء، وانسوا كل حاجة.
0: نعم.
1: واحنا نشي نوجه الآن البوصلة العداء، أنا وابن عمي وأخي وجاري والموجوع مني والذي مش موجوع كلهم إلى السعودية.
0: نعم.
1: الغريم الأول والأخير حقا الغريم أنا هو
0: في الفترات،
1: غريم أنا هو، من غريمك السعودي، من وقف معاشك السعودي، من بيوجعك السعودي، ليش ضابح من السعودي، ليش حرف من هكذا يا أخي، هكذا احنا متعرثين، ما معنا غريم السعودي هكذا.
0: نعم.
1: وأمريكا وإسرائيل ما دخلكم، السعودي شين ساعة السعودي بعد يعني جابر ما دخلكم هكذا،
0: والفسداء والمفسدين داخل البلد وعدها يجي لهم وقتهم.
1: لا قد قرح الرأس السعودي هم عيهجعوا، ليش؟ لأنه ما بين مونهم السعودي، ما بين خرهم من خش أفكارهم يلا يفعلوا ثغراتي دعايات إعلامية مشاكل داخل هذا، غير العمليات الإعلامية والاستخبارات السعودية بتشغلهم كلهم باعتراف من الخلايا الذي يمسكوها في خلال هذا السنتين أو الثلاثة والأربع الأخيرات.
0: نعم.
1: إن كانوا يتدربوا فالسعودية، إن كانوا يفعلهم دورات تدريبية للتجسس فالسعودية، ما انت لهم أجهزة التجسس الكاميرات وأدوات التجسس بشكل عام، سواء كانت يعني كاميرات ولا أقلام ولا زلاط ولا أي حاجة، السعودية باعترافهم هم دورات تدريبية وتشغل وتخرج لك يعني عشرات أو بقول بل مئات جواسي.
0: لكن بعض الناس بيقول يا زكريا كنتونا السعودي سعودي، أنتم ما قدمتم من البلد، ما فعلتوا
1: كيف؟
0: بيقولوا ما كنتونا السعودي سعودي، إذا به ناس بيأكلوا معهم مرتبات وبعضهم كذا
1: يتحمد الله، لو غير بلدنا 12 سنة هو محاصر بر وبحر وجو وعادوا معايشين حتى أي دولة ولا أي بلد
0: يقول
1: تعيش هكذا،
0: يقول في تميز بها جهات حكومية مثلا ولا مؤسسات معهم مرتبات وبها قطاعات ما بش معهم مرتبات، يعني مثل ما بيقول فيه
1: تميز قصدك ولا هذا ولا تفضيل بينها ولا بينها ولا بينها ولا، يا أخي قد التولك بتخصص نص معاش إذا جاء يا أخي على حسب الإرادة هذه بتجي لهم. طبعا احنا هنا ما بندافع على دولة ولا بنطبل لدولة ولا بنطبل لشخص ولا الرئيس ولا المسؤول ولا شيء، الدولة هي ملزمة وهي الأولة والأخيرة الذي يعني تبصر معاناة الشعب، تبصر تخرج من الجن معاشات للشعب من أين؟ بصروا حل، بصروا السعودية اصقصفوها ولا فعلوا لهم اثنين بركان ولا شيء ولا هذا الأمر، وهم عايخ الطريق.
0: من هم أعز ناس في البلد؟
1: أسر الشهداء.
0: ومن بعدهم؟
1: الجرحى.
0: ومن؟
1: ما عاد باقي المجاهدين.
0: المجاهدين المرابطين في الجبهة صح؟ أنا اللي بجبر أنا واحد المجاهدين، يعلم الله قال إن إحنا بنجلس 3 أشهر
1: بدون شيء، بدون رعاية،
0: بدون رعاية.
1: إذا
0: وعن سألت بين أقول له والشهر، قال الشهر الرابع مع ثلاثة بيتنا، قلت له بيعطوكم حق الله 3 أشهر لولا، قال والله بدون واحد وصابرين أولاد يستحق الكرامة
1: يا أخي، ليش؟
0: لكن صابر، هو داري، هو عارف
1: داري
0: هو عارف إن من هو عدوه، من هو الذي متسبب في هذه الأزمة، من العدو السعودي والأمريكي، ومنتظر لساعة الصفر.
1: اسمعني،
0: مسلم للسيد القائد سلام الله عليه، ومنتظر لساعة الصفر ليوجه سهامه لمن؟ للعدو الحقيقي.
1: تمام.
0: مش نوجه سهامنا للداخل.
1: تمام. أقول لك نوجه سهامنا للداخل أي حين، ونلوم الحكومة ونلوم الدولة أي حين، كما قد رفع الحصار
0: البري
1: البري والبحري
0: والجوي
1: والجوي،
0: ومتى قد ثرواتنا
1: حقنا
0: بعيدين أو انتهى الاحتلال
1: لنا.
0: نعم.
1: البنك رجع والمعاشات مستمرة وكل شيء وتجي هكذا ينقطع ويقولوا ما بش هلك، أيوة لومهم، وين حقنا، وين معنا إيرادات، معنا البحر قدو موجود مفتوح، الجو قدو افتتح مدار صنعاء، الأمراض قد بيسافروا قد بيرجعوا قد بها أمن، أيوة بمشاكل ده عن وجه اللوم على الدولة والحكومة، يلا تبصروا معاناة الشعب والذية، لكن إن معاشاتنا وإيراداتنا وبتصير للخارج من نفط من غاز من ثروات من من من في جيوب التناقل المرتزقة، ومحاصرين الأمراض بمئات الآلاف في السنة وفي الأشهر بالآلاف نتيجة الحصار هذا. ما والله العظيم بعضهم يا أستاذ محمد على ما قال هني في هذا الأصبحي ها تلفوا مدري كم ضاق طن ها من الأدوية هذيك كان قديم في الطريق وحنبت في البحر دخلوها قديم منتهي ما نفعل بها منتهي كتروا خلق الله بها عم تلفوها وماتوا مئات الأشخاص نتيجة هذا
0: تحت هذا الأستاذ يحيى المحضري كتب قائلا سألني
1: من هو المسؤول هذا
0: قال سألني بسخرية ماذا قدمتم للشعب فأجبته فلذات أكبادنا ودماءنا وبعض أشلائنا وأرواح أبطالنا آباء وإخوة وأبناء وهبناه أعمارنا ونذرنا له حاضرنا وبعناه مستقبلنا. هذه بيرد أحد المرتزقة بيقول يعني مرتزق وفي ظل حظر العدو السعودي
1: أحد يكون يرد عليهم المرتزقين هلك
0: وذلك والله ذروة الفخر وغاية الشرف ولكن عين حقدك العمياء لا ترى ذلك فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في صدور. يا زكريا احنا بعض الاحيان مثل ما هذا المنشور الذي ذا حن ظهر وجاء ناس تداولوا حتى ناشطين محسوبين علينا ها حتى ناشطين محسوبين علينا وبه انجازات يا جماعه لا ينكر الخير الا جاحد صح لا ينكر الحقيقه الا جاحد يعني به انجازات للحكومه لا نرى لها صدى في أوساط
1: الإعلامية
0: نعم ولا في وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما لقبوا بعسيسة صدق سيدي حسين عندما قال إحنا سطحيين بدنا تعث كذي بعد البعث
1: اليوم قول
0: يعني أنا كنت في البلاد قبل أيام وسافرت وحتى عادني تأملت الطريق من حجة وكنت أكره السفر من هنا إلى البلاد
1: من الطريق
0: كذا الزفلت ما عبه فيه لا
1: مطناج
0: الزفلت قوم مطناج اليوم بتأمل له من حجة حتى داخل عمران الطريق كلها تم إعادة تأهيلها يعني زفلت فوق الزفلت الأول وخفت المعاناة قلت حتى ساعات السفر يعني بدل ما كنت تتعب وفي عراقل في الطريق من أين جاءت هذه مما بيتم توفيره وادخاره من بعض الجهات الإيرادية ما بشتد هذا بس حتى داخل العاصمة صنعاء اختفت في كثير من الشوارع الحفر تم إعادة تأهيل الكثير من الشوارع ولا لا في غيرها من المحافظات هذا ما بيتم الاطلاع عليه ناهيك عن مشاريع أخرى بتقوم بها الهيئة العامة للزكاة من تنمية مؤسسة بنيان مشاريع مشتركة ما بين الدولة جهات دعم مثلا من الدولة أو من قبل دعم من قبل السيد سلام الله عليه لمبادرات مجتمعية الخزانات والكرفانات ورص الطرقات ليش ما بتحكى عن هذه الإنجازات وإحنا في ظل هذه الظروف والله هذه المشاريع وفي ظل أمن وأمان وعدم حصار ما كنا نبصرها ولا نشوف هذه المشاريع
1: الأسبوع قبل يومين أو ثلاثة أيام وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ممثلة بالمؤسسة عمل للخدمات الزراعية ما فعلوا فتحوا معرض وطني للأسمدة والمبيدات صنع ايش
0: يمني
1: محلي
0: واعتقد ان فيه كثير منها مواد عضوية
1: مركب مواد عضوية هكذا يعني لا خطر فيه مثلا
0: ومجربة يعني كم لهم بيشتغلوا هذا ربما هذه المشاريع لها من أكثر من خمس سنوات أكثر من خمس سنوات
1: أيوة عدم
0: يعني جرت التجارب وتحليلات
1: وما بعدها من إنتاج وجربوا
0: أكيد.
1: ها يعني مواد عضوية مركبة يعني أسمدة مش مثل هذا كذي من الخارج ها تقتلك تفعل القات تخزن وتموت يوم ثاني فعلى الخضرة ويجي لك مغص وسهال وأمراض وأوبئة يا لطيف ليش بدل ما كنا نستورد من الخارج مبيدات ومهربة ومصردنة وقتلوا نص الشعب بهذا المبيدات هذا فعلوا المصر عمل الخدمات الزراعية أسمدة ومبيدات مركبة عضويا محلية الصنع آمنة للزراعة آمنة للذرة آمنه للقات آمنه لكل أنواع الخضروات يعني والفواكه تجيلك وهي ما تضرك ولا شيء،
0: حتى على الذي بيستخدمها
1: ومفيدة أيضا. ما تضرش التربة، يقول لك افعل ولا التربة أو لا زرع أو هذا ما تلفش التربة. هذه كان في الخارج يا أخي كانوا يجوا يفعل لك لا تبودر، أذره لا تبودر القاف لا ويفسد لك، أذره بحقها الأغصان بحقها الجذور بحقها التراب بحقها الجربة، وإنك تشتي تراب من جديد لحقك الجربة وتشتي لك هدار من جديد، هذا ولا شيء. هذا مركبات عضوية يعني مفيدة أيضا للتربة، أيضا ما تضرش التربة ولا شيء، تبقى التربة على ما هي تزرع فوقها مرة ومرتين وثلاث على ما هي تبقى. هذا ما هو إنجاز ضخم في في في في الاقتصاد وفي التنمية الزراعية.
0: إذن هذه بس إحنا بنأخذ
1: جانب واحد،
0: إحنا بنأخذ نماذج لكن الأهم في فترتنا المسائية هذه الليلة قشت السعودي. السعودي هو الذي بيحاصرنا
1: وقته. السعودي
0: الذي حاصر. قبل قليل قرأنا نموذج فقط من المعاناة التي بيعانيها طيلة خص من المعاناة اللي السعودي هذا على بالك السعودي اللي احنا عند السعودي يا محمد ونسيك. السعودي احنا قررنا قبل قليل لا نبذة مختصرة مما بيعانيه الشعب وفئة من الشعب، وهم أصحاب الأمراض المستعصية وأصحاب الأمراض الأدوية التي بنشتريها وبنخسر فيها تتلف وهي جاية من البحر، لأن بها أدوية ضروري تصل في وقت قياسي عبر الطيران ما تحتاج لها فترة طويلة.
1: أيوة.
0: فما بالك
1: لأن بيجيوا بمشيها مثلا في ثلاجة تبريد أو شيء وهذا وتستغرق وقت ضروري ما بلا تكون في نعم. فترة محددة وفي مكان يجيوهم برد يعني في درجة معينة الدواء هذا يعلى ولا توضع الحرارة ولا شيء يخرب العلاج
0: الله.
1: وبعد ما تدخله يقتلك خلق الله نعم.
0: الأستاذ حزام الأسد قال عجبت لمن يعني استدل بقول الإمام علي عليه السلام قال عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج شاهرا صيفا. الإمام علي عليه السلام قال ولهذا سيخرج الشعب اليمني المؤمن المجاهد ثائرا من جديد. لما نتتل بين بعضنا البعض نتتل بين فلان والله بزعطل والله بفلتان ننزل وما بيده شيء وإحنا عارفين إن حقوقنا بيد العدو السعودي. لا قال لانتزاع حقوقي وتحرير كامل ترابه من من المحتل السعودي. فقد بلغ السيل الزباء وبلغت المعاناة مداها، إن المرحلة تستدعي وعيا شعبيا واسعا وتكاتفا مسؤولا وحضورا فاعلا في مختلف ميادين العمل العام بما يسهم في تحقيق النصر واستعادة الحقوق المسلوبة. واختتم هذه التغريدة بقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العلي العظيم. إذن سنشير سيفنا في وجه من
1: العدو،
0: في وجه من نهب ثرواتنا، في من احتل أرضنا، في من هو سبب في معاناتنا. يا جماعة المعاناة ماش عندنا هنية، احنا والله العظيم يعلم الله صحيح به معاناة، لكن احنا في عزة وكرامة، مناطقنا المحتلة أراضينا الحبيبة المحتلة في جنوب الوطن بيعتبروهم انهم محررين، لكن عندهم معاناة أشد من عندنا، يعلم الله أشد من عندنا. والجميع شاهد تلك المقاطع الفيديوهات والصور، الناس بيرقدوا في الشوارع.
1: والله وجعتنا اقسم لك بالله،
0: ألمتنا
1: جدا والله.
0: بيرقدوا يعني في الشوارع
1: انه وعياله يعني رضع، عيال رضع ما عاد صاروا يقدروا في هذا، قال عايط فحوجه
0: يا عيبا عندما يكون الانسان
1: بيحضروا يخرج الشارع وياهم
0: هو عياله وزوجته في الشارع
1: عيب
0: الى ان وصل، وفي مناطق بيعتبروها حره ومقدرات البلد في ايديهم. يعني العدو السعودي متحكم حتى بأولئك الأحذية الدنابيع الثمانية السنافر.
1: وقال إنه إن شاء الله البنك عدن لجري ينمي الثروة في عدن، في البنك المركزي سير عدن، كذاب لكفو وكذاب أبوه، ما إن شاء الله الرياض في جيوب السعوديين والخليجيين والتنقل الذي هنك عندهم.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: الوضع المأساوي الذي تعيشه اليوم المحافظات المحتلة يلخص من جزاء تحالف العدو السعودي الإماراتي الأمريكي في أمرين لا ثالث لهما على كافة الأصعدة، سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا. أما معتقلات وضغطات واغتيالات منظمة واغتصابات وهراوات وتمزيق اليمن وسلخ المجتمع من هويته اليمنية والإيمانية تحت مسمى جنوب عربي برعاية من؟ الإمارات، أو تكفير، تفجير، تجويع، إفقار، إذلال، انعدام خدمات، توفير مفخخات، عبوات شرعية لنحيا ولتحيا الجمهورية اليمنية داخل سروال عز الله سامعين سروال عبد العزيز آل سعود تحت إشراف مباشر من الضابط السعودي فلاح الشهراني مدري الشهري. هذا هو فساد أدوات الاحتلال. مازن إدريس، إذن السعودي وبلاء والإماراتي هو البلاء وهو الجوع في الشعب اليمني. ما بنعاني هو من هو يا زكريا؟ أنت حتى من؟ السعودي يا أخي، يكفي لهنا ويكفي.
1: وذا قلت عداوتكم أمريكا وإسرائيل باس، من أنت السعودي؟ من بيشغل السعودي؟ من بيمولنا السعودي؟
0: أمريكا
1: من بالأهل القريم
0: وابن صهيون، أمريكا وابن صهيون
1: ما في عثور السعودي، دعسنا وخلنا يفحط في البحر الأحمر ويجع ريوس السعودي
0: الأمريكي.
1: الحين دورة السعودي سلام الله عليها أمي، أقسم بالله أنه قالت من قبل سنوات والله.
0: ما قالت
1: أول ما شلوا البنك قلت الله ما عبيش أن شلوا البنك، قال طبيعي قال لهم من هولك لا أرامكو مرة ثانية
0: والله
1: يخطو الطريق
0: والله.
1: أمان قالت هكذا، قلنا ما ليش ما قصتش إنها قالت أمان ما يقع لهم من هولك الخلق العظيم الاثنين ثلاثة وأنهم عيرجعوه يوم ثاني
0: يعلم الله ما صدقت،
1: لا سياسي ولا تحرف السياسي ولا هداري ما، لكن حكمة هكذا.
0: ولا يظن الناس على أن القيادة يعني خلاص
1: أصلا محمد
0: لا هي ولا شيء.
1: أيوة ما ماشي قصي، ما أقول لك مش إنه إحنا متشوقين ندعس السعودي ونفتح جبهة ونفتح حرب ويرجع القصف والهدار ونضرب ويضربونا وهذا ويقع شهداء وذي، والله ما نشي هذا المرحلة يعني ماشي. نوصل لهذا المرحلة لو احنا نشيل هذا نوصل المرحلة، ما قلت لك هم أصيد بسلام ربي عليه من يوم ثاني ما شلوا البنك من يوم ثاني، أقول الله رجعوا ودكوا أبوهم، ولا اتفاقيات ولا محمد عبد السلام يصير ويجي كل السنوات وبيصير ويجي من هنا لا الرياض لا مسقط لا مدري أين لا هنا، لكن احنا يعني حرصا لأجل حقنا الدماء لأجل يعني نقول ما قال ربي وإن جنحنا السن في جناح
0: وتوحيد الكلمة في جهة العدو لعلى وعسى يتوجه نحو العدو الحقيقي.
1: احنا ما بلا ولا نشي حرب، الله راح نشي حرب من قد واصلنا من قد
0: أمسترم بيمسح بكرامتهم، أمس أول أمس بيمسح بكرامتهم الأرض بمحمد بن سلمان ومحمد بن زايد وكل دول الخليج.
1: ما قال
0: بيمسح بكرامتهم، استمعوا شاهدوا واستمع ما قاله عنهم، عاد حتى تلك الكلمة يجب أن يقبل ما عدني قايل
1: ما شاء الله. هذا بس أهان يعني وأساء لأقدس المقدسات وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة الذي هي في يد من؟ عند من؟ عند محمد بن سلمان العظيم المبكر القائد الأمة الإسلامية. ما فعل السعوديين، حد نداد، حد اتحاكى، حد فعل بيان، حد فعل تصريح، حد فعل تغريدة، حد فعل منشور منهم ولا شيء، ولا خبر ولا به ولا كأنف البلس البلس ولا شيء.
0: أمامي دحين فيديو يا زكريا من إن شاء الله نم بيثوروا أنا خايف بس هؤلاء الذي بيثوروا ده الحين ودي صور محمد بن سلمان يقلبوا مع الإمارات، بس هذا خوفي بس بنطفح الكيل. المحتجون الغاضبون في عدن يدوسون صور بن سلمان بالأحذية ومسلحون تابعون للسعودية يعتدون ويطلقون النار على المحتجين.
1: نعم ما قصك عي نظرة هذه بتشلها السعودي بتديرها ولاها.
0: قبل قليل في محافظة عدن يعني نشر هذا المنشور عند الساعة 4:40 40 دقيقة قبل المغرب، قال السعودية تعطي التوجيهات للاعتداء على المواطنين المحتجين. بسروها ينهب أرضك ويحتلك ويقول لك أنك محرر، حرب المصطلحات، حرب المصطلحات يقول لك أنت حر محررين، الله ما كان يجينا كان يجي الحوثي يذبحكم وهم دواعش هم نفسهم بيذبحوا بحب جن، ما فين قد ذبح الحوثي أحد واليوم كيف بيفعل؟
1: سبحان الله العظيم يا أخي ربي بيسهلها وبيعريهم ها وما
0: تتوحد كلمة اليمنيين كامل واتجاهه
1: وأيضا المغاربة والمساكين والمستضعفين من الجنوبيين الذي ما شم دارين ولا قصته أنه خلاص لا قد السعودي بيحميه ولا قد السعودي عنده الإمارات أنه حيخليها جنة عندهم ها جيت هذا الأحداث كيف بعضهم يعني بسرها سبحان الله العظيم جزاك الله وهي بداية
0: إن شاء الله إن شاء الله وهذا ما نريد
1: إحنا ما نشي لا يقعوا رجال ويشتحضوا ها وقل للسعودي يقع رجال ولا لعنا
0: أبو شكله
1: فاهنا
0: كل السعودي يقع رجال
1: لا لعنا أبو شكله يا عزي

قال ادعس على خشم السعودي دوس خشمه وانطلق. هذا السعودي نظل ما يرضخ سواه تحت النعال. كم قد صبرنا كم وقلنا يا سعودي نتفق وتحترم نفسك ويبقى درس لك يا ابو عقال، لكن غرورك والبجاحه خلتك ما عدت تثقل ولا تقدر موقف الانصار والرجال. الرجال فرعون كان اقوى من اقوى مملكه، لكن غرق وصار ايه وانت قدامه ولا تسوى ريال. لو بالعصا نضرب امامك بحر ما بينفلق لن الا من الضحكه على الفرعون ذي كله دلال. حول الحرم تبني مراقص بالخلايق تنزلق للفاحشة والذنب، حتى الخمر سميته حلال موسم ورا موسم، وتدعي كل فاحش ملتبق وكل كافر أو عدو الله تصرخ له تعال. أطهر بلد وانجس ملوك وشر ورذل من خلق واخص واقبح مملكة بالصهينة تضرب مثال من شق تدفعها تريليونات لعداها وشك بهيئة الترفيه تدفع خير أمة للضلال تشتي بني الإسلام خلف الكفر وأهله تلتحق وتصير لقمة سائغة من وين ما جاهات من وين جاها ينال من وين ما جاها ينال. وإحنا ورب الكون ما نخضع معاها أو نرق لو بانخوضعت الحروب العالمية والقتال، وإحنا حماة الدين وأهل القول والفعل المحق جيش ابن بدر الدين واصدق من سبق قوله فعال. ما عندنا يا ورع سلمان الغبي سجل لحق، ما عندنا إلا الموت الأحمر والفناء صافي زلال وصبرنا ما بعده إلا ثأر سيله يندفق يجرف أبايبكم في أغمار الهزايم والنكال وفرط صوت البأس. لو ينزل عليكم ينطبق سقف السماء بالأرض ويرد الممالك للرمال. راجع حسابك يا سعودي في اليمن لا تختنق وانسى طموح السيطرة في أرضنا والاحتلال، ولا فلا تبكي ولا فلا تبكي ونفطك من لضانا يحترق من جار واستكبر نحيله للنهاية والزوال، من جار واستكبر نحيله للنهاية والزوال.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات.

والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: فكرة حول ما طرحه السيد في بيانه بمناسبة الهجرة النبوية يقول محمد الفرح النقطة الخامسة بالذات. فالنقطة الخامسة في بيان مناسبة الهجرة النبوية التي دعا فيها السيد سلام الله عليه السيد عبد الملك يحفظه الله إلى تضافر الجهود، تضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار. انطلقت من رؤيا مفادها، ويقول انطلقت من رؤيا مفادها أنه أصبح ممكنا حسم الملف اليمني السعودي. أقول انطلقت من رؤيا مفادها أنه أصبح ممكنا حسم الملف اليمني السعودي إما عبر التفاهمات السياسية أو عبر فرض معادلات جديدة من قبل اليمن. فصنعاء رغم أنها تمد يدها للسلام وتتعاطى مع مرحلة خفض التصعيد دبلوماسيا مع الرياض، تؤمن بالوقت نفسه بأن القوة والبناء هما الضامن الحقيقية لصنع سلام مستدام، خصوصا في ظل استمرار المماطلة السعودية والاستجابة للإملاءات الأمريكية. ومن المؤكد أن صنعاء لن تقبل بأن ينفذ أحد توجيهات أمريكية على حساب مصالحها وحقوق شعبها، وهي اليوم تمتلك أوراق قوة استراتيجية وعسكرية واقتصادية مهمة، وباتت قادرة على التأثير في ملفات حساسة ذات أهمية بالغة. وفي النهاية ليس أمام الرياض تليجرام يا خبير، وفي النهاية يقول ليس أمام الرياض سوى أن تختار بين خيارين، إما البقاء في وضع يهدد طموحاتها ومصالحها الاقتصادية وأمنها واستقرارها ومكانتها الدولية، أو الاتجاه نحو معالجة الاستحقاقات الإنسانية
1: والاقتصادية التي يراها اليمنيون ويرى العالم بأسر حقوقا طبيعية ومشروعة ينبغي الوفاء بها.
0: عليها أن تختار، عليها أن تختار السعودي ولا لا. شرت مقطع عن والله عجبني لمصطفى المومري وعنده الحسابة وهات يا شغل بيشتغل حساب، قال للحين قال دولة إيران 300 مليار دولار حق 10 أيام
1: حق
0: 10 أيام يعني كم حقنا يعني حق 10 سنوات وهي 11 سنة تحسب
1: من كم؟
0: أه؟
1: كم هي كم هي 12 سنة كم هي 10 سنين؟
0: أنت
1: يعني 360 في
0: في في في عشرة. في 11
1: خليها 10
0: في 10
1: أنا ضعيف
0: ب 3000 وكم بطلع 3600 يوم. أه حسب
1: 3600
0: كيف هتسوي بقى؟ كيف تفعل بقى؟
1: أنا ضعيف في الجغرافيا أقول لك ما بين الناس.
0: وأنا في التاريخ عاد أضعف منك. هو قال 300 مليون دولار ما رحم قسم هذا المبلغ 3600 على 10
1: 300 في 10
0: ها؟ لا قسم 3 أول شيء قسم 3600 على 10
1: قسمت 10 360
0: 360 مجموعة من 10
1: أيوة
0: أضرب 300 فيها
1: في كم
0: كذا يا باتبر
1: يا أصل محمد ما لاحظ يا أخي فتحنا على الإعلام يا أخي والهدر
0: 10 أيام والله زلط يا وليد ها
1: عجينا
0: ها
1: أخذتك يلا
0: تعويضات
1: بغرقك واتشي صرفت شي تخزن بأخذ لك عندما تجي ضرطنا ولا شيء أنا بأخذ لك أستاذ محمد
0: أنا بلاش أحسب بكم خزن
1: أنا عندي لك
0: مصطفى المومري بكم خزن لك لما تذي الفيديو
1: أبلا خلط
0: ها؟
1: خلط لما اتصت عليه
0: الله والله بايتو يعلم الله بايتو هم ورجلهم فوق أكيد
1: صمي.
0: أكيد مثل ما فعلت إيران أنا فعل
1: الله
0: باب المندب عاد أشد عليهم
1: الصمي اللي تيق في الحاجة ريعنا السنة الأول والثاني والثالثة المبادرات الوساطات الهدار اللبيج اللجان محمد عبد السلام الوفود هذا الوفود يسير الوفد يجي الوفد أخذ ولا خبر ولا خبر لو ما وقع هذاك النكفة ها البلوط هذاك الصاروخ الذي وقع في أرامكو هذاك على طول خضي الطريق خضي الطريق ولا هم رجعوا يجوا يا من خلاص عنجي ونفعل هذا ونطرح العقالات والهدار ولا بيج بصرونا هكذا ورجعوا للغاجة حاضر على فتح المطار هذا ضحكوا علينا في الأسبوع رحلتين يوم الأحد ويوم الخميس مدري الاثنين مدري أي حين أها معها قالوا هذا ما خارج ما بلان شي حصار قوي السعودي اتصل الأمريكي إذا كيف نفعل قال علي يقصف المطار بقية الطيارات هذي كان معانا أها غلقوه من مرة فحين بلا حقهم الطوائر حق الأمم المتحدة بتصير وتجي وتحانسنا وزيد تعصر فقط
0: صرت قلاه
1: ما هذا ما فعلت
0: ما أدري كيف طلع ذي المجبر
1: يا أخي مشكلة عدي النازلات
0: تريليون دري بليون دري وايش
1: ما أدري أنتاري ما هم
0: أنتاري اليوم بكم بيطلع أنتاري بكم بيطلع اليوم
1: عدد رقم ما قدنا نعرفه
0: 300 مليون اليوم يطلع يعني أنت كن قسمة 300 مليار والله بيطلع أكثر والله أكثر من ذي المدى أكثر 300 مليار على 10 على 10 أيام يطلع لك حق اليوم الواحد ها واليوم الواحد يا أخي زلاط
1: يا آدم إحنا نشتي ما نشي زلاط
0: يعلم الله يعجلوا باثنين صواريخ وعتر ضخ
1: ما نشي زلاط يا أخي ما نشي زلاط من السعودي يرجعوا حقنا هو يرجعوا حقنا البنك ما داخله وبس ويزيدوا يعمروا البنى التحتية
0: أيوة تعويضات
1: تعويضات كامل كلها
0: أكيد
1: ها
0: أكيد اثنين فرد صوتي ويغلق
1: واحد
0: ويغلق البحر الاحمر
1: واي واحد زيد يقول انا جاوع بعد ما انتظرنا اي واحد زيد يقول جاوع من هنا من الشعب اليمني فوق من نرجع فوق السعودي نقول هذا باقي واحد جاوع ما نرزعهم
0: لا ما يوفوا
1: ولا نسمع اي واحد نخس لانه هم العدو الاساسي هم السبب الاساسي هم اي واحد احتمالات تاخر الصبوح لساعه 9:10 رجع فوق السعودي وضبوا الصبوح هكذا
0: تقول عايز
1: مطوعين يا أخي
0: يصبر
1: مسلمين السيد يا أخي رجل حكيم إحنا بعده كيف ما قال إحنا بعده
0: أكيد
1: هذا التأخير هذا لا الحكمة إحنا ما شيء ما نشتي ولا شيء مسلمين تسليم مطلق مفوض تفويض كامل خلاص ولا عد كلمة أي حين ما قال إحنا مستعدين أي حين ما قال ندخل
0: رهن الإشارة
1: في أي وقت
0: رهن الإشارة والسعودي باندوكه بإذن الله تعالى
1: ولا السعودي
0: يقع رجال ولا لعنا أبو شاكلة
1: يا أستاذ محمد ما يبقوا يتنغنقوا هم الخليجين هذا وإحنا نموت جوع نولى لقد القيامة
0: يا عيباه
1: عدل جنان الشعاق
0: يا عيباه

0: عقله يا المرتزقه ها هكذا المرتزقه ولا بلاش كيف يا زكريا يعني قال ايران تستخدم الاستكبار ورقه الاستكبار ضد امريكا
1: لا عيب والله طلع عيب عليها عيب ايران أيوة. يقول امريكا
0: ليش غلقت مضيق هرمز لاجل يوقف العدوان على لبنان
1: ندين ونستنكر ونشجب وكل انواع الادانات يا ايران استعان نفسك ما حد يتكبر على امريكا امريكا هي الاله
0: نعم اختم برنامجنا الله مع هذا المعتوه عليه اللعنة هو أمثاله من المرتزقة
1: طبعا هذا العالم. واحد مرتزق يعني محل
0: دكتور
1: في
0: دابة دال قبل اسمه دال
1: ما اشتري باسم قريتها ولا قبل ما ادخل
0: برنامج
1: في
0: نقاش
1: في
0: ساعة
1: أيوة في الجزيرة محلل سياسي وباحث في شؤون الشرق الأوسط هذا لعنة كتاب
0: أيوة
1: قال من أن إيران تستخدم مصطلح
0: الاستكبار يعني.
1: الاستكبار
0: الله
1: ها
0: الله
1: تستخدم مصطلح
0: على المساكين
1: وانها تشيد هيمن على امريكا وتشيد ليش
0: لا يشتغل قلبه
1: ايوه
0: لا يجوز
1: انها بتتكبر على امريكا عندما تجي تغلق مضيق هرمز
0: وهو بالطبع هو لبناني ومسيحي
1: لبناني ليش مسيحي يا
0: محمد في مسيحيين شرفاء فيه
1: تمام عندك من هول العينات سواء مسيحي ولا مسلم
0: مرتزقه مثل هؤلاء الذي قاموا ينبعوا مع ذي الذي قال جاوع انا يا في صنعاء وهم في عدن وبيبصروا ما بيفعل العدو السعودي بإخواننا في المناطق المحتلة
1: هؤلاء كبروا
0: تحسم بيبون واقف مدافع عن العدو السعودي ولا
1: من هذا من عينات هذا والخليجيين سلمان وزمرته وعيال ناقص وزمرتهم كلهم دريت من هؤلاء يا أخي شبوا على أمريكا على أن أمريكا هي المهيمن هي
0: شبوا
1: كلهم
0: أيوة.
1: ها على أنها هي المسيطرة على العالم وأنه ما يجوز وحرام أن حد يطلع فوق أمريكا ولا أن واحد يدعس فوق أمريكا ما لك أخبال قصتهم
0: أمريكا
1: أن أيوة ناقصتهم أن الشعوب العربية يعني المقاومة والمجاهدة والأحرار الذي عندهم أمريكا لا قشة قصتهم أنهم مثلهم أنهم تربوا أن أمريكا هي المسيطرة والمهيمنة وأنها الإله الأكبر والوحيد في هذا الكون بكله خلاص عندهم ذا الحين قصتك انهم ذيه ماشي بيقولك ليش بتضربوا امريكا ليش بتغثوا امريكا ليش بتردوا على امريكا ولو تدعسكم ولو تفعل فيكم مجازر ولو تدعسكم ليش والله عندهم هكذا يعني ما اقولك عقيده في عقولهم ان امريكا هي المسيطره على ذيه
0: ما كانوا قلتوا تواجهوا امريكا انتم يعني تواجهوا امريكا ما معاكم تواجهوا
1: قصتك انهم سماجوا لا شيء منهم عقيده هيك تواجهون تمني امريكا يا أخي رب أمريكا من هو القوة ما يعترف لك يقول لك ما هذاك شيء الحالة إحنا في سياسة والله هكذا
0: ما دي معلنوا ماش مسيحي الذي هم مسلم الذي بتعلم المسلم حافظ القرآن
1: أخوه المسلمين نفسهم
0: والله ندعسهم وندعس الأمريكي وندعس السعودي وقالوا عندنا بعثار بيقول الكبرى على المتكبر ها ما بيقول صدقة
1: وقطعسنا
0: ودعسنا
1: الحمد لله رب العالمين
0: دعسنا
1: الحمد لله
0: عجبني أحد المحللين في البرنامج في آخر ما اختتم قال الأنصار أيضا
1: قال جملة
0: هواء الأنصار يعني ذلوا أمريكا قال في بهذا المعنى يعني في البحر الأحمر
1: ما قال وفي معنى قال أن ستظل إيران الكبيرة والمسيطرة وأكبر من كل كبير
0: وتحدث لا تحدث ليس مع إيران ليس هو مع إيران هو يعني خبير في الصراعات الدولية خبير صراعة الدولية تحدث قال أيضا قال لا تقولوا شيء إن أمريكا في ليش تحدث إن واحد بيقول لهم إنها ما فشلتش أمريكا قال الله فشلت الأولى أمام أنصار الله في البحر الأحمر والآن أمام إيران

0: يهودية يا زكريا، ما نبالي بالحضوف والجعفة والكتوفة، محرمين مسلمين مسلحين مسلمين للقائد ورغبان، فبإذن الله تعالى بانطوف بإذن الله، بانطوف بإذن الله تعالى. قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برامج خليكم محضر خير. والمهم نركز على ما قاله السيد صلوات الله عليه في بيانه بمناسبة العام الهجري الجديد، إن شاء الله عام خير حافل بالعطاء وبالانتصارات
1: إن شاء الله
0: على العدو السعودي الصهيوني الأمريكي الإماراتي وأحذيته وأزلامهم بإذن الله تعالى.
1: استعداد
0: عام استعادة الحقوق اليمنية المنهوبة،
1: واستعداد للمرحلة مهما كانت المرحلة،
0: ولمرحلة بناء يمن عزيز
1: موحد
0: شامخ موحد
1: ولا محتل، لا أمريكي ولا سعودي ولا إماراتي، لا شمالي ولا جنوبي، شيء واحد نشتي نخلي اليمن هذا طاهر مطهر
0: بإذن الله تعالى
1: من الأنجاس الخبيث.
0: المهم التعاون، المهم المحافظة على الجبهة الداخلية، المهم المحافظة على الجبهة الداخلية مهم جدا جدا جدا، لأن العدو لم يستطع أن يكسر هذا الشعب طيلة هذه السنوات، لأن جبهته الداخلية متماسكة وبيسعى دائما من خلال هذه النعرات وإثارة الفوضى عبر أبواكه وأقلامه الإعلامية الكاذبة والمتزلفة، إلى أن يشق الصف الوطني، إلى أن يخل بالجبهة الداخلية ليتمكن من السيطرة علينا. نحن في المناطق الحرة الحرة الحقيقية نشاهد ما يعانيه إخواننا في المناطق المحتلة والتي بتدعى أنها حرة، كيف على معاناة عندهم في تعز. الآن أمامي منشور في تعز، أحدهم ابنه يابس من الجوع ميت في المناطق التي يسيطر عليها الإصلاح، وفي عدن في الانتقال يضرب المواطن لأنه يطالب بحقوقه، بيطالب ولو برفع عدد الساعات من الكهرباء يبرد شوية. يجب أن نحافظ على جبهتنا الداخلية لنحرر كل تراب أرضنا الوطنية ونرفع الظلم عريضا عن إخواننا في المناطق المحتلة.
1: الله
0: الله، فالحفاظ على الجبهة الداخلية، الله الله في أن نكون عيونا ساهرة وأن نقف دائما في وجه كل من يريد أن يثير الفتن في أوساطنا.
1: واليمني واحد، سواء شمالي ولا جنوبي ولا
0: شرقي ولا غربي، كلنا واحد،
1: كلنا واحد،
0: يمن واحد ولن يفصلنا أحد،
1: والوجع واحد والغريم واحد والعدو واحد،
0: مثل ما احنا في الدول العربية الإسلامية جسد واحد، أيضا في اليمن
1: الله
0: كذلك،
1: الله
0: نحن جسد واحد بإذن الله.
1: أيضا الأقربون أولى بالمعروف،
0: بالمعروف نعم.
1: الله
0: لكم كل التحية مستمعين الأكارم، في الختام مني أنا محمد النعمي وزميل العزيز الكري الشرعي ومن المخرج محمد الجابري، في أمان الله.
1: مع الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199. معنوية.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزاً للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق إف إم البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

هنا ندرك أهمية البلاغات الأمنية كدرس من هذه الدروس، وما يتعلق بالإشعار بالخطر وواجب النصح في ذلك، وأهمية الوعي الأمني لدى الناس. فالبلاغ الأمني الإشعار بالمخاطر تجاه ما يدس عليه الطغاة، ما يخطط له المجرمون، هو مهم جدا، ويدل على حالة وعي، على شعور بمسؤولية، حتى على القيم الإنسانية، على الاهتمام بالقضايا المهمة ونجاحها. البلاغات الأمنية لها أهمية في حماية حياة الناس، حان بلاغ أمني يحمي مجتمعا من كارثة، يحافظ على أرواح، على حياة الناس، يدخل في إطار ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أيضا يساهم في إفشال مخططات الأعداء، وهي مخططات إجرامية عدوانية ظالمة تستهدف الناس والمجتمعات والمظلومين والمستضعفين وأهل الحق في حياتهم في كل أمورهم، ومن جهة أيضا تستهدف ترسيخ سيطرة والسطوة الطغاة والجبابرة والظالمين.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عليهم، الناس بإسرائيل.
1: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة، ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال إذا دخلت السوق فقل بسم الله وتوكلت على الله.

0: اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان.
1: آفاق اف ام،
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد أربعة. من موارد ذكر العدد أربعة في القرآن الكريم قصة إبراهيم عليه السلام والطيور الأربعة، وقد جاء ذلك في أواخر سورة البقرة في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فإبراهيم عليه السلام لم يكن يشكك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى، وإنما أراد الحصول على الاطمئنان القلبي، فأمره الله أن يأخذ أربعة طيور مختلفة، وقيل إنها كانت طاووسا، ديكا، حمامة وغرابة، وأن يعلمها بعلامة فارقة ليتأكد أنها نفسها، ثم يقطعها لقطع صغيرة فتختلط لحومها فلا يمكن تمييزها، ثم ينشرها على جبال عشرة، ثم ينادي كل طير باسمه فتصير عنده. ففعل إبراهيم، وحين ناداها حضر كل طير بعلامته الفارقة وبحالته الأولى. ومن موارد ذكر العدد أربعة أيضا الآية الثانية من سورة التوبة، حيث يقول عز وجل: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، وهو خطاب للمشركين عبدة الأصنام الذين كانوا لا يزالون يعيشون في مكة، فقد أمهلوا أربعة أشهر للخروج منها، وإلا فالمسلمون غير ملتزمين معهم بعهد وسيقاتلونهم بلا هوادة. وفي سورة التوبة أيضا جاء قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذه الأشهر الأربعة هي محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة، وسميت بالحرم لأن الله عز وجل حرم فيها القتال إلا ما كان ردا للعدوان.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: حاول دائما طول حياتك وطول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: ولا تضيعن حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه، فإنه ليس لك بأخ من أضعت حقه. وهذه نقطة مهمة، لأن البعض من الناس يقول هذا أخي لا أحتاج إلى أن أهتم به. قيمة الأخوة أن يكون هناك رعاية لهذه الأخوة، ثم يهتم بالآخرين بالغ الاهتمام، ولا يرعى شيئا من حق الإخاء، من مسؤوليات الإخاء، فيكون أضاع الأخوة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: ولنعلن موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في جمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
3: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتا، أقوى إيمانا، أقوى صمودا، أقوى تمسكا بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

ثبات الإيراني العظيم للشعب الإيراني وتماسكه وحضوره المستمر في الساحات، وبذلك خيب أمل الأعداء، وبالموقف الرسمي وبالموقف الجهادي البطولي العظيم الحرس الثوري والجيش الإيراني وكافة المجاهدين في إيران، ومشجع على حالة الصمود وحالة التعاون بين أبناء الأمة. الفاعلية العالية في الموقف الإيراني، وهي فاعلية عظيمة جدا في مستوى الثبات وقوة الموقف، هي عامل محفز ومشجع لأبناء هذه الأمة على الصمود والثبات بالرجاء بالنصر من الله سبحانه وتعالى. والمفترض أن يلتف الجميع حول هذا الموقف على كل المستويات بكل أشكال الدعم. موقف العسكري الإيراني هو قوي جدا في زخمه الناري في الصواريخ والطائرات المسيرة التي تجتاز كل طبقات الحماية من أنظمة عربية وتعاون غربي وأوروبي ودول أخرى وأمريكية وإسرائيلية، وتحقق أهدافها بالتنكيل بالعدو الأمريكي في قواعده والإسرائيلي كذلك في قواعده في فلسطين المحتلة.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوا يساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، مرحبا بكم وحياكم الله إلى هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع، على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة، صوت المزارعين، صوت

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
2: نحن إلى جانب إيران،
3: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
4: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
1: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
5: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
6: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
1: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنصر حليفنا،
7: لن نتزحزح ولن نهين ولن نستكين.
8: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم
9: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.

0: بشرني يا أبا ذر، هل عدت بعطائك؟
1: بل فشلت للمرة الثانية.
0: يا الله، يا لقساوة قلوبهم، ألم تقل لهم ما حل بك؟
1: حدثتهم عن موت ولدي وغنمي وعذابي في منفاي، فلم يتحرك لهم جفن سوى حبيب ابن سلمى عدو رسول الله، إذ قال: لك مني يا أبا ذر 1000 درهم و500 شاة. قلت: دع هذا لخادمك وحاشيتك، فأنا أسأل حقي في كتاب الله.
0: ويل لأمة يرفع سفهاؤها ويذل أتقياؤها.
1: جاءهم علي بن أبي طالب فقالوا له: ألا تكف سفيهك عنا؟ فقال لهم: ويحكم، والله لقد سمعت رسول الله يقول عن هذا الذي تنعتونه سفيها بأنه كعيسى بن مريم زهدا وتواضعا. عندها يا ربيعة انشرح صدري وخرجت لا ألوي على شيء.
0: ولكننا في صحراء جدباء، فقراء معدمون، لا نملك من مقومات الحياة إلا عنزة وحفنة من الدقيق.
1: لقد اخترت يا ربيعة حياة ذات الشوكة، فإذا كان بك غضاضة من ذلك فبإمكانك الانصراف في أقرب قافلة.
0: لا يا أبا ذر، لا، أيقال لربيعة ذلك؟ والله لا أفارقك حتى نموت سويا ويفرج عنا سويا.
1: لا تبتئسي يا ربيعة، لا تبتئسي، يرحمك الله، إنك امرأة صالحة. والله ما أخطأت حين قيل لي أتتزوج امرأة كهذه. قلت: أتزوج امرأة صالحة ترفعني وتحملني، وها أنت ترفعينني من بؤسي وتحملينني فيما وقعت فيه.
2: أين كنت يا أمي؟
3: في دار أختك الخنساء.
2: أراك تكثرين زيارتها.
3: إنها في ألم الوضع. ما الذي تقلبه بيديك؟
2: رقاع عمي الذي حملته إلي.
3: ألا زلت تحتفظ به؟
2: ألا أحتفظ بوصية عمي وعمي صاحب رسول الله؟
3: ما عدنا ندري ما الذي يجري عليه في الربذة بعد موت ولديه.
2: سوف أمضي إليه.
3: متى؟
2: عندما يولد الغنم، أنا لي أن أرفده بما يقيه جوعه.
3: لا منة لك في ذلك. أو تدري مصدر الغنم الذي تملكه؟
2: أليس والدي؟
3: لا، بل عمك، عمك الذي اشترى لوالدك فيما ادخره غنما ليعتش به.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم، ونعم بالله. ما بك يا أبا ذر؟ لم تخرج بعنزتك إلى المرعى؟
1: سأخرج.
0: ما بك يا أبا ذر؟ أراك لا تقوى على القيام.
1: لا أدري ما الذي أصابني يا ربيعة، إنه الداء الذي أصاب ولدي.
0: لا لا، أرجوك يا أبا ذر لا تقل ذلك. لا،
1: هذه الصحراء لن تبقي شيئا فينا ولن تذر. أحاول أن أقاوم لكن قواي تخونني.
0: يا الله، لقد نالوا منك.
1: خسئوا يا ربيعة، خسئوا، نالوا مني جسدا، أعترف بهذا، لكنهم لم ينالوا مني إرادة وتصميما، منهجا وسلوكا.
0: ما رأيك يا أبا ذر لو رجعنا إلى المدينة؟
1: حلم يراودك بعيد المنال. قسما لو رجعت إليهم لفضحت ظلمهم أمام الناس.
0: ولهذا أبقوك هنا. أنت هنا سجين الرمل والحر والعواصف، أسير الجوع والعطش.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
2: إلى أين تمضي بغنمك يا جنادة؟ هذه الصحراء الناهمة تبتلع سالكيها إن أخطأوا مسالكها ودروبها. أين هي طريق الربذة؟ أمن هذا الاتجاه أم من ذاك؟ إنني في موقف لا أحسد عليه، لكنني سأمضي بالغنم إلى عمي أبي ذر مؤيدا ومؤازرا له في محنته. لقد حضننا وكفلنا كما يكفل الأب الرؤوف بنيه، وحق على الأبناء أن يردوا بعضا من جميله.
0: آهن يا أبا ذر، هذا يوم شؤم آخر.
1: بل يوم خير وعافية، انبلج فيه الصباح فسبحنا الله فيه، وأشرقت الشمس بنور ربها فنعمنا بالحياة.
0: عن أي حياة تتحدث يا أبا ذر؟ تلك التي خلفناها وراء ظهورنا.
1: بدأ اليأس يتسرب إليك يا ربيعة.
0: ولما لا يتسرب إلي؟ وليس في الدار إلا عنزة عشفاء تشح بحليبها وجرة ماء تبعد عنا الموت عطشا.
1: لنا في هذه الصحراء الممتدة بعض عشب نقتات به.
0: العشب؟ انقضى العشب واندثر.
1: وكيف اندثر؟
0: ثمرته رمال الصحراء المتحركة مع هذه العاصفة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: يا رب، يا رب العالمين، هذا أبو ذر صاحب رسول الله.
1: هوني عليك يا ربيعة، ما يثلج صدري أن كل هذا يجري بعين الله.
0: وما العمل الآن؟
1: نعض على الجوع ونصبر.
0: إلى ما نصبر؟
1: نصبر حتى نلقى الله أو نجد لحالنا مخرجا.
0: بإمكانك الانعتاق مما أنت فيه لو أنك...
1: كفى يا ربيعة، لن يكون نداء معدتي أقوى من نداء عقلي. إنهم يحاولون سد فمي بموائدهم وإسكاتي عن قول الحق بأعطياتهم.
0: وما الضير في أن تنحني قليلا أمام العاصفة؟
1: والله لن يكون هذا أبدا ولو كان حتفي على بعد خطوة واحدة مني.
3: أراك عدت لتوك يا جنادة، ما الأمر؟ ما خبر عمك؟
2: لم أصل إليه.
3: لم تصل؟ وأين غنمك؟
2: مات في الطريق.
3: أتراك لم تهتدي إلى الربذة؟
2: تهت في الصحراء يا أماه، ماتت الغنمات عطشا، كدت أن ألحق بها لو لم يقيد الله فارسا أقلني إلى مكة.
3: إذن ما أتعس حال عمك يا ولدي؟
2: لقد وضعوه في مكان لا يصله طير ولا يطأه إنسان.
3: ستصل إليه يوما، ستصل. لا تبتئس يا ولدي.
2: أرجو ذلك، لكنني أخشى ألا أراه ثانية.
0: كيف أتيت إلى هنا يا أبا ذر؟
1: زحفا، زحفت زحفا.
0: يا ويلي، ما الذي تفعله على القبر؟
1: هذا قبر ولدي. همت نفسي إلى محمد يا ربيعة، غلبني الشوق فأتيت إليه. ألا يحق للحبيب أن يضم حبيبه ساعة الفراق؟ يا محمد، يا ولدي، كم حفرت في قلبي شوقا إليك، وأقضيت عيني لفراقك. لقد هد موتك عضدي، وقلل من حيلتي، ومس كبريائي، وكاد يحطم جسدي. لعن الله أمة خانت رسولها فظلمتني وظلمتك. يا ربيعة، ألا تساعدينني بالرجوع إلى الخير؟

0: مارد الغبراء أبو ذر الغفاري.
1: مارد الغبراء مسلسل في حلقات، بطولة الفنان القدير محمد إبراهيم، الإعداد عبد الغني حمزة، شارك في التمثيل علي فقيه في دور أنيس، فؤاد شمص في دور محمد، حسن حمدان في دور المقداد. إخراج عاطف الحاج حسن.
2: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

يمكن الأمريكي أن يحطم بقاذفات القنابل منزلا ويرتكب جريمة بقتل من فيه من الأطفال والنساء، ولكنه بذلك لا يتمكن أبدا من تحطيم الروح المعنوية لشعبنا العزيز، لأنها مستمدة من إيمانه بالله، من يقينه وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى، مستمدة من السكينة التي يمنحها الله لعباده المؤمنين، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. شعبنا العزيز لن يتأثر لا بالإرجاف والتهويل مهما حاولت الأبواق الإعلامية التي ينفخ فيها الشيطان، ينفخ فيها الأمريكي وإسرائيلي في محاولة للإرجاف والتهويل. شعبنا العزيز من منطلقه الإيماني هو على مستوى عال من الوعي والبصيرة واليقين والثقة بالله تعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة هي هذه، فزادهم إيمانا.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

0: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14 عصرا.

0: الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، هو غني عن العالمين وهو القوي العزيز وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة، أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ إن يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. فليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة. الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لينصرنه الله. لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: الغابة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: حين تضيع المسارات في زحام الفوضى وتتوارى القيم خلف غبار العبث وتضيع الحقوق تحت عجلات الجهل والإهمال، تبرز الحاجة إلى صرخة وعي نطلقها عبر الأثير من خلال برنامج قضايا. نقرأ جذور الظواهر والقضايا ونحاور صناع القرار ونفتح آفاق النقاش لنقدم الحلول والمعالجات ونصنع أثرا جميلا في واقعنا. قضايا، من إعداد الأستاذ عبد المجيد حسين عزيز، تقديم محمد حسن النعمي.
3: في كل يوم حوادث جديدة ومشاهد مفزعة، ومعها تزهق أرواح وتكسر قلوب وتهدم أحلام، لا بفعل قضاء وقدر بل بفعل أيد طائشة وعقول مستهترة وأقدام تدوس على قيمة الحياة قبل أن تدوس على مكابح السيارات والناقلات والدراجات النارية. لقد هدى الله الإنسان إلى صناعة أدوات النقل بمختلف أنواعها لتكون نعمة للبشرية، لكن الإنسان بشقائه وطيشه واستهتاره يأبى إلا أن يحولها إلى نقمة من خلال السرعة الجنونية، التجاوز القاتل، عدم الانتباه، عكس الخطوط، تجاوز القواعد المنظمة للسير، حتى أصبحت طرقاتنا ميادين حرب وسياراتنا أسلحة فتاكة. ولا أبالغ في ذلك. فإلى متى سنظل نشاهد هذه المآسي تتكرر؟ إلى متى سنبقى صامتين أمام هذا النزيف البشري الذي لا يتوقف؟ إنها ليست مجرد أرقام في تقارير، إنها قصص حياة وأرواح تزهق وعائلات تتهدم ومستقبل يضيع. وبعض المستهترين لا يكتفي بما ارتكب من إجرام وظلم، فبعد أن يصطم مارا في الطريق يهرب من المسؤولية ويترك خلفه جسدا هامدا أو روحا معذبة، ما يدل على جبن وانحطاط لا مثيل له. في حلقتنا لهذا الأسبوع وفي هذا اليوم من برنامج قضايا، نفتح ملف الاستهتار بحياة الناس على الطرقات ونبحث عن الأسباب والحلول، ونقول ولو بصوت واحد كفى.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا. اليوم قضيتنا ما هي سهلة؟ قضيتنا اليوم ما هي سهلة؟ قضية توجع القلب وتدمي العين وتخلي الواحد يتساءل إيش اللي بيحصل في شوارعنا. كل يوم نسمع ونشوف حوادث مرورية مفزعة، مناظر مخيفة، أرقام مهولة، أرواح تزهق وأسر تتشرد. الموضوع ما عاد هو مجرد أرقام في تكارير، الموضوع صار واقع مرير يطرق أبواب كل بيت ويهدد حياة كل واحد فينا. كم من أم فقدت ولدها، كم من طفل تيتم، كم من أسرة تدمرت بسبب تهور سائق أو سرعة جنونية أو تجاوز خاطئ. هل يعقل إن الطرقات التي المفروض تكون شرايين حياة تتحول إلى ساحات موت؟ هل يعقل إن السيارات التي المفروض تكون وسيلة نقل تتحول إلى أداة قتل؟ والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع على ما آلت إليه أحوالنا. السائق اللي يسوق وكأنه في سباق، واللي يتجاوز وكأنه ما يشوف أحد، واللي ما يركز في الطريق وكأنه ماشي لحاله، واللي يسوق وحسه عند التلفون، واللي يعكس خط، واللي يشتي يطير بسيارته بين السيارات وكأنه بطل في فيلم أكشن. أخي العزيز، هذه التصرفات بتعرض حياة الناس الأبرياء للخطر، بتعرض حياة أطفالنا ونساءنا وشيوخنا للخطر. هذا استهتار، هذا إجرام، هذا قتل بغير حق. وما يزيد الطين بلة أن البعض بعد ما يتسبب في كارثة، البعض بعد ما يتسبب في كارثة بيهرب، يترك الضحايا يتخبطوا في دمائهم، يتركهم بين الحياة والموت وكأنه ما سوى شيء ولا فعل شيء. أين الضمير؟ وين الإنسانية؟ وين الأخلاق؟ وين القبيلة؟ وين الخوف أولا وأخيرا من الله سبحانه وتعالى؟ عزيز السائق، هذا الفعل لا يقل بشاعة عن الجريمة نفسها، بل هو أشد، لأنه بيضيف إلى الألم مضاعفات وخذلان وجبن لا يحتمل. أي قلب يحتمل ذلك؟ وأي ضمير يقبل أن يرى إنسانا ينزف ثم يفر هاربا؟ اليوم مستمعينا الكرام، عزيزي السائق، ما جينا نبكي على الأطلال، ولا أتينا نواجه الحقيقة، ما جينا نبكي على الأطلال، أتينا لنواجه الحقيقة، أتينا نضع أيدينا على الجرح ونبحث عن العلاج، جينا نفضح الاستهتار وجينا نصرخ بأعلى صوت كفى كفى كفى استهتار. يمنون الحبيب. لذا مستمعين الأعزاء، سنتعمق في أسباب هذه الظاهرة وسنكشف بالأرقام والإحصائيات حجم الكارثة عالميا وفي يمننا الحبيب العزيز، وسنستضيف المختصين وسنفتح باب التفاعل معكم أنتم يا مستمعين الكرام، لأن القضية قضيتنا كلنا والحل يبدأ من كل واحد فينا. أعزائنا المستمعين، كونوا معنا لنبني وعيا ونحمي أرواحا ونعيد الأمان إلى طرقاتنا.

0: جسدي.
1: اليوم حياة الآلاف من الناس تهدر، والكثير منهم يكونون ضحية لكثير من الحوادث المأساوية المرورية. وأكبر سبب فيها وأول عامل رئيسي هو انعدام التحلي بالمسؤولية في حركة الكثير من الناس، فهو إما مستهتر ولا يبالي، وإما يتحرك مثلا وهو يقود سيارته ويمارس هواية السرعة. البعض عنده هذه الهواية، السرعة الجنونية، السرعة غير الطبيعية. البعض أيضا مثلا في المدن في التقاطعات والشوارع المختلفة يأتي بدافع التكبر وعدم الانضباط والنفسية المستهترة بالآخرين، فلا يلتزم بالضوابط المرورية والإرشادات المرورية التي تنظم حركة السير، ويتفادى الناس بها الحوادث المأساوية، حوادث الصدام والاصطدام بين السيارات.

0: أخي السائق، السرعة الزائدة سبب في 70% من الحوادث المرورية، وهو سلوك خاطئ يعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر، وتكون عرضة للإجراءات القانونية الرادعة.
1: حملة التوعية المرورية، واقصد في مشيك.

التقرير الإخباري. عداد الموت الصامت، قراءة في أرقام الاستهتار المروري. تشير تقارير دولية إلى أن حوادث المرور أصبحت واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمعات حول العالم. فبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، يموت سنوياً أكثر من 1,350,000 شخص بسبب حوادث الطرق، فيما يصاب ما بين 20 و50 مليون شخصاً بإصابات متفاوتة، كثيراً منها يسبب إعاقات دائمة، لتصبح حوادث الطرق السبب الأول عالمياً لوفاة الأطفال والشباب بين سن 25 و29. وتؤكد البيانات العالمية أن السرعة الزائدة من أخطر مسببات الحوادث، حيث إن كل زيادة بنسبة 1% في متوسط السرعة ترفع احتمال وقوع الحوادث المميتة بنحو 4%. أما في الشأن اليمني فإن لغة الأرقام تبدو أكثر قسوة ومأساوية، ففي ظل الظروف الراهنة تحولت الطرقات إلى جبهات استنزاف صامتة للأرواح والممتلكات. ووفقا لآخر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن شرطة المرور، فإن اليمن يسجل آلاف الحوادث المرورية سنويا، نتج عنها وفاة وإصابة آلاف المواطنين، فضلا عن خسائر مادية تقدر بمليارات الريالات. وتعزى أكثر من 70% من الحوادث إلى العنصر البشري، وتحديدا السرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ في المنعطفات والخطوط الطويلة وعكس مسار السير، بالإضافة إلى الانشغال بالهواتف المحمولة أثناء القيادة وقيادة بعض المركبات والدراجات النارية بطريقة تعرض حياة الجميع للخطر. وفي المناطق اليمنية المحتلة تتضاعف الأرقام بشكل مهول، ويؤكد الواقع أن هذه الحوادث لا تقتصر خسائرها على الأرواح والممتلكات فقط، بل تمتد إلى خسائر اقتصادية واجتماعية ونفسية ضخمة، وتترك آثارا طويلة الأمد على الأسر والمجتمع بأكمله. ويبقى السؤال، كم روحا يجب أن نفقد حتى ندرك أن احترام قواعد المرور ليس ترفا بل ضرورة لإنقاذ الحياة؟

0: ريماند و في رياض تجويد
1: ذكر الخط
2: نادم دلادلة صلي على رسول الله ما لك بتسمع كذي الدلق
3: اللهم صلي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ما بش معانا وقت يا فاهم نشتي نقضب نلف الفطور قبل ما يأذن ما بين طعم الفطور إلا أول ما يأذن كما تأخرت بتستد نفسي
2: يا نادم السرعة فيها الندامة والفطور ما عيطر هنفطر حتى في الشارع أهم شي نوصل بالسلامة دلا قوة
3: فيها الندامة إلا ضحكتني أو ما نش عندك سواق يا فاهم
2: إلا سواق ومن أضخم السواقين لكن بيجيب طعم طر ولا يخطى واحد في الخط وانت مزرع هكذا حيقرح السواق والسواقين والسيارة الجو ونندع حادث عالمي ولا عد نلفى لا فطو ولا عشاء ومدري عد عالفه ونحنا أو ماشي
3: ناهي يا فاهم لكن الفطور عيبرد وقده مقرب والمره والعيال قدهم ريعين فوق المائدة خلينا نقضي بقوة
2: يبرد ما به عليه يا نادم يبرد والمر والجهال يراعوا ما فيها أي أحسن سكب كلي يراعوا ورجيلهم بخير ولا ما يراعوا شوجوهم للمستشفى
3: ها المستشفى ناهي يا فاهم كلامك كل الصح لكن قدنا جاوع قدنا جاوع يا فاهم اشتي غير يأذن وقرش أبايب أم المائدة قروش
2: يا نادم صلي على رسول الله ما بش ما يكلم في دقيقة ولا دقيقتين وبعدها قد صبرت اليوم بكل وعتدخل على هذا الدقيقتين
3: ناهي خلاص يا فاهم لا عتكسر جراسي قوة بحجر الله ها أنا ذا شاهد السرعة وأمري إلى الله
2: أيوة كذيب ما بين كسر شراسك يا نادم ولا شيء أنا في مصلحتك ومن أجل سلامتك وسلامة السيارة ولا شا خليك تكسر راسك صدق عرض الرصيف
3: لا عد تبكينيش خلاص قطعت قلبي يا فاهم قد ذهبت أنا السرعة خلاص ولو أنا سواق وعارف أنني ماش أصطمش وأنا أصلا ما قد صدمت من حين اشتريت السيارة غير 8 مرات بس
2: ها الله يا نادم 8 مرات بس
3: أيوة بس
2: الله يرعاك يا نادم احمد الله ان عاد السيارة بتخطاها ولا المفروض نقديه في الورشة
3: قل ما شاء الله لا عاد نصطم من تحت راسك يا مدبر
2: ما شاء الله تبارك الله ولا عاد نصطم ولا شيء اللهم صلي على محمد وعلى آله انت غير كن هدأ السرعة وبس
3: أذن يا فهم أذن خلينا نقضب
2: ناهي ولو أذن يا نادم ودامعي فطور افطر لا عد تزرعش مرة ثانية لا عد تزرعش كور
3: بين أقول لك أذن يا فهم بتفهم ما معنى أذن يعني مشيش فطورك اشتي أفطر في البيت أذن
2: يا نادم دلدلة السيارة كبالك السيارة عن الصوم

إذا مستمعينا الأكارم، حتى يتم التواصل بضيفنا الأستاذ العميد أو العقيد نبيل المغلس، بإذن الله تعالى نود أن ننوه أن فعلا يعني الكارثة الحقيقية قد واحد صدم. ليش حد يرتكب جريمة يعني أفظع ويهرب؟ يعني هذه الأيام نسمع عن حوادث، عن إلقاء رجال المرور القبض على فارين، يعني ارتكبوا حوادث ولاذوا بالفرار. إذا كنت خايف من أهل المصطوم لا يفعلوا بك شيء ولا شيء، خذ المصطوم وأعطيه بالسهل مستشفى وسلم نفسك إلى أقرب قسم، أو سلم نفسك لإدارة بحث أو البحث الموجودين في المستشفيات لتكون في أمان، لتكون في أمان. لا ترتكبش حماقة أكبر، قد بتتجاوز وسرعة وهناك من يعمل تفاحيط، لا يبالي بأرواح الناس، لا يبالي بالممتلكات، يحسب أن هذه السيارة التي معه هي ملك له وأنه هو الذي بيخسر فقط، أن الخاسر هو فقط. لا، حتى أن سيارتك تعتبر عبء اقتصادي إذا ما تعرضت لأي ضرر من خلال الحوادث، من خلال سرعتك الزايدة، من خلال تهورك، من خلال تجاوزك، من خلال عكسك للخط، من خلال تفاحيط المتهورة، هي بتعتبر خسارة أيضا على الاقتصاد الوطني. أنت بتسبب أيضا ضرر على مجتمع بأكمله، بتسبب ضرر على مجتمع بأكمل، مش على نفسك أنت لحالك. في الناس يتقوا الله في أنفسهم، في أرواح الناس، في ممتلكاتهم والممتلكات العامة. الدين، الالتزام الديني رادع، إذا ما كنا ملتزمين دينيا سيكون هناك رادع، لنعود جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. الأرواح البشرية، أنت عندما قبل أيام نسمع تقرير طفلة توفيت وأبوها في المستشفى، هناك أحدهم في مثلا في صنعاء في حدة، نقل في صنعاء القديمة في بعض المحافظات بسبب تجاوز، بسبب سرعة زائدة، السائق قالوا ارتكب الجريمة وفر. يعني هذه مآسٍ سمعنا في التقرير الماضي عن بالملايين الوفيات حول العالم، ونحن جزء من هذا العالم، من 20 إلى 50 مليون، احنا جزء من هذا العالم، وربما أكثر الأرقام ترتفع من هنا من اليمن، من كثير من البلدان العربية والإسلامية. الاستهتار جرم، عندما الإنسان يستهتر بأرواح الآخرين جرم، جرم فوق الجرم الذي ارتكبه. لدينا نزول ميداني لم يجهز بعد،

0: خطرت. هناك خطورة لعكس الخط والتجاوز الخاطئ، هناك خطورة للسرعة الزائدة، هناك خطورة للتفاحيط. وكل واحد يعلم الله، كل واحد منا وكل سائق يعلم أنه يرتكب جريمة وأن هذا خطر، وأن هذا خطر. اليوم أنت ارتكبت هذا الجرم وهذه الحماقة، غدا بأحد المارين، بأحد الأطفال، غدا ستقع أو سيقع أقاربك في نفس الحالة. سيتجاوز عليهم أحد، سيتسبب صاحب سرعة زائدة بدهس طفل لك. ماذا سيكون موقفك؟ ما يكون موقفك أنت. فالواحد ثانيا، حتى السرعة الزائدة ليست فقط في ارتكاب الحوادث من خلال السطام، يعني يصطم أو يرتكب حادث بحق طفل أو شيخ كبير أو امرأة أو امرأة مسنة أو قاطع طريق. لا، حتى الحوادث بتسبب لنا نحن كسائقين، كأسر. إذن مستمعين الأكارم، معنا الآن الفندم نبيل المغلس، مدير ألو أستاذ نبيل. فندم نبيل معنا الآن على الهواء مباشرة، الفندم نبيل المغلس مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمرور. أهلا وسهلا بكم يا فندم نبيل.
1: نعم معك أخي العزيز.
0: أنتم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة في برنامج قضايا.
1: أهلا وسهلا أخي العزيز، ولنا الشرف أن نكون ضيف لديكم لتسليط الضوء على الأنشطة المرورية الأخيرة.
0: نعم، إذن مستمعين الكرام، بعد أن استعرضنا معكم الأرقام الصادمة والواقع المؤلم لحوادث المرور، ننتقل الآن إلى فترة حوارية معمقة نستضيف فيها أحد المختصين لمناقشة هذه القضية من جوانبها المختلفة وتقديم الحلول والتوعية اللازمة، مع ضيف الحلقة الأستاذ نبيل الفندم نبيل المغلس مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة والتوجيه المعنوي بالإدارة العامة للمرور. فندم نبيل، ما أبرز المخالفات التي تسببت أو تتسبب في الحوادث الجسيمة؟
1: نشكركم على الاستضافة كما ذكرنا، ونشكر إذاعتكم الموقرة لتسليط الضوء على التوعية المرورية والتعليمية في أوساط المجتمع. طبعا المخالفات المرورية التي تتسبب في الحوادث المرورية كثيرة، منها سياقة السيارات لصغار السن،
0: من قبل صغار السن. نعم.
1: من قبل صغار السن هذا يسبب مشكلة ومعضلة كبيرة تؤديها شرطة المرور، حيث يقوم أولياء الأمور بتسليم سيارتهم لأولادهم دون إلمام كامل بآداب وقواعد المرور، وعدم إلمام كذلك بأولوية السير وغيرها من الإجراءات، مما يتسبب ذلك في حوادث مرورية مؤلمة، سواء كان يقود دراجة نارية أم سيارة.
0: نعم،
1: فهذه كارثة أخي العزيز، ومعضلة المعاول من الأسباب الرئيسية التي تتسبب في زيادة الحوادث المرورية وتؤدي إلى إسفاك دم الأبرياء في الشوارع وغيرها. المخالفة الثانية أخي العزيز، مخالفات عكس الخط من قبل السيارات. يعني قد البعض الكثير من السائقين يقوم بعكس خط.
0: نعم.
1: يعني يقول لك يختصر المسافة، المسافة قريبة، بقوم بعكس الخط.
0: نعم.
1: هذا أخي العزيز تؤدي إلى حوادث أليمة. يعني يكون واحد جاي من خطه، أنا هذا الخط خطي.
0: نعم.
1: جاي مسرع، يعني مش منتبه، يعني يتفاجأ بسيارة عاكسة الخط ويؤدي إلى ما لا يحتاج عقوبة أخي العزيز.
0: نعم. أيضا حتى للدراجات النارية أيضا.
1: بالإضافة إلى السبب الثالث من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية المؤلمة هو السرعة. السرعة والتهور يعني سبب رئيسي من أسباب الحوادث المرورية، وتؤدي إلى عواقب وخيمة.
0: نعم.
1: وخاصة بالخطوط الطويلة وغيرها.
0: نعم. إذن بناء على إفادتكم والأرقام التي استعرضناها قبل قليل في التقرير، تقف السرعة الزائدة وقلة التركيز أثناء القيادة كأبرز الأسباب التي تقف خلف الحوادث السريعة، وهذا يدل على مستوى كبير من الإهمال والاستهتار بحياة الناس لدى السائقين في مجتمعنا. هل توافقون الرأي؟
1: نعم نعم أخي العزيز، توافقون الرأي تماما.
0: ما هي أيضا خطورة عكس الخط؟ أنت ذكرت قبل قليل عكس الخط أيضا له مخاطر كبيرة بسبب في الحوادث. بالنسبة للدراجات النارية،
1: الدراجات النارية مخالفتها كثيرة في العزيز، مخالفتها يعني 80% من المخالفات عكس الخط هي للدراجات النارية وعدم التزامهم بالأداب وقواعد المرور.
0: التجاوزات الخاطئة، نعم
1: التجاوزات الخاطئة، الوقوف العشوائي، يعني الوقوف العشوائي في الجولات، كل هذه الأسباب والمبررات يعني تؤدي إلى حوادث

0: بنسبه تتجاوز 90% عربها عن الدراجات الناريه.
1: نعم.
0: طبعا الدراجات عمل مرور خلال الفتره السابقه قد قامت بعمل توعيه شامله.
1: نعم.
0: لسائقي الدراجات الناريه. للحد من الحوادث المروريه. وما زالت الحمله مستمره.
1: كيف رايتم يعني نسبه نعم نسبه الالتزام من قبل اصحاب الدراجات الناريه؟ يعني هل رايتم التزام يعني بما انزلتموه في الحمله من تعليمات وارشادات مروريه لاصحاب الدراجات الناريه وغيرهم؟
0: نعم عملنا عدة إجراءات توعوية شاملة وخاصة كما ذكرنا للدراجات النارية نظرا لزيادة الحوادث المرورية المؤلمة.
1: نعم.
0: حوادث حق 4 سنين.
1: نعم. ما هي الإجراءات التي تتخذها الإدارة العامة للمرور للحد من هذه الظواهر؟ وهل ترون أن العقوبات الحالية رادعة بما يكفي؟
0: طبعا قانون المرور ما يخص بالغرامة دخل العزيز مضى عليه عقود من الزمن، والآن الإدارة العامة للمرور تقوم بإعداد لائحة خاصة تفرض عقوبات صارمة للحوادث المرورية المؤلمة. أنت كما تعلم الحدث الذي وقع قبل أمس الخاص بسائق السيارة ليلة الأربعاء عندما قام بصدم الطفلة البريئة في شارع حدة وارتكب الجرار.
1: نعم.
0: يعني حادث مروري مؤلم أدى إلى يعني استياء شعبي.
1: نعم.
0: فهذا أخي العزيز هذه الحوادث طبعا رجال المرور العظماء قاموا بتشكيل يعني فريق أو 4 فرق بالمتابعة
1: رصد ومتابعة. نعم.
0: القبض علي. نعم. حتى يلقى القبض علي في غضون 24 ساعة.
1: نعم.
0: إنجاز أمني استثنائي.
1: نعم. في مثل هذه الحالة قانون المرور ما هي القوانين الرادعة بمثل حق هؤلاء المستهترين الذين يرتكبون الحوادث ثم يرتكبون حماقة أكبر بفرارهم وترك الضحية يتألم يتخبط بين دمائه وألمه في الشوارع؟
0: نعم. هذه أخي العزيز هذه الظاهرة انتشرت بشكل كثير في الأونة الأخيرة، لكن بحمد الله وتوفيقه طبعا شرطة المرور لحد الآن يعني في غضون الفترة أو العام السابق لم يتم تقييد أي حادث مروري ضد شخص مجهول.
1: نعم.
0: كما كان عليه الحال من قبل.
1: صحيح.
0: كان أنا أذكر في 2008 في 2013 يعني ما زالت عدد من الحوادث مسجل لحد الآن ضد مجهول. فلان صدم وأدى إلى الوفاة وما زال هارب ولم يتم إلقاء القبض عليه. الآن هناك إجراءات صارمة، هناك متابعة من قيادة الإدارة العامة للمرور لكل الفروع في عموم محافظتنا الحرة. نقوم في حالة وقوع أي حادث تقوم الإدارة العامة للمرور بالتواصل مع الفرع وإلزامه بالمتابعة، ونحن على يعني استمرار في متابعة حتى يتم إلقاء القبض عليه.
1: نعم. فضل بن ميل، يعني هذه الظاهرة كما قلت جديدة، أنتم قد ألقي القبض على عدد ممن ارتكبوا حوادث مرورية ثم لاذوا بالفرار، من خلال التحقيقات معهم هل اطلعتم على الأسباب؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى أن الشخص يرتكب هذه الجريمة ثم يلوذ بالفرار؟ ومع اطلاعكم على هذه الأسباب، ما هي الإجراءات التي من خلالها ستتخذ إدارة المرور من إصدار قوانين أو إجراءات رادعة لمثل هؤلاء؟
0: طبعا عندما تم التحقيق معهم هؤلاء الذين تم هروبهم أثناء ارتكاب الحوادث المرورية، بعضهم يكون طائش يعني طفل صغير خاف وأدى إلى هروبه. الحادث الأخير الذي تم إلقاء القبض له قبل يومين
1: رأينا في الصورة نشرتموها أنتم، هذا رجل كبير فوق 30 العام.
0: أيوة

0: القانون يحتاج إلى إعادة النظر فيه.
1: نعم.
0: إلى تعديل، إلى إضافة إجراءات حازمة وصارمة مثل هذه الحالة حتى لا تتكرر.
1: حتى تصل إلى مسألة مصادرة الوسيلة.
0: نعم. فنحن لا نريد الآن في إطار القانون الجديد الذي يتم إعداده من قبل إدارة عمل المرور وفروع إلى الجهات ذات العلاقة أن يكون الغرامة لأي شخص، الغرامة طبعا المادية لأي شخص يقوم بعمل حادث وارتكاب الفرار، يعني غرامة مالية لا تقل عن مليون ريال ليكون رادع للجميع، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات اللي هو الحبس أقل شيء ما يقارب 6 أشهر حبس.
1: نعم، وحجز وسيلة النقل.
0: نعم.
1: أستاذ الكريم، ما المطلوب اليوم من الإعلام، وزارة التربية والتعليم، الخطباء، المجتمع، الأسرة لمساندة جهود المرور، وكيف يمكن تعزيز الوعي بقيمة الحياة والمسؤولية المجتمعية لدى الأفراد، خاصة الشباب، للحد من السلوكيات المتهورة على الطرقات؟ تفضل.
0: طبعاً الإدارة العامة للمرور في إطار توليتها المستمرة قمنا بمخاطبة العديد من وزارة الأوقاف في الشراكة معنا في التوعية المرورية عبر المساجد، عبر المخاطب، لتعزيز التوعية المرورية في أوساط المجتمع. لما ذلك من أهمية، وكذلك المدارس إن شاء الله خلال الفترة القادمة أو الأسابيع القادمة الآن ابتداء العام الدراسي الجديد، سنقوم بالتواصل مع المختصين في وزارة التربية والتعليم والنزول إلى معظم المدارس لتعزيز الجانب التوعوي بين طلابنا في المدارس ونشر التوعية في أوساط المجتمع.
1: يعني استمرار لما قامت به إدارة المرور في دورات صيفية، سيتم استكمال المشوار عبر المدارس.
0: نعم.
1: أستاذ نبيل، لماذا لا يمكن يعني الفلوس لمناقشة هذا الموضوع مع التربية والتعليم من قبل إدارة المرور لدمج مثلا الإرشادات المرورية في المنهج الدراسي؟
0: قد كان في هنا قد استثناء مشينا في شوط كثير.
1: نعم.
0: بخصوص إرساق هذا في مناهج الطلاب أو تكون على مستوى درس في الأسبوع.
1: نعم.
0: وما زال تحت الدراسة وإن شاء الله يتم إقراره ابتداء من العام الدراسي المقبل بإذن الله.
1: ختاما لقائنا معك الفندم نبيل المغلس، ما هي رسالتكم المباشرة للسائقين اللي بيستهتروا بحياة الناس وللأسر التي فقدت أحباؤها بسبب هذه الحوادث؟
0: والله رسالتنا الأخيرة أخي العزيز، نأمل ونتمنى من الإخوة السائقين الالتزام بآداب وقواعد المرور، وننصح أولياء الأمور بعدم تسليم مفاتيح سيارتهم لأطفالهم، بما ذلك من آثار جسيمة ومن حوادث جدها لها الجميع. وننصح كذلك سائقي الدراجات النارية بالالتزام بآداب وقواعد المرور وعدم عطس الخط وعدم الطلوع فوق الرصيف وارتكاب المخالفات التي تؤدي إلى إهدار أرواحهم بالدرجة الأساسية وأرواح الآخرين.
1: نعم.
0: ونشكر إذاعتكم الموقرة أخي العزيز على السماح لنا لتسليط الضوء على هذه الحوادث المرورية المؤلمة وأسبابها، ونتمنى لكم التوفيق والسداد أخي العزيز.
1: ونتمنى أيضا لكم أستاذ نبيل الفندم نبيل المغلس، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمرور والكل كافة إدارة المرور العامة بكل محافظاتنا العزيزة، التوفيق بإذن الله تعالى في مهامكم. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا
1: في أمان الله.

إذن بإذن الله تعالى سنستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم أعزائنا المستمعين عبر الرقم 7282-2088 بعد أن نطلع وإياكم على النزول الميداني.

0: اجراه الزميل العزيز محمد عز.
1: اهلا وسهلا بكم مستمعي الاعزاء الى برنامجكم قضايا اجتماعيه. اليوم نزلنا الميدان لنناقش هذا الموضوع اللي بيتحدث حول استهتار بعض سائقي الدراجات الناريه والمركبات بكافه انواعها لاستهتار بحياه الناس. اطرح هذا السؤال على بعض العامه هنا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: ايش رايك في الاستهتار بشكل عام من قبل سائقي الدراجات الناريه وسائقي المركبات بكافه انواعها لاستهتار بحياه الناس اللي يصدم شخص ويهرب يعني؟
2: والله يا استاذي هذا مش من صفات المجتمع الذي يصدم ويهرب الدراجة النارية. يصدم روح يصدم يعني كيف أقول لك كيف أعبر عن شعوري أنه
1: يعني بيرتكب جريمة
2: جريمة فادحة. يعني إذا قدر الله صدم يعني قد خلاص صدم وقف يسعفه يشيله. ما أنه يهرب هذا جريمة في حق المجتمع لا تقارن الجريمة.
1: طالب باتخاذ وصل قوانين رادعة للمستهدف.
2: نعم.
1: شكرا لك.
2: العفو منك.
1: ننتقل للشخص. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ايش رايك بالاستهتار بشكل عام؟
3: الاستهتار من اصحاب الدراجة النارية بشكل عام. وانا اعتقد انه اكبر سبب انه اصحاب الدراجة النارية او اصحاب المركبات ما بيش عندهم أي فكرة أو أساسيات عن المرور أو عن الطرق السير أو الأماكن المخصصة لهم بالسير أو يعني أقل إمكانيات المرور. في بعض الأحيان تحصل مطر يطلع لك فوق رصيف لو به حاجة أو قوانين صار ما لهذا القوانين لهذه الأشياء فهي عتمنع الحوادث عتمنع أي حاجة.
1: يعني أنت قصدك إذا في قوانين رادعة ممكن المستهتر يتم ردع عبر هذه القوانين.
3: ايوه ونصيحه لاصحاب الدراجات الناريه قد ربما ان تصدم بدون عمد فيكون عليك العقوبه مخففه اذا اخذت الشخص هذا وعالجته او داويته او صلحت غلطتك
1: بشكل عام سواء دراجه ناريه
3: أو صاحب مركبه أو لكن سيارة. انت لما تصدم شخص وتهرب يعني مصير الحكومه عجيبك يعني
1: العقوبه تتضاعف.
3: ايوه العقوبه عليك حتتضاعف وقد ربما ان هي تركب عليك تهمه انك قتلت عمد.
1: شكرا لك.
3: شكرا لك.
1: لدينا هنا شخص آخر أحد سائقي المركبات والسيارة. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله. أخي العزيز بكونك سائق إيش رأيك بالسائقين المستهترين بحياة الناس؟
4: طبعا المفروض أن هذه تكون يعني قيمة عند الشخص أنه المفروض ما يستهتروش بحياة المرة بالشكل هذا. السائقين المفروض أنه حتى لو كان المرة على غلط المفروض يوقف يسعفهم يعمل اللازم بعدين من بعد سهل مش مشكلة لا يخاف. وأصلا ليش الأشخاص بيسرعوا بيستعجلوا بالسيارة؟ المفروض هذه حارة يحاول يهدي حتى في الخط السريع المفروض ما يستعجلش. هي كلها بين الناس 5 دقائق 10 دقائق زيادة طالع نازل مش مشكلة. لكن الاستعجال هذا يولد لك كوارث وهذه من هذه واحدة من الكوارث. الأب فقد يعني فلذة كبده بنته يعني هذا والله لو يدي لك نزة الدنيا على أساس أنه يعوضه ما تتعوضش.
1: طيب برأيك إيش القوانين التي بيتم سنها للردع حول المستهترين؟
4: والله المفروض زي هذه أنا ما أعرفش في القوانين بس المفروض أنه يكون في هناك قوانين واضحة تنشر للناس مثلا ينشروها في المنصات التواصل زي مثلا حبس غرامة تكاليف مثلا الحادث مثلا العلاجات الكذا. ومفروض انه مثل هؤلاء السائقين المفروض
1: يتأدب بعقل يعني
4: المفروض انه اكيد هذا اكيد. لكن لو في قوانين رادعه وتطبق اكيد انه ما حد بيتجرأش اصلا يسرع مثلا او يستعجل يسوق تهور حتى لو حصلت يعني قدر الله صدم شخص او كذا بيلقي نفسه بيوقف بيحاول يسعف يسوي على الاقل الحاجات هذه
1: يكون عنده إحساس بالمسؤولية المجتمعية والأخلاقية والدينية.
4: نعم أكيد هذا المفروض مش فقط يعني أنت إذا هربت من الناس أنا بتهرب من رب العالمين يعني هذا إذا هربت من الجزاء في الدنيا أكيد أنك بتعاقب هناك في الآخرة.
1: صحيح. هذا الشيء عالج إذا كان ما مش متواجد الاستهتار في نفس الشخص أو في قلبه أو في عقله ما بيرتكب أصلاً حادث لا قدر الله.
4: أكيد
1: الله خلق لك عقل يعني.
4: أكيد والله
1: رسالتك لجميع السائقين المستهترين دائما.
4: والله أنا أنصح كل سائق انه يحاول انه يهدئ، حتى لو كان مستعجل يحاول يكون رزين. في طرق يعني واحد يقدر يسرع فيها مش مشكلة، لكن طرق زي حارات خطوط يعني بتلقي فيها الناس مارة، مفروض ان واحد يكون رزين، لانه احيانا الاستعجال بينك وبين الموت يعني شعرة، فالاستعجال هذا يسبب لك كارثة كبيرة جدا.
1: اتقوا الله بأرواح الناس.
4: اكيد اتقوا الله بأرواح الناس.
1: شكرا لك.
4: يلا.
0: إذن المستمعين الكرام، إذا كان بالإمكان المشاركة معنا عبر الرقم 72-88-20-88، نفتح الآن المجال لمشاركتكم وتفاعلكم أنتم مستمعين الكرام، فأنتم جزء لا يتجزأ من هذه القضية وصوتكم مهم في إيجاد الحلول. يمكنكم التواصل معنا عبر الرقم 72-88-20-88 أو عبر صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي للإجابة على الأسئلة التالية أو طرح آرائكم وتجاربكم أيضا. كان بدأ واحد متصل وطار. الأسئلة تقول: هل تعرضت أو شاهدت موقف للاستهتار بالقيادة كاد أن يتسبب في كارثة؟ وكيف أثر ذلك عليك؟ ولو أتيحت لك الفرصة لتوجيه رسالة مباشرة إلى سائق متهور، ماذا ستقول له؟ وما هي الخطوات العملية التي يمكن لكل فرد منا اتخاذها للمساهمة في تعزيز سلامة المرورية في مجتمعه؟ وبرأيكم ما هي أبرز المشاكل في طرقاتنا أو في سلوك السائقين التي تحتاج إلى حلول عاجلة؟ وما الرسالة التي تودون توجيهها لكل سائق متهور؟ وما هو رأيك في من يهرب من مكان الحادث ويترك المصاب؟ هذه الأسئلة يمكن أن تجاوبوا عليها عبر صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر المشاركة الآن معنا مباشرة عبر الرقم 72-88-20-88.

0: نعم تفضل.
1: والله يا سيدي أنا حبيت أشارك، سمعت النقاش والحديث فحبيت أشارك.
0: إذا قبل الدخول في المشاركة، وأهلا وسهلا بك أخي المحامي، وبما أنك محام، القوانين سنطرح عليك سؤالا، مثلا القوانين التي تشرع أو العقوبات، قانون العقوبات بحق من يرتكب جريمة ثم يهرب، أو بحق مرتكب الجرائم عبر وسائل النقل كالدراجات النارية، السيارات، المركبات الكبيرة، أو عبر التفاحيط، هل تراها أنت رادعة كمحام، هل تراها رادعة لكل هؤلاء المستهترين؟
1: يا سيدي القانون ما زال لا يتأقلم مع الحداثة. صحيح أن هناك الكثير من القوانين، وما شاء الله يعني القانون اليمني قانون كامل ووافي، يعني ما وجه القصور فقط، أنا على حسب ما أرى أن وجه القصور فقط هو في عدم ملائمته للديات والقروش، ولا يعني لا تستطيع أن تقترب حتى من الديات والقروش في بعض الدول المجاورة. يعني نحن دية الخطأ الآن للرجل 1,600,000 وللمرأة 800,000.
0: نعم.
1: وهي العقوبة التي تطبق في الحوادث. طبعا أنا سمعت على حكاية الذي صدم وهرب، طبعا هو يعتبر حادث يعني مصعب جدا يعني، وثبت أنها جريمة قتل، لأنه بأكثر كل الحوادث التي تتم بواسطة المركبات هي جرائم خطأ.
0: نعم.
1: ما لم يثبت فعلا أن هناك عمد جنائي وقتل جنائي، هذا يعني يحتاج إلى إثبات وأشياء كثيرة. أنا صراحة ألوم جدا إدارة المرور في تفشي هذه الحوادث لأسباب كثيرة. يعني نحن وجدنا قبل فترة أنهم أنزلوا بعض القوانين التي تحد من وجود الدراجات النارية باعتبارها مركبة بحسب القانون في بعض الخطوط الطويلة وفي شارع الدين، لكن هذا الموضوع كان تم تطبيقه لفترة لا تتجاوز أسبوع، وتمشي الآن تجد أن معهم فتحات حتى أمام أو بالقرب من سيارات النجدة، يطلع من فوق الرصيف وينزل إلى الجهة الثانية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنه في كثير من الأوقات المرور لا يهتم بوسائل السلامة الموجودة في السيارة. لو تلاحظ كثير من المركبات ومنها الباصات والشاحنات الكبيرة، شاحنات الزبالة، شاحنات النقل وما إلى ذلك، لو تجد معها أي وسيلة من وسائل السلامة أو التواصل مع بقية المركبات،
0: مثل
1: لا يوجد معها استبقات خلفية، لا يوجد معها لمبات بريكات، لا يوجد معها إشارات للانحرافات الجانبية.
0: نعم.
1: ويأتي رجل المرور يتفرج إلى الشكل الظاهري ولا يتفرج إلى الأسباب الذي يحافظ على سلامة المجتمع.
0: لكن هذه الأسباب أيضا ليست فقط من نحط اللوم فقط على المرور، أيضا حتى على المجتمع الوعي
1: بـ يا سيدي إن الله يزع بالسلطان.
0: نعم ولكن الوعي مهم. أنا لا أقف
1: أنا
0: لا أقف الآن مع المرور، ولكن الوعي أيضا مهم، لأن السلامة تهمنا نحن أكثر من المرور.
1: والله شوف، مع كل احترامي لكل رجال المرور،
0: نعم،
1: لكن يعني تجد ان السياره تمشي من قدامه وتقول له مثلا، ويرى انه لا يوجد معه، يعني لا يوجد ستوب، مش انه لا غير
0: صحيح
1: لا يوجد ستوب ولا يقول له حتى يعني
0: نعم.
1: ما يقول له ليش انت مش معك ستوب.
0: نعم
1: اكثر الحوادث كانت بسبب الانحرافات الخاطئه، بسبب انه السياره تقف بدون ما يوجد معها اشارات.
0: صحيح.
1: وهذه حاجات يعني المجتمع كله يحتاجها. انا كسائق،
0: نعم،
1: احيانا لا يهمني انه مثلا الحق الرخصه مش مجدده او انه لوحده مش موجوده، انا يهمني انه يتبع اجراءات السلامه العامه في الشارع.
0: صحيح. وهناك ايضا
1: اقدر والله واثمن عمل رجال المرور، لكن لابد ان تكون الحمله تشتمل على جميع ما يهم سلامة المواطن،
0: وتكون العملية تكاملية. أستاذ العزيز، تكون العملية تكاملية ما بين المجتمع وما بين المرور، وأيضا لا ننسى أمانة العاصمة. أمانة العاصمة يجب أن ترفع الأرصفة، أرصفة الشوارع، بحيث يمنع وإغلاق الفتحات التي تمر منها الدراجات النارية، لتقليل أيضا الحوادث. أيضا كما ذكرت أنت هذه أيضا إشكالية من الإشكاليات، عندما تنزل حملة من قبل المرور تخسر عليها ملايين الريالات، ثم بعد ذلك شهر شهرين وانتهت هذه الحملة. هناك بعض رجال المرور وللأسف مع احترامي للجميع لا يقوم بعمله كما يجب، يعني فقط أداء كأنه يعني إخلاء واجب أو ما يسمى، يعني بينزع من على كهله واجب فقط ويؤدي كأنه داوم لا يستلم راتب، لا يهمه العمل، وأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أنه لم يقم بعمله بإتقان كما يراد له من قبل الإدارة العامة للمرور وقانون الإدارة العامة للمرور في متابعة كما قلت هذه المخالفات.
1: أنا أريد أن أضيف شيء.
0: تفضل.
1: رجل المرور يعني نادرا، أنا الصراحة أرى رجل المرور ومن الصعب جدا على رجل المرور أن يقوم بمراقبة كل شيء.
0: نعم.
1: تمام. إحنا ما زال نظام المرور عندنا نظام بدائي جدا يعتمد على الفرد، وهذا الكلام قد انتهى في كثير من الدول حتى الدول المجاورة لنا أو المساوية لنا من حيث الجانب.
0: يعني أصبح اليوم إلكترونيا.
1: سيارة مخالفة في الجولة خرجت من الخط ومشت من هنا إلى هذا مرة، عملت 20,000 مخالفة بسبب هذه المخالفة وإحنا لا نعلم، لأنه بالأخير نحن نعتمد على الفرد، والفرد كم لن يستطيع أن يتحمل كل هذا الضغط من العمل. لابد أن يكون هناك نظام إلكتروني، كاميرات مراقبة. والله يا سيدي في بعض الخطوط الطويلة تتفاجأ بأن هناك سيارات وقفت الخط تبيع قاعد أو أنه وقف يخزن أو أنه وقف يتصل، يعني ومن يدري هل
0: إذا نتمنى من الإدارة العامة للمرور من وزارة الداخلية السعي إلى إنشاء مراقبة إلكترونية تعين كاميرات مراقبة تعين رجل المرور على أداء مهامه. نعم. نعم. إذا رسالتك في الأخير للجميع، للسائقين، للمجتمع وأيضا للدولة وبشكل مختصر. نعم.
1: بالتأكيد المجتمع لا بد أن يكون واعي. في الأخير أنت تجد الكثير من يرتكبون مخالفات أو يرتكبون جرائم ما بش فيهم. من الأيام سمعنا قرار محكمة بأن المحكمة ارتحبت عليه الرخصة ومنعته من القيادة، ما قد حصلش.
0: نعم.
1: يعني حتى المرور ما يتابع هذه الحاجات، يعني ما يتابعوش انه هل انت معك رخصة تالية المفعول في حال انه خالف، يعني لا نقول انه نعملها بشكل عام انه تكون عذر انه كل واحد يقف السيارة ويقول له هات رخصتك كذا، لا، خالف ارتكب مخالفة روج رخصتك انها تالية المفعول وبعدين ادي لك مخالفة، لانه في كثير من الاوقات الناس يطلقون بدون رخص.
0: نعم.
1: ليس لدي اي فكرة عن قانون المرور ولا
0: صحيح.
1: لدي اي
0: صحيح.
1: فكرة
0: الكثير.
1: اللوحات التحذيرية ولا يوجد لدي فكرة من أين التجاوز الصحيح، أطفال يسوقون، كثير من الناس يسوق، يعني يمكن أسبوع شغال داخل السيارة إلا السكان والدعاسات انتهى الموضوع.
0: نعم. إذا أشكرك شكرا جزيلا.
1: أنا أشكرك على استماعك أخي عزيز وشكرا لك.
0: والتحية لك في أمان الله. اتصال. ألو مرحبا.
2: مرحبتين. السلام الله عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شكم كل خير. الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: وإياكم.
2: معك أخوك أبو خالد المهري.
0: حياكم الله أخي أبو خالد. من أين الاتصال؟
2: من المهرة.
0: حياكم الله وحيا الله كل الأعزاء المستمعين في المهرة.
2: الله يحييكم يعطيكم الصحة والعافية. طبعا أنا دائما مشاركين معكم في إذاعات أثاث الوعي، وشكرا لكم على تقديم هذا البرنامج الحساس الذي صارت فيه فوضى من الطرفين. إذاعة وطن كما شاركنا فيها احنا قبل كم ايام مع الفندم علي وعصام الحاشدي.
0: نعم.
2: والفندم نبيل في هذه الظاهرة، يعني السياقة احنا عندنا ظاهرة فيها في اليمن خطيرة، هي السرعة القاتلة والمجرمين الفارين.
0: نعم.
2: وحمل السلاح.
0: نعم.
2: للأطفال. تمام. بارك الله فيكم يعطيكم الصحة والعافية. والمحامي يعني سمعنا كلمة المحامي جيد، هو رمى العاتق على المرور، لكن احنا ما بنرمي العاتق على المرور كامل.
0: نعم. نعم اكيد.
2: تمام.
0: ونحن ردينا على يعني بالمناسبة.
2: نعم. لان عساكر أمور غير
0: ملتزم
2: في عمله ملتزم بلغ عليه
0: نعم
2: شهر لي تبلغ عليه
0: نعم
2: وتبقى الخدمة اللي هي في صنعاء أنا دائما أكون في صنعاء أشوف السرعة القاتلة وشفنا بعيننا واحد

قال جل من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك

عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. قلنا في الدرس السابق أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الجهاد وفضل الجهاد واستنفر الناس في سبيل الله وذكر المتثابرين عن الجهاد والمنافقين عاد من جديد أيضا وذكر من تخلف عن الجهاد لا عن كره ولا عن تثاقل ولكن أخطأوا وأسرفوا وتابوا فتاب الله تعالى عليهم. عاد الله تعالى لذكر الجهاد اهتماما بشأن الجهاد، وهكذا دائما ترون أن الجهاد يعظمه الله سبحانه وتعالى. والجهاد كما قلت لكم هو أصدق تعبير وأبلغ تعبير على الإيمان بالله وعلى التصديق بوعد الله وعلى الإيمان باليوم الآخر، لأن إنسانا يقدم على أمر فيه هلاك نفسه وذهاب نفسه لا يمكن أن يفعل ذلك الإنسان إلا إذا كان موقنا أشد الإيقان وأبلغ الإيقان بالبعث والنشور والجنة والنار، وكان مؤمنا بعدالة قضيته التي خرج من أجلها. والقضية التي ينبغي أن يتحرك الناس من أجلها هي رفع راية الإسلام وكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله والعمل بشرع الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، قال إن الله اشترى، مع أنه هو المالك للبائع ولما يملك، هو المالك سبحانه وتعالى، هو المالك سبحانه لكل شيء، ومع ذلك نزل تعالى نفسه منزلة المشتري. ثم إن الله تعالى ثامن في هذه السلعة فأبلغ في قيمتها وفي ثمنها. الثمن شيء كبير جدا، جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ثامنها، يعني سما تقولوا بايع في هذا النفس بكم؟ كل واحد ادى ثمن، قال أما أنا فسأعطي ثمن هذه النفس جنة عرضها السماوات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفيها الخلود الأبدي، وفيها قصور لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وفيها الحور العين، وفيها الأنهار الجارية، وفيها السر المرفوعة والأكواب الموضوعة والنمارق المصفوفة والزرابي والمبتوتة، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فيها من كل شيء سواء. هذا ثمن الناس بالدولكم من 1500، من 2000 قرش، من 3000، من كذا، أنا سأعطيكم جنة عرضها السماوات والأرض. فالله عندما ثمن هذه النفس أغلى ثمنها، ولذلك لا يستطيع أحد أن يعطي قيمة هذه النفس كما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك حث النبي أمته، قال إن هذه النفس غالية، ولا تبع نفسك أو لا تجد ثمنا لنفسك إلا الجنة، أو كما ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإنسان عنده استعداد لأن يبيع نفسه فلا يبيعها إلا بأغلى الأثمان، ولن تجد ثمنا يساوي ثمن الله سبحانه وتعالى، لا تجدون عرضا يساوي عرض الله وما عرضه الله تعالى من ثمن. جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم لاحظوا كلمة اشترى فيها معنى الوعد، فيها معنى الوعد. كيف معنى الوعد؟ لأنه إذا حصل بيع وشراء صارت الصفقة ونفذت، فلزم البائع تسليم الثمن، ولزم المشتري لزم البائع تسليم السلعة، ولزم المشتري تسليم المهر. ولو جو تحاكموا عندنا واختصموا نقول مه لازم، ما دام قد فيها بيع وشراء خلاص الصفقة بصيرة البيع والشراء نافذة، وعلى المشتري أن يسلم الثمن كاملا وفاء سواء. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى ومؤكد في نفس الوقت، لأنه عبر بلفظ الاشتراء سواء كأنها صفقة، وعند الصفقة يجب على المه الطرفين الوفاء بما تعاقدا عليه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم،
اشترى الأنفس واشترى المال الأموال، مع أن الأنفس في الحقيقة هي ملك لله والمال مال الله سبحانه وتعالى، بأن لهم الجنة، وهذا هو الثمن. لكن ما هو الشرط؟ يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله، فيقتلون أعداء الله ويقتلهم أعداء الله. ما تشيء تأخذ ما تعطيش، لا بد من أخذ منه وعطاء. هذه الآية تبين لنا أن الدين ما قام إلا على هذا الأساس منذ بدء الخليقة، وأنه لا بد أن يكون هناك عطاء، ولا بد أن يكون هناك جهاد. والذي يطرح الآن في الساحة من قبل بعض المتنصرين وبعض من يسمون أنفسهم بالمدنيين ودعاة السلام، وهذا من الرياح الباردة، يقول لك ما نجنح للسلم، نجنح للسلم مرحبا، الله بيقول إن جنحوا للسلم ما بهذا الشر، إذا جنح الطرف الآخر سنجنح للسلم. لكن أما أن توجه كلامك وخطابك لطرف وتترك الطرف الآخر ليعمل ما يحلو له، فليس هذا من الإنصاف، صح وماشي، ليس هذا من الإنصاف. يظهر في الحافل في في في في في ظاهر الأمر أنه محسن وأنه مصلح، ويقول ما سلموا وافعلوا دا وتنازلوا. طيب هل هذا الكلام نفسه تعطيه للطرف الآخر، أم تأتي لتثبط الناس عن الجهاد في سبيل الله، وأما الطرف الآخر فأنت في نفس الوقت تقول إنك محايد فقط، فهو يؤثر في نفوس بعض الناس دون أن يؤثر في نفوس الآخرين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على النفاق، لا يدل على الصدق، ليس هذا من الصدق في شيء. فالجهاد مطلب يا إخواني، سمعنا كثيرا ممن يسمون أنفسهم دعاة السلام وحمائم السلام والله، سمعنا كثيرا وهم يطعنون في خاصرة الإسلام من حيث لا يشعرون، ويحاولون أن يصوروا الجهاد في سبيل الله عبارة عن إرهاب وعن تضرف وعن قتل وعن سفك دماء وعن عبثية وعن وعن وعن، يكرهوا مسألة الجهاد في سبيل الله، في الوقت الذي يسكتون عن ويغضون الطرف عن جرائم الأعداء وعن جرائم اليهود والنصارى، ولا يتحدثون، لا يتحدثون ولا يصدرون بيانات شجب ولا إدانة، ولو سمعوا ولو شاهدوا جرائم تلو الجرائم هم محايدون. لكن إذا كانت المسألة مثلا عند مرتبات أو عند بعض الأشياء صلضوا ألسنتهم ومدوا ألسنتهم بالسوء، وودوا لو تكفروا والعياذ بالله. نعم، قال يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هذا مطلب إلهي يا إخواني، هذا مطلب إلهي، والمطلب هذا إن عمل الناس به استحقوا هذا الثمن وهو الجنة، هذه ذكرناها. قال فيقتلون، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، يعني لابد من يعني واحد بيقاتل ما هو بالضرورة أنه على مدى الخط كله وهو منتصر منتصر منتصر، قد يقتل، قد قتل الأنبياء وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. في قراءة قتل معه ربيون كثير، قتل، قراءة حفص قاتل، وقراءة نافع قتل معه ربيون كثير، والربيون جمع رباني عالم علماء كثر ماتوا وقتلوا في سبيل الله سواء، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على من؟ على القوم الكافرين. هذه الآية تتحدث وتنبه الناس أنه لا بد من الحركة ولا بد من الجهاد في سبيل الله، والجهاد هو بذل الجهد والجهد في سبيل الله سبحانه وتعالى بالتعليم والإرشاد والخطابة والإفتاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذروتها ما هو؟ القتال، قتل كتب عليكم القتال وهو كره، كل هذا من الجهاد في سبيل الله. إنسان يزعم أنه ليس عنده قدرة ولا جهد له ولا يستطيع ولا ذا، إذا لم تكن عندك القدرة من هنا لا هنا أدعو بظهر الغيب للمجاهدين، ادعم المجاهدين بالكلمة الطيبة، حث الناس على الجهاد في سبيل الله، لا تضبط، لا تخذل، لا توهم الناس أنك صاحب الطريقة السليمة وأن بقية الناس مخطئون في مواجهتهم للعدوان. بعض الناس من سلبيته أنه عندما ينزوي
يشعر الآخرين بأنهم هم المخطئون وهو المن على الصواب. هذا خضاع، هذا خضاع، وهذا سيأتي يوم القيامة يندم ويبكي، يبكي دما حتى تصير أخاديد على وجهه والعياذ بالله. لا بد من اتخاذ موقف، أقل موقف يتخذه الإنسان الدعوة للمجاهدين بظهر الغيب، أن يكون هواه وقلبه معهم، أن يشعر بما يشعرون ويتألم بما يتألمون، أن يشعر بأن المعركة هذه تخصه هو، لا يخص به الآخر، إن أنا ما علي ما دخلي ماذا. كيف لو كان الأمر بالعكس، وهو يثبط الناس ويخذل الناس بلسانه وفعله في المساجد في الدروس سواء في الخطاب أينما حل وأينما قر، وهو دائما يطعن في أعراض المجاهدين. هذا عمله عكسي، هذا من أعمال المنافقين والعياذ بالله. يا إخواني، بالنسبة لنا والحمد لله الأمر واضح مثل الشمس في رائعة النهار. ترامب، بيت أبيض وبيت أسود وأحمر وأخضر، ويهود ونصارى وكلهم تجمعوا على الإسلام والمسلمين، هذا لا شك فيه. وهناك عرب منافقون تولوا اليهود والمه وصاروا حلفا مه، هذا الحلف يواجهنا، هذا الحلف يحاربنا. أفيجوز لنا بعد هذا كله وبعد هذه المعرفة، بعد أن اتضحت المسألة، أن نسكت وأن نتغاضى وأن يدس كل واحد منا رأسه في الرمال؟ هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز البتة. فلذلك يعني حث الله المؤمنين على الجهاد في سبيله، فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا. وهنا أكد وعدا، يعني وعد وعدا، واضح ماشي، لأن الكلام السابق كأنه تضمن معنى الفعل وهو وعد، لأن وعدا مفعول مطلق، والمفعول المطلق ما هو الناصب له؟ قال فعل من لفظه أو من معناه. ما هو الذي من معناه؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. تقول جلس جلوسا وجلس قعودا، جلس جلوسا فجلس فعل ماضي وجلوسا مفعول مطلق، هذا مؤكد لمه للفظه، وجلس قعودا، قعودا مفعول مطلق لكنه ليس من لفظ الفعل وإنما من معنى الفعل، واضح ماشي. قام قياما وقام وقوفا، الأول من لفظه والثاني من معنى. وهنا وعدا، ما هو العامل له؟ قال إن الله اشترى، فكأنه إن الله وعد وعدا، كأنه قال إن الله وعد وعدا، فقال وعدا عليه. لماذا نصبنا؟ قلنا لأنه مفعول مطلق، وعدا عليه، وقال عليه، وكلمة على تدل على الإلزام. ففي الآية قريب 10 مؤكدات، في الآية وحدها تأتي 10 مؤكدات في البيع والشراء. هذا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، يعني أن الله تعالى وعد هذا الوعد في التوراة، ووعد بنفس هذا الوعد فينه في الإنجيل، ووعد هذا الوعد أيضا في القرآن، لتعلموا أن الجهاد في سبيل الله أمر شرعه الله في جميع الشرائع، ما هوش بخصوص بأمة محمد صلوات الله. كل المسلمين عبر التاريخ مأمورون بالجهاد في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي. هو يعلم سبحانه وتعالى أن من الناس من يكون صادقا ومؤمنا ومخلصا، وكثيرا من الناس من سيكونون فاجرين وظالمين وبغاة ومفسدين، ولا بد أن يكون هناك صراع بين الحكمة، وهذا الصراع يختلف اختلاف الأحوال والأزمان، قد يرقى في ذروته إلى القتل وسفك الدماء، وقد يكتفي بأخذ الأموال وهتك الأعراض، وقد يكون أدنى من ذلك وقد يكون أعلى من ذلك. وهو من حين خلق السماوات والأرض ومن حين قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يعلم أنه سيحدث كل هذا، وذلك قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم من الله ما، قال إني أعلم ما لا تعلمون، أنا أعرف أنه سيكون هذا كله، ولكني قد جعلت جنة، ولماذا جعلت الجنة؟ وجعلت نارا، ولماذا جعلت النار؟ جعلت الجنة للمصدقين والمؤمنين والمجاهدين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ما أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
خص الله الشهداء بالحياة بعد الموت مباشرة، بعد مغادرة الروح للجسد، وإذا هم في حياة، حياة أبدية سرمدية، في حياة البرزخ وما بعد البرزخ سواء، هم في حياة. لذلك قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قيل: لما استشهد من استشهد من صحابة النبي في غزوة أحد، قال النبي: أتدرون أين أصحابكم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إنهم على سواء حواصل طير خضر هكذا، أو في أجواف طير خضر، يأوون في الجنة، يأكلون من ثمراتها، ويشربون من معينها، ثم يأوون إلى قناديل معلقة بالعرش، فيقولون: من يبلغ أصحابنا عما نحن فيه من النعيم؟ من يبلغنا؟ من يخبرنا؟ من يوصل لنا الخبر؟ لا بالتلفونات ولا بالبريد ولا بالمواصلات ولا بشيء، بيننا وبين عالم البرزخ من يخبرنا إلا خالق الدنيا والآخرة، إلا الله سبحانه وتعالى. عند ذلك قال الله تعالى: أنا أخبرهم عما أنتم فيه من النعيم، فأنزل هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون كأنه كل واحد غربس، كما قالت على لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم، ما عاد يقدرش يتكلم ولا لا يجي يخبرنا، ينفض التراب من القبر حقه ويجي يقول: جو جو جو جو الحقوا بعدي، لأنه يشاهد ويزاول ويأكل ويلتذ بالنعمة، ويتمنى أن لو أدركه أبوه أو أخوه أو أولاده أو أعمامه، كل من يحب يتمنى أن لو يلحقوا به. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف إنما يتصور فيما يتوقع في المستقبل، والحزن إنما يتصور فيما يمكن أن يخلفه الإنسان من متاع الدنيا ولذة الدنيا. ما معك في دنياك؟ ما معك في دنياك؟ معك جنبي الثمين مخبي لها في الصندوق وخلي لها حالها، قد ربما تموت وهي جالس لحالها هناك، بس استفدت منها بشيء إلا أنك دوب أهلها. معك صغير الزلط جالس بقعدتها، ما استفدت منها بشيء، واضح وماشي. معك بيوت، معك ذا، ما معك. لكن عندما يدرك الإنسان ما أعده الله تعالى له في الجنة ونعيم الجنة، لا يحزن على شيء في الدنيا ولو كانت الدنيا بأسرها، ليس ما بحزن، لأنه قد جعل ما هما أغلى من ذلك وأعظم من ذلك وأرفع من ذلك. ولا هو خائف، لأن الخوف توقع ما أدري ما يقع، فدا وقع له في الآخرة جنة عرضها السماوات، والملائكة قد بيجوا قبل ما يموت وقبل ما تغادر روحه وجسده، سواء تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. المؤمن لا يموت حتى يرى مقعده في الجنة أو يرى له، وهذا معنى قول الحق سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. قال: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم قال: في التوراة وفي الإنجيل، التوراة الكتاب الذي أنزل على من؟ على موسى عليه السلام، والإنجيل الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه السلام. هم يصورون عيسى أنه عليه السلام صلوات الله عليه أنه عبارة عن دينه ومذهبه، وذا يقولوا هكذا أنهم البابا والدان، يكرهوا الحروب، يكرهوا الفتان، يكرهوا. إذا أنتم بتكرهوا الحروب والفتان، اتخذوا موقف ممن يصنع هذه الحروب ومن ممن يصنع هذه الفتن، فلا ما تصدقهم أبدا. ما الدين عند الله ما واحد لا غير. أنا قد تحدثت في خطبة من هذا الجانب، ما بغير دين واحد، إن الدين عند الله ما الإسلام. ودعوة رعاة السلام والذين يدعون إلى السلام ويحبب الركاب ويحبب الأرجل ويحبب الذهب، هذا تصنع وهذا تملك، كما شاهدتم عندما ذهب إلى بعض الدول الإفريقية وحبب الركاب وحبب الأرجل وحبب الذهب سواء. يقول الذي بيصنع الفتن، الفتن من البيت الأبيض وبريطانيا وغيرها، يقول لهم: وقفوا وقفوا حقكم الشر هذا والظلم والجبروت والطاغوت، سواء إثارة الفتن في كل مكان
أوقفوا ذلك واتخذ موقفا من ذلك، لأن المسألة ليست مسألة تعبير عن ما في النفس فقط، لابد من التعبير واتخاذ الموقف والعمل على إزالة المنكر من حيث هو. هذا دين الله الذي أنزل على موسى وأنزل على عيسى وأنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده، وهذا في التشريع على من يقول أنه قرآني وأنه كتاب الله وأنه بدرس لبعد حاله ثم لا يتحرك، يقول لك كذاب، لأنه ما آمن بالقرآن من استحلم محارمه، سواء رب تالٍ للقرآن والقرآن ما يلعنه إذا لم يكن الإنسان متحركا في سبيل الله. ومن أوفى بعهده من الله، هل هناك أحد أوفى بعهده من الله؟ لا يتصور أن يكون هناك أحد أوفى بعهده منه، يعني حتى لو معك واحد وفي بالعهد لا أقصى غاية، لكن قد يكون وفيا إلا أنه في نفس الوقت عاجز عن الوفاء بعهده، يعني نفسه يشتي وفي بعهده لكن العجز منعه من الوفاء بعهده. مثلا وعدك أنه يأتي لك مبلغ معين في الوقت الفلاني ولا زال عند عهده، لكن جاء ما يأخذ هذا المال، من سرقه ولا جاء شيء ولا جت المعزة أكلته ولا الزرع جاء لك سواء في السماوية، الوفاء في نفسه وفي، لكن في الواقع لا يستطيع، لكن الله في نفسه سبحانه وتعالى وفي الواقع يستطيع أن يوفي بعهده. ومن أوفى بعهده ما من الله، فاستبشروا افرحوا واستروا واسعدوا، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ولذلك عندما قال الصحابة للنبي يا رسول الله اشترط ماذا تريد منا، قال أريد منكم أن تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، أن تؤمنوا بالله وحده لا شريك له، وأن تؤمنوا بي، وأن تمنعوني مما تمنعون أنفسكم وأهليكم. قالوا فما لنا إن وفينا بذلك، قال لكم الجنة. قالوا ربحت الصفقة، والله لا نقيل ولا نستقيل، ما عاد نشيش إقالة سواء للسنة الفلانية، لا نقيل ولا نستقيل، بيع خلاص نافذ. لاحظوا كيف كان فرح أصحاب النبي وهم بشر مثلنا، هذا الفرح ناتج عن الإيمان والتصديق الحقيقي بوعد الله وبوعد والإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في وقتنا قدم رجل أخر أخرى متشكك، مدري هو صدق مدري شي بالجنة شي بآخرة شي بكذا، أظهرني حياتنا الدنيا نموت ونحيا ولا يهلكنا إلا الدهر، والحكى هذا دائما ما يدور في أذهان الناس، ولذلك الناس بتشككوا. فلذلك كان الجهاد في سبيل الله والشهادة أصدق تعبير على الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. لن تجدوا أحدا يصدق إيمانه كما يصدق المجاهد إيمانه بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك، وهذا أيضا مؤكد، وذلك هو الفوز العظيم الذي لا بعده فوز، الفوز العظيم والنجاة من النار والفوز بالجنة والخلود في الجنة. هو دحنا في الدنيا بيدور الإنسان يجد يعيش ساعة ثلاث ويتين الصنة الحقة يرهن الفصل، ما هو لا يجد كل العناية المركزة ويجد حلو له شوية هواء كذا يسعى شبيبة وقدو ميت، ويخسرون أصفة الماء، والغرض أنه يشتيج تبقى في الدنيا ساعة ثلاث يوم يومين يتنفس بسر الصوار إذا ولو قد منعوا من الأكل والطعام والحلاوة والعسل سواء قدو في مخاطر. إذا انت حق حياة صدق ابن آدم حقيقية، فإن الدار الآخرة هي الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، هي الحياة الحقيقية. فإذا قدمت مالك من أجل الحياة الحقيقية فأنت الفائز، وهذا هو الفوز العظيم. أما تقدم مالك من أجل كلية يقطعوا لك سقير كبدة يفعلوا لك كذا يسووا لك شرية يوفوا يعني رقع تشليح سواء يوفوا، يعلم الله كم عزيز تعيش بعدها هذا الله، وكما يعيش ابنك الذي اتالك ولا أخوك ولا ذيك ولا ذي سرت منه، ما بالشيء، الحياة كلها محدودة، معاكم يسن كلكم في كلكم وسرتوا كلنا سرنا، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال ما لا واحد يشتي، يحلل نفسه يحلل نفسه بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يجاهد في سبيل الله سواء بعدها ولو جاء لها الموت هو في فراش البيت سواء، وهو ناوي مقبل على الله وعنده استعداد وقلبه مع الله ومع المجاهدين ومع شرع الله، هذا إن شاء الله يحشر سواء مع المؤمنين مع أولياء الله سبحانه. ومن يطع الله ورسوله سواء فأولئك مع الذين
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال: وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ ما هو الرابط؟ هناك من العلماء من قال إن قوله التائبون العابدون الحامدون إلى آخره عبارة عن وصف لهؤلاء المجاهدين الذين اشترى الله تعالى منهم أنفسهم، يعني هم مجاهدون لكن بشرط أن يكونوا تائبين، عابدين، حامدين، سائحين، راكعين، ساجدين، آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، حافظين لحدود الله. حتى الجهاد في سبيل الله لا بد أن يكون الإنسان معه مقبلا على الله. لماذا هذا الأمر؟ لأن هناك من يذهب للجهاد في الصورة مجاهد، ولكن الغرض سمعة، رياء، شهرة، عفت الحق، هذا قعشة، سواء هنجمة يسوي للسلس، رياء، سمعة بين الناس، يقول هذا مجاهد، جواد، يعني الغرض نفسه قد يفسد العمل، أو غنيمة أو منصب أو ضق أو بيادة أو FN، يعني همه ماذا سيحصل عليه، فهذا ليس مجاهدا في سبيل الله. والنبي تحدث عن هذا وسئل: الرجل يقاتل للمغنم يا رسول الله، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه بين الناس، فأيهم في سبيل الله؟ ماذا أجاب النبي؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو مه. ولذلك على المجاهد أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، لا يجعل همه ما يمكن أن سيحصل عليه من مال أو من غنيمة، ولا من سمعة، ولا من رياء، ولا من شهرة، ولا سواء من ذكر حسن في ألسنة الناس، ليكون همه الله سبحانه وتعالى، ويبتغي بعمله الدار الآخرة. النبي صلوات الله عليه وآله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هاجر أحدهم من مكة إلى المدينة ولم يكن همه إلا امرأة تسمى أم قيس، فمات في الطريق، قالوا شهيد، قال: هذا مهاجر أم قيس، ما هو مهاجر للإسلام، واحد خرج من أجل حمار قتل في الطريق، قالوا: هذا شهيد الحمار، ما هو شهيد لله سبحانه وتعالى. وآخر قتل مع النبي في أحد فقالوا: هنيئا له الشهادة. فقال: وما أدريكم، لعله في النار لعباءة غلها. مسألة خطيرة. ولذلك ورد في الحديث: أول من تسعر لهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ القرآن يأتي يوم القيامة فيسأله الله تعالى: علمتك الكتاب فماذا عملت به؟ قال: يا رب قمت به آناء الليل وتلوته أطراف النهار. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت ذلك من أجل أن يقال فلان عالم أو قارئ، ألا فقد قيل، هذاك حظك، لا يقسمك مما عملت. ثم يدخل جهنم والعياذ بالله. ويأتي الرجل المقاتل في ظاهر الأمر أنه في سبيل الله فيسأله الله تعالى: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قاتلت سواء وقتلت في سبيلك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت ذلك من أجل أن يقال فلان شجاع، ألا فقد قيل، خلاص حقك، هذاك حظك مما عملت سواء. ويؤتى بالرجل الغني يوم القيامة فيسأله الله تعالى: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب تصدقت بمالي وأنفقته يمينا وشمالا في سبيلك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما فعلت ذلك من أجل أن يقال فلان جواد، ألا فقد قيل. ثم يؤمر به إلى جهنم والعياذ بالله. لأن الأعمال بالنيات، والله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال في موضع آخر: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم
مشركون، قالوا الشرك والرياء. معظم الناس مؤمن في الظاهر بيصلى، لكن بيجي الرياء داخلهم في الصلاة، بيصلي يقول ما صلاتي تيم، ما أحسن منها ولا حد يصلي مثلي، ولا صلى خلف إنسان يتشكك بثنيها، يا سعى منه ما هو لا سواء في وضوءه في صدقته في